النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان

دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني ساتو پنزاونو لواني كاين تفسير قرآن بيروز بما خزمتان ومن بست رزامن دي خواهي قول وهي وادان بيوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. برخوا شوي ساندير على واني رابردو كم يكباسي وآتبي الوزمان كر سبب نزول كما باسكر كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك واسرية چينار بقيادة عبد الله كوري زحش وكاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جماعتينار ناميش شبيناردن كالدوري أو هندي كاتك رويشتن أو جاء نامي بكانو تي تي دا جيب جيب كان بهر حال بيان صلى الله عليه وسلم فرماني بيكربون كوا لمنطقيك دا تنها مراقبي قافلي قريش بكنو خبر لبو بيغمبر بينو صلى الله عليه وسلم كاتي اوان كاتي كوا قافلة كيان بيني اترواتي قيشتن كوا دبيت دستي بسرداء بقرن لنتيجة دا يكي چيان لوان كشتو دوانيا بأسير قرتو بهر حال لدواي اوا كقرانوا بابرين بقافلو لبو مدينة اشكالك اللوي دابو كآية داخلي مانجي رزبوين يان هل جمادي آخرنا لويدا بوا مشتمرة بابرين بوا مشتمرة شي زور لنيواني عند لكوتايدا برياري عند هل او كاربكن يتروا بقولنا السلام وستا كمسلمانان طبعا مشرك كان دا يقول مسلمانان لشهر الحرام دستيان بقتال كرديا كوالا بيشي هاتني الإسلاميش أشهر الحرم هاتسند الدسكاريان دكرديان هنا بيشو ديان بردا باش بلام وكو بقاي دين إبراهيمي عليه الصلاة والسلام كمشرك كان السريبون يتر أشهر الحرم هر حرمتي خوي هبو يتر أوان كرد خالي شي قولة لسر مسلمانان وهروا لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم كحرمتي أشهر الحرم ياشكاندو لمان جي رزب دا دستيان بقتال كر يتلير ذا وكذا فرم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه برسيار اللي ذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم درباري شهر الحرام درباري أو ما أنقانك وأشهر الحرمة وقتال تيدا حرامة كالظمني وأنا ما أنجي رزبك أو حادثي تيدا رويدا قتال تيدا حكمي تسيا قل خواهي قول ببيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم قل قتال فيه كبير بيان راب قينا قتال كشتارو شر كردن لو ما انقدا زور قوري لا إخوائي قوري سبحانه وتعالى كواتا كاتي كوا أو سرية أو كاري أنزام دا معناي أوانية كوا بفرماني بيغمبر بوبي صلى الله عليه وسلم وياخذ بماناي أوي بي كوا إسلام هاتي حرمتي أشهر الحرم بشتيني نا قل قتال فيه كبير براستي أو حكمك أو حكمك وكو الشريعات إخوائي قوري سبحانه وتعالى دا فرمي أشهر الحرم هر حرمتي خويه وقتال اجتيدا زائز نية قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله بلام أوي أوان دي كان بلا أو سرية أصلا إشكال ينهبوا كوتاي مانجي جماد الآخرة يان رجبة يعني أو إشكالش هبوا يعني متأكيد نبن كوا أوان داخل رجب بوينة او يك باشانج لو فرزنا اوان او كارش يعني كركوال الاسلام ده لاصل الاسلام ده قل قتال فيه كبير على يعني اصل الاسلام ده قتال كردن اشهر الحرم شتي شي قوريا بلام اوي اوان دي كانوا دانوي شتي قورب كل سر مسلمانان كلكاتك ده بخان زور شتي قورتر ده كان لو انا وصد عن سبيل الله صد
بابن كدين إن شاء الله بورتر باسي دكين ريجري كردن لريجاي خواي جورو كفر كردن بخواو حتى كردني حرمتي مسجد الحرام وهروا در كردني أهل كيتي دا زور جورة الله إخواني جورو سبحانه وتعالى كواته وزلير دا يا كم ذا قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير قتال لو ما انقدى لا أشهر الحرم لو ما انقدى أشهر الحرم كأوتان ما انقدى منها أربعة حرم وكل سورة التوبة دا دفرمي كواته أصل واي قتال لا أشهر الحرم حرامة حرامة قل قتال فيه كبير أو ذا خلاف لبين علماء داهية خلاف لبين علماء داهية آية أو حكمة هر باقية قل قتال فيه كبير يا نسخ بوي وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وبتسندين آياتي ديكا كواتا وهروات سندين حوادثك لسيري بيغمبر بعد كان صلى الله عليه وسلم كذي كان بلغة لسر أوي كوا لسرتادا أو فرمانهات أو آتهات كوا قتال كردن أشهر الحرم حرام بلام دواتري أو نسخ بو بآتكار انتر أو رأي هندق العلماء بلام هندق شكر العلماء دل النخر أشهر الحرم قتال تيدا كبيرة وكخواي يقول فرمي أو حكمش باقية نسخ نبوي توا نسخ نبوي توا أو كوا رويدا لسيري بيغم صلى الله عليه وسلم لأشهر الحرم كقتال كرابي بيغم صلى الله عليه وسلم بادئ نبوة بيغم صلى الله عليه وسلم مدافع بوا بيغم صلى الله عليه وسلم يخيجي لوي أو شركي كردي تيدا كواتا دلين حكمك باقية قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير كواتا حكمي أشهر الحرم وأصل مسلمان دس بيش خر نبي لأشهر الحرم برام كشاري اللي قال كرا الشهر الحرام بالشهر الحرام وكو لا أتكان فيه شتل لسورة البقرة خواهي قولا باسي كر شتيشي دي كلا بيش وبسينا سر بابتكاني تر خواهي قولا كاتي كوا دفرمي قل قتال فيه كبير درباري حكمي أشهر الحرم أو إيكوا قل قتال فيه كبير شر كردن لأشهر الحرم قوريا لا إخوائي قوري سبحانه وتعالى كواتا نابي أصل ويا حرمتي أو ما قانا بش تشيندري بشر كردن تيدا سألي ردا صحابي بيغمبرن صلى الله عليه وسلم خواهي قولي عن رازي بي كاتك كاري تشان أنزام دايا إتر بإجتهادي شي خاطئ بإجتهادك كوا خطأ بوا ندب وابيك أنا بقول أصلاً في رسول الله فرمان فينا كربون بقتال فرمان فيكم تنهى مراقبي أو منطقة يملوبكن أو بلام أوي أوان كرديان اجتهاد شيء خاطئ بو بحر حال لو حالتي لو حالتي لبو أو كوا باسا ولبو أو مسلمان أنا أو صحابة أنا دروز بكري ذكري أما أصلي من هذا كي بقارين ملاين لبناء كوا أوان تبرئ موقفيان بكرة بروك وتما مشرك كان أوان بهل زاني مشرك كان أوان بهل زاني لبوا كوا طعنة لبيغمبر بدن صلى الله عليه وسلم طعنة للصحابة بيغمبر بدن صلى الله عليه وسلم خوي يقول لي أنا راضي بوا كوا أها أوان هاتينا حرمتي أشهر الحرم يا أشكال لو حالته من هز بقول دري لبوا كوا دفاع لوان بكرة يعني وتأصل من هذا كي باز بكريتن هرشيش أو خطأ كذي خطأ ليه هذا تمشادك يا إخوائي جورا أصلي من هذا كي بهذاك قل قتال فيه كبير بله قتال كذل لو ما نجدا كبيرة ندب واردس بيش خريب كان أول ندب واردس بيش خريب كان كوات ليه هذا ما دقينا قاعدةك وكوندك لزانا عند فرمون إن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج إن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج كسيك شتيك دكا كمسلمانة وكو أو صحابانة خوان لرازي بي هل كسيك شي ديكا بانك خوازيكا يكا لقياداتي مسلمانان هل كسيكا خطأيك دكا أو جا بزهل بيان بعلم بي بمتعمد بيان بسهو بي لبو أوي كما باساو لبو أو بيني نوا حستين تشويه من هزكي بكين باساو لبو بيني بلين دبي أو اشتقيدي ناكا بس لبوي او تيدا ساغو سلامت دربتي او هندي ديني تبرئ كردني شخصك تبرئ كردني شخصك اما لبيناوي دا من هزك تشويه بكين نخير نك شخصك بلكو يك مجموع شخصيش بلكو لو فرزنا همو امتيش كواشتي واش محالة طبعا لا تجتمع امتي على ضلالة وكو بيان صوصن دفرمي همو امت خطأ بكان لأصلي شريعتكي ناقوري شريعتك الراس تدرستها
شريعتك اخوانا ديتي وراست ودرست اوان غلطا فيويست ايما بغلط بلين غلط هرچي بيكا بغلط بقوتري غلط هرچي بيكا لبر اوي تبرئ كردني او شخصا لسر حسابي من هزكا براستي او مقابلي يكنين يعني هيتش تيك مقابلي اويني كواتو لبيناوي هيتش كسيك ايهان دينيتو لبيناوي بي تشويه من هزكي بكي براسو قاعديش زور مهمة قاعديش زور مهمة ان تبرئة الاشخاص لا تساوي تشويه المنهج. بلى قل قتال فيه كبير. بلى يا رسول الله قتال كردن لو ما انقدى قوريا بلى وصد عن سبيل الله بلى راست مسلمان او خطأ انكرت او مجموع الصحابي او مفرزي كبير صلى الله عليه وسلم او خطأ انكواتي دا دس بيش خليا كل قتال لا ما انجي رزب اگر تی با اجتهادش خاطئ بود گوتمان چون کوان شچیان هبو کوتین ناو رزب یاخد آخر روجی جماد الاخره به هر حال بلام اوی اوان دیکن این زور زاران سبحان الله انسان وکو انسان وکو قولیک دین دریت ولا اثر داهت کوا عیسی علیه الصلاة والسلام ببنی اسرائیل دفرمو دار خرمال سای خوتان نایبینن بلام شتی چی زور کم لمقابل کتان دبینو بعیب دادنن اوان بخویان تیان دکر اصلا تیان نکردیا مشرککان قریشی تیان نکردیا تا وکو بین عدسی لسر مسلمانان دابن اگر خطای گروب داب گوریب کن خوای گرد فرمی دی بابزان اوان تیان کردیا اوان دی کن بله اوی که او مجموع مسلمان کردیان لا حتی کردنی با اجتهادك خاطئك والشر ينتهي ذاك الأشهر الحرم بلا خطأ بو بلا ما أوانج دي كان قورتنا وصد عن سبيل الله أوان تذا كان أوان صد عن سبيل الله ذا كان واتا خلشي لاددا للرقاء إخوة سبحانه وتعالى بهمو أسلوبك كوس بدادنين للرقاء إخوة سبحانه وتعالى لناقر دعوو بانقواز حقي رب العالمين بلاو بيتوا او اوان دي كان صد عن سبيل الله وهلوها وكفر به كفر كردن بذات الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام او زالي دا وكوزانا دا فرمون يان صد كلب ومسجد الحرام دا يان كفركا يان هردوشيان او اوان دي كان كوسب لرقا اخوا وكفر كردن وهلوها صد عن المسجد الحرام وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال الصحابة كاتن لابو عمره اواني انجيراو كوس بيان لبشان دانا كواتا صد عن المسجد الحرام وهروها وكفر بالمسجد الحرام بل كفر دا كان بمسجد الحرام لبال اوي قورترين مصيبة اوي كواتو الشرك بكي لهم جيقاق بتاي باتيج لنا مسجد الحرام كواتا اوان منع ديني اخواذا كان لنا مسجد الحرام اوي اوان دي كان صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه وهرها أهل مسجد الحرام كرسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابة بريزة كان خوان لرازي بي أوانيا دردكر لمكي كفعلا بدريا هنانو إيش آزاريا دان أوي أوان ديكن أكبر عند الله أكبر عند الله أوي أوان ديكن قولتنا لا إخوة أجر قتال فيه كبير بإيوان أكبر أجر قتال كردن لأشهر الحرم كوا مجموع مسلمانك ومجموع صحابة كرديان كأخوي يقول فمشتيش كبيريان كرديان دبوابي كان بلام أوي كوا مشرك كان دي كان أكبر عند الله قولتنا لا إخوة سبحانه وتعالى قولتنا لا إخوة سبحانه وتعالى كنت إنسان براسي إنصافي هبي إنسان بيوسة إنصافي هبي يعني لو أويوان أو هاشتي شيء قد كجورة ذا كان بلام أو هموش تجوري خوتن بيتان هيتنيه بلكو أوي أنجو ديكن أوي مشرك كان ديكا أكبر عند الله وكخوي يقول بس ذكى والفتنة أكبر من القتل والفتنة أوانج ديكان مسلمانان بريت سنكسر شيئا كوش أو مفرزيت سنكسر شيئا كوش لقريش كان بلام أوي أوان ديكن برام بلب مسلمانان كذا يعني توشي فتنان بكن توشي فتنان بكن آزار ياندن بأنواع أسلوب آزار تاوكو هل قرين ولدين كيانو ببنه مشريك أو قورة لا قتل كواتا هل قران هولدانو
زخت کردن لو ایکوا مسلمانان هلگرین و لدین کیان گورتر لا اخوای گلو ایکوا بیکوجی سبحان الله لبرک کوشتن تنها دنیا ل دزدسی بلام که هولد دا هلی گرین و لدین کی اگر وای کرد لبن زختی تو دنیا و قیامت ل دزدسی والفتنه اکبر من القتل کوات اوی اوان دیکن گورتر لو ایکوا مجموع مسلمانک با اجتهادش خاطئ کردیتی ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون بصيغة مضارع بردواما أهل الشرك هل أبو جهل أبو لهب أمي كري خلفو هل لو مشركان زمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى وكو أورو حتى رج قيامت أوي مشرك بي أوي لسر نهج الشرك بي ولا يزالون يقاتلونكم بردوامن خواهی گروه هوال پیمانده ده بردوامن قتال تان لگل دکن ما بستی شانسی بگنه چه نتیجه اک حتی یردوکم عن دینکم تاوکو انگوی پشیمان کنو حل گرینو لدینک به همو وسیله قتال تان لگل دکن به همو قوت خوشانده کن این استطاعو اگر پیان بکره سبحان الله اگر پیام بکری به همو اسلوب قتال تان نگل دکن تا وکو انگو حل گرین والدینه که اگر پیام بکری بلام آیا پیام دکری نخیر اوی کواب تواتی دین لدلو درون و عقیدهی او عقیدهی دامزنان ناو دلو درون اگر همو اهلی سر روی زوی ببن مشرک و هولی حل گرانوی بدن و قتالی لگل بگن به همو قوت خویان ابدا او پرید صلاتی رسد زستی مسلمانه بس تلا روحا كيدا كان كوا لدى صلاة إخوائي قوري سبحانه وتعالى تلا ضلا كيدا كان كوا بين إصبعين من أصابع الرحمن هي تيام بينا كري إن استطاع أقر بيان بكري بلام بلي أواني كوا أوان هاليان دقرينو بلي قتال دكن بلي هول ددن مسلمان هالقرين بلام أواني كهال دقرينو كساني كن كوا دانا مزرينه دانا مزرعينا إن استطاعوا أجر بيان بكري أوان هل دقرين أوان أو كسان هل دقرين أو كوا دانا مزرعينا عقيدين لدلو درون دانا مزرعينا بلام أوي تشيجي إيمان بكا همو دنيا ناقواري توبو إيماني كوا تشيجتيتي يتر وكو دا أضواء البيان دفرمي وكو خواهي قول سبحانه وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من أوان مأيوز بوينا ناقن أو أهو دفعل لزيبا زينا بلام واز لقتال کزنان دیار آتی کزورش دکته دم، فرام لیر داده وسین و لوانی داد تو دین و خدمتی و بپشتوانی خواهی گوره قصیلی و دکین. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برأينا خشكاني برز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس أستاذ شيخ وي تعالى كم كوال خزمتي وبرز وخوشويستا لوانی که تلو آرکانی استقامو دام زایی پیک شاد مینو دام کارم نخواهی گر عاقبت ما مخیر بگیر و پیکان ما راگیر و کلا سر دینه کی حتی هر روشی بسری برز و مات ولای خوی اللهم من اجمعین. خوش ویستانی من بردوام نسل هو کارانی که هو کارن بو مانو من نسل ام دینه خواهی گر و دام زایی من نسلی یکی لو خالانی که ترباسی یکی بیزنی خواهی پروردگار آرام گرتنا و صبر لسل استقامو دام زایی امو تیه بدم خوشه زوری نش ما اوتو مانه آرام من گرتوا بلام آیا بزنیم براستی اما آرام من گرتوا یعن هر و تیه کنه سر زر من دیته درو براستی چون که آرام گرتن گورتن نعمته که خواهی گوری بخشه تا بندقی برا و خوشکا برای زکان نبروی که بهوی و خوشه ویستی خواهی پرولگر بدسته یعنی اگر براستی آرام گر بید لبرامر او مصیبتانی که لروی دینکه و دیتا پیشو بود یا لروی دنیا کشتو لروی نخوشی و نراحتی تو لروی دزدانی دستکوتی که دنیایی تو لروی نگشن آمان جد بو هدفی که هولد بود داو چون که اگر انسان گوایی کرد و آرام گر بو لگل خوشویستی خواهی پروردگاره هیزو توانای خواهی پروردگاریش با خوی مسوگره کام کس جایتی شرط نیه لو دقیقه که تو مصیبته که بواتو سرکوتو مدز بینی اوی که لسر تو واجب و پیویست آرام گر بی بوی که پاداشتی به پانورگی لبرانبر آرام گرت نکتا و سر رای هموش تیکیش باش بزانه برای خوشک برای زقیمون آرام گرتن با انسانی مسلمان وکو سربازی که ندوراو قلایی که بهیز وایا وکو چی وایا؟ وکو سربازی که ندوراو یعنی شرط نی اگر تو لحشوینی که وستایت یعنی آرام گرد نشانی شکست و دوراندن بی پیغمبرانی خواه صلاة و سلامی خواه سید که خواه لقرآن وصف من بوکا اوان لهندی شوینا وستاون لهند يشيلا غوران كاريا هنا بس او حاله تاني كتيان لشوري كيترو هاتو تو ميدانا كجاري كيتر ثابت بن نصر دينا كيان هر هنگاو يان نا وببي ارم گرتن كب كون نا وفيتنا وبنا بخويت درنا سنتيا ما كل لهند يشيلا ابي بو وسطي حتى تو زر روشن ابي تو تاريكا يك يان حتى رغي كيتر ادوزينو كبت واني بينا وميدانا كجاري كيتر اما بيوتري سربازي ندورا اما بیوتی قلایی که بهیس چون کم کسی که بتوانی آرام بگری برای خوشک برای زکان کم کسی بتوانی پیکانی رای گیره و که براستی هر آرام گرتی نکه امیتا کشتی سلامتی پرینو ممو بهشتی خواهی پروردگار خواهی پروردگار لقرآن فرمی و این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا اگر ایو آرام گربن لسر عزیت و آزارکانی بیا باوران که برای مسلمانان انجام یدن و اگر ایو لخواترس بنو خو پارزگار بن لبرای بر گناه و تاوانکان تن چیه فرمی خواهی پروردگار؟ او پیلان و فیل و شر شرخوازان هیچ زیانی تن یناده هیچ زیانی تن یناده ایشی رو دابره خوشک برای سکم بلکو افرمی بسر خویا ناشکیتا و سری خویا نخواه پناه و خواهی پروردگار اگری تواتاوی که لسر تو پیویستا بوی که لسر امرگی دامزاوی آرام گرتنه لسر عقیده و بیرو باورکت آرام بگره اگر پیشن لگل کومال خلکا بوی تو لمزگو تو نوشی جماعت و خلکی که زول دورو برتابو استا کز نماوا استا گرنگ تو بزانی لسر حقیان نه چون که همو من لسر جادی پان مسلمانی عربی شوانی بس ای بو روزانی که جاده کان لیمان تسکبیت و چند کس بدور تو میل هر بخویم بته فیت نبود که خلقی که بناو دوست خویان شار دو لیو دور کوت نویس فیت نیکی گرو بود روز بو اگاول خونه بید شیطان فریوت دالم کات ای او چیان بسر هاو قاتا پیوز نه قبلی چیان بسر هاو پیوز تا که خود آرانگر میده سر ریباز کت بلادانی خلقی که زور لسر ریباز راستقینی ام دینه نشانه اولیه كدينا كمو كورتيا فانا بخواي جورا ضعف لدينا كا ضعف كل شخص كان يا خوش يستقيم خواي جورش هل هموما ابتلاك وتعقيم انا كاتو
فتنه ما بو نيري پناه بخواي پروردگار تا در كوي كي رازگوي كيش دروز نه پناه بخواي گورا كواتا آرام گرتن لسر دينكت اگر بتاقي تنياش بي لسر حق با آرام بغي لسر او دينت سر كوتن بدستين با پي طاقه و تواناي خوتا نقابل امرا وخشكا بارزاكم او كاتي خواي گور لا يضركم كيدهم شيئا نه پلانيا نه فعليا نه شر شرخوازان هیچیان زیان تانی ناده ملکو بسر خویانش که تو سری خویان خوان اگر تو رازگو بی لگل خواهی پروردگارت کواتا هوکاری سر کوتن براو خوشکم رای زکانم بسر شیطان و دجمنانی ام دینه آرام گرتون لخواه ترسیه که صبر دیل لسر دی دارتید گیت بلومی هیچ کسی اگنه داله دور بره سر زنش تکن لسر جلو برگو پوشاک و نویج و عبادت و حص و کوت و رفتارت که تو دست گوتوی بدینی خواهن نامو غریبی نلاو دورو برکشن لانو زیکانی خودتا غریبی تو که آرام گرد کاریگری نرینی و نسر تو دروز نمو او که اتا ورده ورده تو بی با قلائی که بهیس که لخواش ترسای لهنگاوکان تا ظلم استم ناکی مناصری نفس ناکی پشگیری نفس ناکی لبران بر او نزدانی و جهلی که دورو برکو بران بر انجامی دل وکو پیغمبری خواه علی صلصان فرمید فی اللهم اهدي قومي فإنه لا يعلمون الله أكبر كلا طائفة قريتها دوائب الباران كردني خواهي قال جبريل ولي عليه السلام طائف لبين دو شاقة يفرم بس أمريكا أمريكا بفريشتيش تشياكان كهر دو شاقة بدا ليك سبحان الله تخوا إما بين تشياري ده بتشوكتي مصيبة تشكا مثلا دي يعني كومالك عزيات مالا إيترنيا لخومو إلى ميتة شيء نسب برمال بس خليكي دعائي اللي عند خوايا لنا يوم بري خوايا طول يوم يبكره خوايا أها يخسر درجة أرام قرتي إيه مو في غمري خواص أصلا لك يومو اللهم اهدي قومي فإنه لا خوايا داتي قوم كمبي أما شعر زاني من نعمة كانيتو خوايا لنا وي أمانة كسانة دركي ها مو سرقتي دينكي شايو لرصتي دينك أبوه مو في غمري خواص أصلا صلى فرمين يعلم أن النصر مع الصبر بزانا براو خوش كبار يزاكم في غمرة كنت شي أفرمي براستي السركوتن أفرمي لقل آرام قرتن آية شون كآرام قرتن هيزي في أمخشي بوي كتشوك دانا دي لبرام بر هوا وآرزو كانتا لبرام بر بلانا كاني شيطانا لبرام بر دجمنا كانتا أوان بآرام قرتي تو سوين مخوان شوك دانا آرام قرتن لسر أنجام لداني قناه تاوان که شو روش برز یقین و ملای خواهی پروردگار که بداخل و گنجکان من لدین و عبادت یانا لعقیده و بیرو باور یانا چاک و باشن که چی آرام یان نیه لسر تاوان که انجامی ندن لسر گناه یان لسر پیوندی نا شرعی یان پناه و خواهی پروردگار شیطان بویا نرازه تو نجیاتی وی که رگی شرعی بگر نمر رگی نا شرعی نا مشروع بگر نمر تا استی داعی تا استی داعیه شیطان چون فیان یان نیه که چون این خلط یانه بناوي دعوه بيكو دي دي قفتو قول كاعتيا كزانن كوتو تفيتني شهواتا و ايتر تواو سال بنوي دين دارتيو كوتو ناو عشق و داوي عشق آياتيو دعوه چي وانقوازي چي خوشك آياتي ماني چي برآياتي ماني چي اي چون آرام اقلي نسر روبا روبني دوش منهكت كتو نسر تاوانو هاو هواسا كد نتواني آرام بگري نسر يوراني فرمانا كاني خواي پر وردگار بي آرام بگري لسر اوهمونا خوشياني كدير لسر ريقات زور بيغيستا كارام بدري سون كارام قرتن ريك اللي باورو لي جانا بيتو وكو بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام افضل الإيمان الصبر والسماح باشترين وقورترين باور إيمان بريتيا لشي لآرام قرتنو ياني نيبوردي تخوا إما ياني نيبوردي من برامر من برام خوشكا كامان هيا تخوا عزري أمو ينينوا لو كاتي كمان قال لنا وحالتي كي دار حتيا من بيته قدر يخوي برجال هلا يكان لدم ببشكي قصي كي ناشا يستمع برام بربكن سي ساني ما دارك أبي سيري شي حالي بكالو قد سي حالي أو كسكا موتي وخساناك لتو وزعك عاجي يما أو ما انتيايا أم باشي إيمان ما انتيايا كأرام بغي نسر يكتري وجاني نمر ديما نبرام بيكتري كواتبرا خوش كمار يزكم هر کس یک آگه آرام گر نبو و یعنی نمردهیشی نبو او باوری تاونیه سون که من فرموده یه افضل ایمان اگر هاتو نیبو او باوری تاونیه بوی که بتوانی روش ناخوشکان و بربستکان ببری و بسریان ازالوی و همی آرام گرتن
توێشوو زاد و زەخیرەت بێ. بانگەشە و بانگەوازی دیندارەتێکەشت ماوەکەی کورتە بێ ئەگەر ئارام نەگری لەگەڵ ئەمەڕاستی. والله ئەگەر ئارامگرنی لەگەڵانەبێ ماوەکەی کورتە بێ، زوو ئەخلیسکەی، زوو تووشی هەڵدێرەبی بەڕاستی، زوو سادبوونەوە و سست و لاوازی بەسەنادێ، چونکە ئارامگرتن خاوەنەکەی تەنها بە بەهەشت دەسپێرێ. بەڵام تۆ لەو ڕێگە سەر ناخەوی کە ئارام بنەبوو تاو بەجێ مێنیت، یان ناتوانی ڕێگە سەختەکە ببڕی. خوای گەورە فەرمێ: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ها چی؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتەکان لە هەموو دەرگاکان لێیان دەچنە ژوورەوە. لە ئەهلی ئیمان، ئەهلی سەبر پێشوازیان لێیەکەن، هەڵەن سەلامتان لێبێ. خوای لەو کەسانە بیمۆخاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانت، بەهۆی چی هەڵەن سەلامتان لێبێ؟ بەهۆی ئارامیەوە. بما صبرتم، بەهۆی ئارامی کە گرتان، بەهۆی ئارامی هاتنە شوێنە، بەهۆی ئەم ئارامیە کە باشترین ماڵ بۆتە جێگە و ڕێگەتان، کە سەبرتان لەسەر گرتووە. خەڵک لەناو حەرامان ژیا و بە حەرام ماڵی دەستکەوت و سامانی پێکۆنا، تۆ لەبەر خوا ئەشوتوانی دەسێت کەوێ، ئەو توانی هەنگاوی حەرام و تاوان بنێی، بەس فی سەبیلی خوا خۆت پاراست و خۆت لێ دوورخستەوە. جا ئەوە خۆشە کە ئەم دنیا کەم و کورتی کاتیە بەجێ بهێڵی، کابرای دەوڵەمەند و کابرای خراپەکار و تاوانبار و ستەمکار و ماڵداگیرکەری خەڵکیش، ئەیشە بەجێ لە دنیا کەی. ئەوە خۆشە تۆ مەلایکەتەکان بۆ شێوازە پێشوازیت لێ بکەن کە بڵێن سەلامی خواتان لێبێ لەسەر ئەو سەبڕەکە گرتووتانە مەخ باشتری شوێنە کە خواکردنی بنووسیتان بەرهەمی ئارامگریتان، یان بە پێچەوانۆک و ئەهلی کوفر لەلایەن فریشتەکانی دۆزەخەوە پێشوازیەکی زۆر خراپ و ناڕەحەتیان لێکرد و سەر دەم و چاوڕایی کێشن بەرەو ئاگر بیان بەر پەنا بەخوای گەورە ئاگرین بۆ خراپترین شوێنیان بەرن. ناوەکارم لە خوای گەورە سەبر و ئارامی زیاترمان پێبەخشێ لەسەر دینەکەی و دامەزراومان بکە. پێویستە ئینسانی وەدا سەبر لەسەر گۆرانی فەرمانەکانی خوا بگرێ، سەبر لەسەر تاوان و گوناه بگرێ، سەبر لەسەر دەعوە و بانگەواز بگرێ برای خوشکە بە ڕێزەکانی من، سەبر لەسەر ئەو موسیبەت و ناڕەحەتیانی کە دێتە پێشەوە. پێویستە لەسەر هەموویان سەبر گرین، هەتاوەکو کۆتاییەکەمان بەسەری بەرزە بچین و لای خوای پەروەردگار. ناوەکارم لە خوای گەورە عاقبەتمان بەخێر بگێڕێ و فێرمانکا و تێرمانکا لە دینەکەی شارەزاییمان زیاترکا و سابرمانکا لەسەر ئەو موسیبەتانی کە دێتە پێشەوەمان. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تعال قيناته بأخوة جورتان سبيرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتنا خزمة ذكر دعاء في تلك القرآن بلوس هاتيا أبيش كوتا آية سورة التوبة كخواي قولة الفرمي، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أو كوتا آياتا لسوري التوبة كوا با يشك لقولترينو بيسترين ذكر كان دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي وذكر كزور قولا دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي أو في ذلك قلغاني توكل قلغاني توكل كخواي قولا دواي كديلا في غنبر صلى الله عليه وسلم كبكاري بيلي نكاتك خلق اگر پشتی آتی کردی فا این تولا و اگر او خلق کمو بیت اگر راوا پشتی دی کردی پشت جیری و پشتی واری ننکنی بتاقی تنیا ماوا ما او بلی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دلیه من الله بسما اعتماد نسویا و پشت باوی دبستم او خواهنی تخت بارگای الا گوریا اوزا فقول حسبي الله فقول هكيني كاتك بشتاتي كدي يكوسر راستو خوب بلي او قلاء فرمان نخوه بشبه بيغمبر صلى بس بويك او دعايا او ذكري بكا كيني كدنيا اقل بشتي تيك كدري حسبي الله يعني الله لمن بس الله لمن بس امن الله مهبي في ويستم بكسيتك نيا كدلي حسبي الله يعني دبي او معنى او تانا ودلي خدابني هرشي هيسي هرشي دا صلاتي هرشي وكاركاري دنيا هي هموي ولادنيم تنها بش با الله اذا بستم كاو دروس كاري همو هو كاركار هموش تكار تبن دستي او لا اله الا هو أو لا إله إلا هو أوش أصل من سيني يكتا فرستي واتا إذ كسي شاني فرستنيا شاني أو نيك من هواري لبو مبام بيز قالو أو يتر عباد أمثالكم أمو شيء وبندير هوار مبام بربردي وبرداري وبربردي ناتنا وطر هوار مبام الله عليه توكلت همو كارا كانوا قوم بس بعيد أسبرم وفريق التفويض يعني وفوض أمرين الله يعني كارو بارا كانوا قوم همو لو يبزيدهم همو بعيد أسبرم توكل يعني أمن هولي قوم ددم دس بو كارا كان دقرم بو كاري شرعي فلا من النتيجة اشتكانوا كدير مواد أبو الله بعيد أسبرم النتيجة اشتكى أما لو كنت أخوة فرماني بيكر دي مأويدة كما وزا نتيجة سدبيني أبي وعايدي بيا أبو أي بزيدي لدي وهو رب العرش العظيم رأسي أو ذاتي كما بسي دادني كان كان بأويدة سبير كاعتماد من سنتي أو خاواني تقطو بارقة هرق دوريا هاكو تايبي دي بباسي كدنيت عرش كشويني رياردانا كقورتين دروس كلاوي الله وزا وهو رب العرش العظيم لبوي أتو بزاني أو كسي بشتت في بستاشي خاوني قولترين دا صلاة أو يترم كل شيء وكشي ملام خواي قولا عرشي قولي هي كعرش دهم مخلوقاتي قولي ما بزاني لفرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كباس كلاها لفرمودي صحيحاتي كبيغمبر لفرمي صلى الله عليه وسلم هركسك أو دعاء أو ذكريك بيانيان حوزة هواران حوزة خوای گەورە چی لێ دەکا؟ لە هەرچی غەم و پەژارەی دنیا هەیە هەمووی لێلا دەبە. هەر شتەکە بێزارکەرە، بێتاقەتی دەکا، ناڕەحەتی دەکا. خوای گەورە بە گوتنی ئەو دوعاو زکری ئەگەر بیانێن عەبدەرم وەبرێ ئێوە عەبدەر، خوای گەورە هەموو ئەوانە لێ دوردیختە و هەموو ئەوانە لێ دادێتا. ابن عباس وا لە خۆی بابی ڕازیبی دەڵێ ئەوتە یا حەسبونا الله و نیعم الوەکیل، من اللهم بس او باشتين قال قشتا فرمي او ذكرى سرتا شبتي بابا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كين يقولتي لو كاتك ادريش جوري ادو كله قول بزانا بابا ابراهيم ماتيا قال شي لا ادري بدور ديخي كسي وانا ادري انا كفريد لنا واقرتي بابا ابراهيم اشتري لحسبنا الله ونعم الوكيل. امن الله بس مو باشتی پاک فزان اشتی جن زور خوش رسو توکلی بابا ابراهیم زان اسد اعتمادی بس اخوای گور بو توکل چی بس اخوای گور هم سبحانه و تعالی گور من ابراهیم فرمی ابراهیم کرد تازه پیدا کرد دنیا بر روی دی بلان بفرماني خواهي قولا هاتو تناقككي بانقوازيان دكا لبولاي خواهي قولا سبحانه وتعالى غفر ودعو إلى ربك ودعو إلى سبيل ربك ما دبي خو ما نخرج برميك ريبانكي كذا ما نقيت خواهي قولا شر الزابون خواهي قولا لبوش تكان قولا تكا أو بتكاني عند الشيني وآخري محكمة عسكري جو دادين باش أو بحرمسا دورين برامبري إسان بناكري دسرنين كوانا خوانینه آوانه دارو برده که مدرسی خود تا درستی کنید اگر آوانه خوانه لو دفاعیه نکرد اگر ام ومریه کردینه در ای پسر برن او بویان او نمیتون جاو کوخ سیده کرده یه فرقوی او رکو خواه تماشا آخری ریالی دن بروی مستعاتی هن لگر او جورا عبادتی بتبرسته کرن شو دائما خلچی جا صلاة داره حتی دین داریش بسیاست تیده گاله بو مستعاتی خوی کاتی خوی او جال و لابیش كدين داري كشان ده كله سياسة تجارة رام ديني صحيح تجارة بازر يعني نقول خواهي جورة سبحان الله اما دهنج بدين دنيا يبخون خلش بي هل خلطين خلش بي سواش كان جناب بخول راس دا خلا عاد شافينه ووهرش من زني قش دروز ده كان تاكو بابا إبراهيم بخون بايان السريو اگر كه قوري ناتا نزي كمنو بو بن زني خيف ردنا وعقر زار او كاتي كرسل منزلي كان دانا او بز ما شير شي دغو يسكي بدنو مي بسن منزلي كان باتنا او اغرى غوري يعني اغرى برد دهار اصلي زتا وان اگر ما كر دوري سنه ده حوا لو كاتا غوري او ملائكتي كخواي غور بايله من دستي دانا بو بالا من دستي بو امي بيكلو و وظيفه حتى لا يبقى بابا يبقى مشي إبراهيم خوش بيستي خواي بخير الرحمن بو هم فرشتة كان خوش بيستي كان أي إبراهيم هو دبيني هو قومك هو بريال يدي فردنا وأدري الشكل دو من هي هل فرمان يتو بس بمبري أم الأمر دك مباي أو أدري هم لو عم باته أما إليك فلا أما إليه فنعم أخواتهم ناهي تشبه مرام أو أحد شبيرين لو دار او روج ملائكة باران اي ابراهيم شد بمنا هل امر بيتو بس بمن اما باراني دبارين او اقريب كجب اما اليك فلا اما الي فنعم بزي شب الدنيا رابي شب عبويه لما فتكيب بسين او جارة قولين ملائكة كان زبنين دا بس اي ابراهيم اشتكتني لو تبقي مخواي قولا فرمي اي زبريل علمه بحالي يغنيني عن سؤالي او بخوي دزالي او لو اوي امن الروان كردي او معلوماتي في يزناك وتبرين في بلي لك زبرايلي رويشت لقول سكي عند بلو اغلتي رويشت يكشف فرمي حسبي الله ونعم الوكيل فرمي اخوة امن اتم بس في يزن بكسني مش باشتي باشتي بل لو كيوتنا واغلتي كفصا اخوة يقول امرك الهي دك لبو اغلتي واغلتي كسوفين را بس بوي كسار دو سلامة وقلنا يا نار كوني بردة وسلامة على إبراهيم
1: كخواي قول أو توكلي خي دوا لسرنا وضلي بابا إبراهيم أو باشيتيا أو إخلاصيتيا لكفسر خواي قول قانوني لوقو قانون قانوني أقل سوتين لنا خواي قول نكسار ذكر سلامت شكتورة أقل سادو سلام ديو برضو خواي دي. بابا إبراهيم أو باشيتيا أو إخلاصيتيا لكفسر خواي قول قانوني لوقو قانون قانوني أقل سوتين لنا خواي قول نكسار ذكر سلامت شكتورة.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلا شر يوحد سلمان كان تشيش كستشي يوربون حفتا صحابي ناس دار شيء بزيادة واني كبيرا بس واصل بين دار أو زكاة فكان خويا وكوكر دوان بين مسمى مدينة دابدا مدينة ورد وخاش بكن تاجيري بكن أنا وكات هذا الخبر يعني قلت أنا بيغمبر صواصم كافة كان كوبن بياني وسلتان دابا مترسين راكن هرين فزادهم إيمانا بيغمبر صواصم صحابة كانوا إيمانا زيادك ويفرم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا والتسليما إيمانا زياد وزيادة التسليم بون كان أويك خوف في غمبري خوي بليني في أيام دامو وخوف في غمبري غير راس تقول شو في غمبري صلاص بلوي غير خلش مدينة مبايع حب كافي بوتن بس الأوديني كمن هنايتني رشوش فيه سلطان خود بيته بلام أقد دزبو ديني بقول ويا ما تبدن وخوي قول سبحان الله بعشرة دادي والله راس تقول في غمبري صلاص إيمانيا زاد قلت في قول سيان قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كل ما الله معنا الله مخلوق چه برابر بخالق او باشتین پاک پشت که او ذکری هم کرد یکو سر خواهی گره چی گو کرد فن قلب حد بابا دوی او ذکری یکو سر خواهی گره او وز ایلو گوری او تسیل سلادا بی نعمت من الله و فضل و نعمت و فضل دیکت که افرکان یکو سر تسیل چند کتا دوی کرو گوتیم باب گره نوان با او سر کرتا که خوش بالی من تار نبی و بی او توش هیچ خرافی هیچ خواهی گوره اوانی رزگاه که ببرکت او ذکره زلوی پیغمبر دفن و سازمه که ده کششتی که قرز بوی رده باشی گوره بوی بری حسبی الله و نمانک الله بسمه او باشتین پال پشتره ده جمعه که ده خود پیه وقت توشی قیلانه چی دارایی دبی یعنی خمه چی زور ده سری کود بیتوا ده چیت لایی چی لزانه یکانه يعني شكوى حارف وإذا كان زحمة إنسان لبرك ويكتمون دس بدي ويجد دستاو زا قرداري خلشي بي فراز بي عالم بيت السسر ترك الدية بقري زحمة زور نارا زانا كاش بي فرمو أو ذكرين أو آيات بك ويردي سرزارة حسبي الله لا إله إلا هو عليه كوكد ورب العشرين كخواي قول فرماني ببيغمبك الصلاة وكاتي كام بتنیا د ملتوا او دا وکاری پیشکش خوای ګورم کا یا وکدل هل کا تک دم خوینت هستم دک والله کانما چی وک لس شان ما دادس هر کا تک او ذکر دکت سبحان الله پای ما وې چکم خوای ګورم د شوې نه چکه درګه چې یو کدم او کمن هر چی شت څاور شم نه دکت یعنی وې کدی و دګنی وکړ پات كاتك إنسان براستي دلت خدا بسما خدا دبيت بارزر بس براستي لخدا بسما أخوائي قرد دبيت بارزر أخوائي رغانا دهيز مخلوقك سيارة كبيني يعني شكاتي برزر برابر بس أون دي لسر أتو براستي بيقين وأودا وكاريبك ذا طبعا لو آياتي يعني لو ذكر دعائي تنزين وانا وآمشقاري تدعي كمشت او باشتین شته که دو چاره سری دل راب شو خلقی پی بکی تما شاید سلده ما استف کرد دل راب چه زوره یعنی زوره یعنی بردوام خلق مانده کرد بی موسیه بی ایشا شرا یعنی وز اکام راستی نخوش او ایت باشتین درمانه و چاره سری لبو او خلقی که رو بروی نفس مانده بیتو بو لبن اوي كمن او اتي دخيلم حسبي الله متمانا بيد بخشي بس كمن بتاني نيمه لا تحزن ان الله معنا من مسلمان من لقى الله ما بتاني نيمه من الله كي اسمع واراد بني لم يستي الله كان معكم لقرما تعيد عندك باب شتم دك بتاني بزمنا لبو خمكان لبو خراب كبزانا يرى او خلقي بالراب شنو دو سربخوی درونی یعنی فرمانده که اگر همو دنیا همو دنیا پشتی تیه کردیم در خمخو در حسبی الله بو شخوانی همو جیان لگرد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لنا باب رحمتك وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما في الدين هر لا باسكرني مختصر الفقه المنهجي يجبنا الاستنجاء وآدابه باسي خوبا كرنوا لغير آكار ورفتار كان خوبا كرنوا يعني لدي بيناسين استنجاء كرديا إزالة النجاسة او تخفيفها كواتا كاتيك باس استنجاء دكين بريتيا لا برني بيساتي هروها يان كم كرنوي بيساتي لشين دن عن مخرج البول والغائط يعني كاتيك بات استنجاء دكي تنها باكرنو خو باكرنو بيوست بدو شويني او دو شويني كي انسان بيساي ليدا تدري مبسيلوي او دو شويني خاوين دكريتو يان في سايه كي كم دكتور بودري أو إزالة بكلية يعني تخفيفة كدري إزالة النجاسة بكلية أو بأو دكري بلام كادي كدري تخفيفها أو بس دكري أجا إنسان خوي ببرت خوي ببرت خاين كده كراتا بودا بيني وبيناسة بس إزالة النجاسة كده لا بردني لقى تخفيفي لباش ودي ما يستنجى ما يستنجى به أو شتي كيا إنسان خوي بيبعك دكاتو باسي دوشتي كردية الماء المطلق لو اختخو باسي بيناسي ماء مطلق ما كرت سوزورة آويق بو أو آوي قوتمان سبي باكو باكر وش دبي أو آوي بي لقر آوي سي آوي سي مكروه كمشان مساكش بهمان شيوا كاوش دطواني إنسان خوي بيبعك كاتو بويا هو الأصل أصل كإنسان دبي خوي بيبعك كاتو آوى لباشا هو يجوز بكل جماد خشن هر واحد دشكري بهر شتي جماد كشتي كدري جماد يعني شتي مردي شتي مردي بلا مش تمردي كا كبتواني بيساي سنبكا خشن يعني زورا او يجي تدابي كا او بيساي بيهرستي شنو زار بيا جماد كا نرمبي نيتواني او بيساي لابا يان كم بكا بو زورا جمادين اكي بو دري خشن بركتي تدابي دري تدابي يمكن أن يزيل النجاسة. تواني هبي أو جمادة كبسايا كيلاب. بونمونا كالحجر والورق ونحو ذلك وكبردو هروها أقربيتو قاغزو وكوزور زاري استاكا كإنسان دتواني خوي بكلين كسي شاق آو نبوتي هيتش شي تداني بكلين كسي استاكا هيتش شي تداني إنسان كدتواني خوي باق كاتو. بلن والأفضل أن يستنجي أولا بالحجر ونحمي ثم يستعمل الماء. زوان باشتري أفضل أقربيتو باشترين خو باكر نوسيا يا كميان كإنسان خو باكاتو باشتيك بسايا كي لابا لباش أوي سيا لباش أوي آو بلام أقربيتو بيني آو بردبو چهان باشترا آوكا باشترا آوكا ساكترا أقربيتو إنسان تنها ويستي خوي ببرد باكاتو باشتيشي سي باشتيشي رق شرط مان هي هر أوني همو كسي بتواني هر کاتیک پیسایی لجست سر دسته ها بو توابطی خوی پاک پاک کاتو کاتو سم مرز ایک معنیه ها و این اقتصر على الحجر و نحوه یشتف یشترطو اگر بیتو خوی ببرد یان هاو شوی برد ککلینسو پرو او بابتانه بو که خوی پاک کاتو او دبی او مرزانی تیتا بیتا زی این زد توانی خوی ببرد پاک کاتو اگر بیتو او مرزانی تیتا نهاتا زی لبوینیه برد بکار بینی یعن اگر بیتو بردش بکار هنا كواتا أو برد خاويني نكردوا يا كم يا أن يكون المستعمل جافا أو كيك المستعمل جاف أن يكون المستعمل جاف أو كيك إما دمانه وبكاري بهيني بكاري هندري دبي شتي شي تبي جانبي شتي شي هي شقبي هل سنة تبي شتي شي جامد يجبي خشمي بلام تربي نابي يعني ببروشي تر بكلينسي تر بابا تانسيا خوباك ناكريتو دبي تبي كلينسكا دبي جهاف بي هيشك بي زور زاروية خلق تبكا ديني كلينسي تربكا ديني وده زاني تركا كدبتهوي اوي تي خوي باك دكا نخير هر بخوي تركا دبتهوي اوي بيسايكا زياتر سليبكا انتشار بكا بوي دلي ان يكون تي جافا تون كدبتهوي جاف دبت هل قرتني تي هل قرتني بيساي ملام اگر بيتو تربو اوا پروکه که تربو دبته های بلاغونه های پیسایه که خواهی نیشی نکه تو پیسایه که لو درسه که پیسایی انسانی دیده ترید پرشو بلاوی دکه
برشولاوي ذاك إنسانة كش هس في ناكل لو كاتي نابي ويستعمل قبل يجف خارج من القبل والدبر هر وهذا بيش أو بكار بيني أو شتي لجسمي لي تدريه شي قبتو عن جد جوار إنسان كا أجر بيتو آوي لجسمي در هاد لو شوني كا يودي لجسمي در هاد وكوب ميزي لجسمي در هاد والله ما عليك ليه قرأت هاي شي قبو لباش هاد بري والله كاك خوب بردي خاين كمو ببردي خاين نابتو سنك شتكتي لي هاد وشي قبو دبي إلا تي بيدابكا دبي آو يعني اگر بيتو بيساية چي با جسم كيما كبا درسي او درسي كبيساية لده درسي كيشيك بو لو كاتي دبي لبويني برد بكار بيني كوات مرزي تدايا مرزي سيم اللا يجاوز الخارجة هر وها مرزي سيم كمرزي چي گرين كاتي بردك بكار دهين لي نابي بردك لو حد دي زياتر بكار بيهيني كلا درسي بيساية كا دردتي اگر به تو زیادی ما کاری نه آب و هوی گاز نویسی، گاز نوی پیسای، پیسایش نشونه گاز را آل لب و شونش به بردی خواهی نابتو. است پیسای انسان تنها برد ما کاری نه لب و چین داره خاص، بچین داره با شونه که اگر به تو استنجا، بلام اگر به تو انسان پیسای چی لیره بو، به بردی خواهی دکری تو، لب و نی به بردی خواهی کاتو. ایله دبی تیله بکم، ایله دبی بیشوا. بوی مسئله برد تایبت به شونه، آو شونه اگر به تو، آو علاقی. که دوری انسان لو سنور نابی تی پرکه هر ولو سنورش نابی تی پرکه که عورتی انسانی که لپیشو زیاتر بکار می اگه زیاتری بکاری نه دیسان او برده لبوتیا او خوی پاک نکردی تو بویا و الا ينتقل من عن المحل الذي اصابه اثناء خروجه نابی ببتهوی گواسنوی پیسایی که آتا مرزکانی خو پاک نو ببرتیه هر اونی انسان یک بری ولای که اکل شوین یک دا خون بکلینس ده بی زور ده مذهب شافعی لخو پاک نو بکلینس هیشک یان با پرویشی هیش ده بی زور ورد بی ده بی زور تبی زور رو این زدبته های اوی او برده یا او کلینس یان او شتی بکاری هنی ادبته های پاک بونه و شرط شیری خو پاک نو که نبی لسه زار کم تر بی زیادتر اعتیادیه چون که سی زردبته های چون که مسئله خوپاک نو ببرد تنها چیلی دکه ازاله نجاسه دکه یعنی تخفیف دکه تخفیف دکه که آتا بردیه کم لای دبا بردیوم هنده چیلی دبا بردی سیم باش لای دبا ولی مگر زانی تا پیسایه که بزسمی و ما پیویسته دتوانی چیلی بکن دتوانی زیادتر ولی لبو کمتر کمترینیه بويا لا تورجلا لحديثكي امام مسلم وبخاري رواياتي عن كرديا لانس كري مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي ادواه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء او باسي معدك هروا لباشا الغائط فامر ان اتيه بثلاثه احجار بيغمر صلى الله عليه وسلم كعبد الله كريم مسعود اجرته بيغمر صلى الله عليه وسلم شو غائط كاودس يان بتسرعوا فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار لو كاتي دعوة لم تسيني كردم دعوة سيبرد أو سيبرد اللي يهات يعني لسيبرد سيا كم ترنابي لسور جاء لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لباش أوي بهيش يمك نابي إنسان لسيبرد سيا كم تربي كأو مرزان أقربيتو هاتج زي إنزا خو إنزا أو برد دبتا يعني أو كلين سكي إنسانك بكارينة پاچی دبتوا لپاش اوی دی مالای استنجی بی اوش تانی که نبی انسان خوی پی پاک کاتوا او همو باسی چی دکن خو پاک کرنوی همزو ادنی که شریعت اسلامی زور ورده بابت نیه قصه لیه نکر بی خو کاتی که بابتانه زور گرینگلو انسان مسئله پاکو چه مسئله پاکو خواهی نگر پی انسان پاکو خواهی نی خوی نپارست توش چو دبی توش نخوشی دبی خوی نشوش جسمی خوی پاک نکرده ایدیا و آپیسای دبته های ضربه ایله جسمی انسان کنه سکان دن خوشی توشی سده بی توشی پیستی انسان ده بی لا یصح الاستنجاء بما کان نجس العین و کباسی هندی شما کر که خودش تا که پیسه که به هیچ بشتی پیس ناتوان ری انسان خوی پاک کاتو هر سند جامدیش بی هر سند جافیش بی هر سند پیسایش لب لبرسی لبروی بخوی پیسه بخوی سیا
بخوي بيساي بيوي كات بيساي كود تايلا با اگر بيساي شلا با بيساي بزين علي بيساي كي خوي تيا خوي بزين يعني بويا كذا بيدور كوي اوش نتصور جيران لو يمر جيران كبيغمر صلى الله عليه وسلم كات يقداوي سيبر دي كريديا كسيك دو بردي هنا لباشاوي سيبر روثي بالبيساي حيواني بر لو يبيغمر بيساي حيواني كهي شقدبي باشا بردي فريدا بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي بيباك نكدو بس خوي باك دو بردكا كانت استنجاء بهيش بشتي بيس ناجي هروها استنجاء بشتك نابي كمطعوم بلي آدمي كاكل خبزي أو شتاني كخوراك بهيش ويك سلبو إنسان سلبو جن كواكو لحديثة كهاتيا كأيسكا كان خوارني چينا خواني برايا كان تان اللجن بهوردو شيان اگر بيتو مطعوم بي بهي شي مكسيا ناكري انسان استنجا بيبكا هر سندا دبتو هو الى برنيسي بر والله كاك ضروره او بابتن ناكري بيبكا لبويني لبويني اگر كردي تو چي سدبين گون احبار دبي گون احبار سيا دبي هر وا استنجا بهر شتي شي كمحترم بي محترم بريتين لو شتي لشريعه الاسلامي كان قتل حلالني لحيوانات بيشي بحيوانات يعني بجزء حيوان كإنسان ناطوان استنجابك إلا أقربتو بسبي با بيستكي جداء كده بغدكريو لباشوي دطواني إنسان لبخوي بكار بهيني طالما وكو أقربتو شتي محترم شتيك وكو جزء حيوان بي بهيشي بك لبوينيه كإنسان سيليبك استنجاء بيوبك بلام أقربتو بابرين خريكيبو أقربتو بيستكيبو أو بابتا علاقي بابا تيداني أو جزء منفصلة أو جزء إنسان دتواني بكاري بهني. للا برا بستيك أباشوي ديسي ديت باتي باسي هندي آداب دكا آدابكا لسر أو شوينانية كإنسان دتواني قضاء حاجة بكا بويا ما يتعلق بالملكان الذي يقضي فيه حاجته أو شويني كإنسان كحاجتي خولي أنزام ددا يا كم شد باسي كرديا بهي شي وك لسر ريغاو او بابتانا كانسان نبي بي سايبك او بابتا رونا لدوايا حديثه اشتي هنا لسر او شناني ك لسر زوي قلج بونا يا كوني ك لسر زوي بهي شي وك انسان نبي لو شنانا تبكا بي ساي لو شنانا بكا يان نجير دار او انا هموي ما بس تكاي بريتيا لباراسني سي باراسني جينغا يعني إنسان أقرب بيتو برجاءك ده بس يشتهيش أهو بيني تسم بيزيد بتوه يعني أقرب بيتو يام بونكين سنة أخوش دبي يعني بونكين أخوش دبي هندك سيك استاكا لهندستان دري والله زادة بيدا ده سين بردوان بون نيزي على دي شو أنا كان يلو هر كسي ده سي لشوين يشي عام سيدك ده سي قصاي حاجة دك أو رجاء أنا أو بونكين أخوش هر وجنك كي بيز دك إن زاوية بيقرب يتو قضاء حاجة يقول بي أو هر كاري سدنيته يعني دبتهوي أو كسندها نخوشي سيا نخوشي بالعببته يعني إما ليك روانجا يتمشادكين ولا روانجا كاني كبيوندي بجينجا هي سنجينجا يعني سنجينجا باراسني شوينكيا باراسني هوايكيا كعودوانا زوزون مهمة باراسني آوكيا أقرب يتو زاوية كت بيسكر هوايكاش بيز دبي ببونكي عاشا كاتلي ريا دبتهوي جينجا إسلام بو أو جينجا باريزي كأوشتانة تيا همو عدا باستنجا بلام تندها تي دي هي تندها قازان استري هي وما يتعلق بدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه زور كسي رخنا دقري دي كاك إسلام هن شمولية باسي أوي كرديا كإنسان دست آو دستو ديتو بلا إنسان إسلام باز دكاو بيش شرم نية سون كشتيشي بيويستا كي مروف تون بست آو دست كان رجانا لواني دو زار سي زار سي فيوست أتاكيتي هبي أو أنا مو أتاكيتي سي أتاكيتي سون السر آوة كإنسان هيبي بسم الله يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج أو أنا همو دوباري لبونغو برام أما تادقين يبابتي هند يبابت دا لواني بابتا كان زور بي زوري سي هم زاري درين كاكا زور بي زوري مسلمانا لبابتي سي زيركن لكتوبي طهارة لبرو هرتسوا لكن ملايش دانيش تيو كتابي طهاري خوين ديو ما وي كل دو وازلي هنا دو تشتو كما مستايش دي سان كتابي طهاري خوين ديو ديسان وازلي تشتو كما مستاي كتابي طهاري خوين ديسان وازلي بو يهمو لك كتابي طهارة شهر زيان هي
شارز نه ولام نیکریه تو او علم که که انسان کدستی به علم کرد وازی نینی وازین هر سند کم بو باشتر لویه تو زوری چی مقطع بلام کمی چی بردوام ثمری دبی بلام زوری چی مقطعی برد یعنی بروبو می نیم ما به که کسی که دیخوی لطفایش سر دبتو وازی دینی او آداب کانه که بپی را سب دست جوره بپی رازی تدری هر وها که به هیچ شیوه نبی اشتیک حل بگری که نه خواهی پرودگای لسره اگر گوتما یعن لسری تی هر وها کاتی دست جوره بسم الله اللهم نعوذ بک من الخبث والخبائث که بو شوی لطفا شوی غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او همي شيء او همي بريتيا آداب واتكيتا اتكيتي سي اتكيتي سون سر آوا وما يتعلق بالجهة كاتي انسان دست سر آو روي لچين دربي وكو ديار او حديثي كباسي استقبال استدبار دكا لما زي الشافعي تنها بيوندي بصحراهية علاقي ببيناوانيا قربيتو انسان يكتسوا بنايك اگر بيتو روشي لا قبله بو يان پشتي لا قبله بو او شمولينك اوش لسورجيه اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا او حديث شي عامو باسي همو مكانو همو شويني شي دكا ولام شتي شي درمان هي كا كعبد الله يكري عمر باز ذكا دريتسو مسر جندر بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام بيغمر صلى الله عليه وسلم سبو بشتي لشندر بو بشتي لا قبلة بو هروا بشتي لشندر بو للشام بو لبو تسي لبو قضاء حاجة بو أو حديثة ويني ذكا لتسبو لناو بنايب نه نه وای لمذهبی شافعی اند مذهبی تره عام دکن الله مذهبی شافعی تایبتی کردی بس با شون اگر کسیت رینه نبود کسیت راکه اگر بتو برزد کرد خود پر از هر سه دوری ها بو که متریکو شتیک بو آوا هیچ چیزی تی دانیه کاتل بینه اگر توی مزگوتی کسی اگزوزاره لو بابتی دقت حساسیه و ایدی تماشا دکادی تدری بزن مستقبل القبلیه مستدیر القبلیه تماشا دکادک حتی دسی قضای حاجتی دکم معایی اکسی تحری شوی نکی دکه کاک او مذهب او فقه او حبی غمر صلی الله و عبدالله کری عمر بی غمر صلی الله علیه و سلم ایدیتی بوشی وی دانشتی او یه چیشیتی دانه با کاتا چیشیتی دانی لبینا او کی چیشیتی دا استقبال القبره و استبداریها بریتی لکاتی سی لصحرایه لباشوي ما يتعلق بحال قضاء الحاجة باشا كاتك إنسان دست سر أو صندام نشي ديار الليرة راس خود يعتمد على يساره زياتر خوي بلاي چند دادنا بلاي تسبه دادنا بي راسي هند قوة ناخد سره أوش زوري كالت ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه که تمشا آسمان ناکا هر وقت تمشا عورتی خوی ناکا ولا الى ما يخرج منه اوانا همو يسيا همون که همو اتاكيت لبرسه او حالانه هیز لايق نبا انساني دا که انسان تمشا پیسایی بکا که لجسمی دیتا داری یان تمشا عورتی خوی بکا هیز لايق نبا انسانه هر وقت مكروها که انسان قضا حاجب کا بستسر او قصيه قصامك مكروه عقادار بي يعني اقربيتو ضرورة بو انسان يعني اقربيتو كسي قصي لو داكر زودايا كسا كدانش ديالا سر او كسي شلا دروي وي جي يعني انسان جي لشتيك بقرا لا سر او هيش لسر نيه بري والله كاكا نهي ليك رابي يعني لروش لأكارو روش لكاني مسلمان نيه كبوشيوي قضاء حاجبك استماع چه شي تدانيه بلام قصا كردن تيا باش نه لبر وای قصا کردن د پته وای او انسان طاقه زیات صرف دکا کاوت زیات پی وی سی بسیا زیات پی وی سی اکسیجن ای خود زانی جنگی او شو انرژیا جنگی چی پاک نیه بو ته انسان حتی
واتساك إنسان كقضاء حاجة دك حتى بي بكرية تبكى زوبية تدري خشوي نشي عند باش نيا عند كسيا توشي وسوسي بو نزيكي نيو ساعات لا أو دز دميتو أخو نيو دس ساعات يعني إنسان يعني دبي خوي اللي راه بيني اشتكاني خوي أو بابتي دبي كرت كاتو زيكاي شي باش نيا زيكاي شي سيا باش نيا الاستنجاء باليسار هرو كديارا كيكلا راكان روشتكاني كخوي باك كاتو بس بدست تساب كوات تمشى الإسلام دا هرشتي ك مكرميتي دابي إشاكي بس داكي بدست الراز داكي هشتا چيش باك كرنو لابرني بيساي أو باباتاني تي دابي بدست سدكري بدست تساب دكري نقبري والله كاك تفضيلي دست الراز ودست تساب هور دوشيان دست إنسان بلام راز تساب كخواي قولة دياري كردي حتى إنسان كان كبزان أو يسارة كأصحاب يمين قال أصحاب شمال فرقه هي بلام دست هر دستا بلام حكم إشكرنك تسيا زدايا حكم إشكرنك زدايا كدست إنسان شهادي في باشا شهادي كلمة توحيد هدا دو قيلة قال إنساني بيدكي خوارني بيدخوي أهم أوشت ساكاني بيدك مقابلي أو دست سبكة لبو كاريديا لبو سن كاريشي ديا كتنظيم كرديني اشتكانا بو إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيميني ولا يستنجي بيمينه هودو چي تيدا كدزقرني إنسان بيميني كعورتي خوي بقري بدست راستي خوي يعني كعورت بدست سبقري بدست سبقري هروها خو باك نوشي بسبي بدست سبي نابي بدست الراس بك دين سر الطهارة من الحدث خو باكرنا ولا حدث وأكو ديارة ما دو حدث مان هي الحدث يعني خوي بخوي الشيء والحادث يعني الروداو حدث يعني الروداو والله من ليرا كالروي لغة بمعنى الروداو والله من الروي الشرع دا بريتيا لكاري شي معنوي اعتباري يعني كشتي شي برزستانية شتيش اعتباريا كد بيوستا باندام مكاني لش او حكمه كدرين كاك امن طهاره منيا حدثي اصغر من هي حدثي اصغر حكميك حكمي شي سي حكمي شي اعتباريا يعني برزستناكري وكو اوي بريكاك استاديم دسنوجمنيا اي دسنوجمنيا خو وكو اويني بريمكاك استاك بو نمونه بيسايه كم بيرو بريمكاك دستم بيسا اشتكت يا اشتكت يارا برزستا دكني بلام امر يجي اعتباري اتو حسي بيناك كسي بري دسنو يجم هي دسنو يجي نبي دزاني اتو علاقي بس هي بو امر يجي اعتباري بس هي بان دا مكان ويا اذا ان دا مكان دو حدث مانه الاصغر مانه لقال اكبر كوار امر اعتباري كان الاصغر كاب بيوندي بسار اندامي هي سرتساوي إنسان كحدثي توشي حدثي أصغر ذبي دستكاني إنسان توشي حدث ذبي باشا بيكاني إنسان لقدر بيمدي بس هي لقدر سري إنسانش كأنا كاتي قدري كاك دست نجمنيا يا دست نجمنيا دست نجاك يعني أمري شيء بس دستنكراو بيمستا بتسوار أندام أو أندامانه كإنسان تيلي دكا إنسان باش دكاتو بلام كاتي كسي جنابتي هي كوات حدثي سي هي حدثي أكبر كوات أو أمر اعتباري بيواندي بتي هي بها مجزتي أو إنساني سي أو إنساني هي كوات حدث وطمان سيها كاري شي بجزستان كتاو بيوستا بتي بيوستا بأندام كان دبتوه يوي إنسان تنكا نوجكي دروز نبي نوجكي لي ور نجيري نطواني طوافك على باش وي باز دكين كا دسنو شوشتن لبو تشتيك باش لبو تشتيك دبي دسنو ش انسانيه بي لبو تشتيك نبي كاد اقصى مكان الحدث الاصغر بتما هو بيوندي بس نو جيا الحدث الاكبر بيوندي بس هي بيوندي با جنابتي انسان هي كاد يستا كما بس طهاري دكين او خو باكرنوا انسانك خو باكردوا استا دي هي سبكا باغوا استنجاي كرت بلام ده هي سبكا دست نوش بشو بسيارك آية هر كاتيك إنسان ويسي دست نوش بشوا بيويستا
خوي باكاتوا ها يعني بستا سر او نك بيستو خوي باكاتوا دي بخوي باك بيسنيا الا لو كاتي كتشوا سر او بيستو سبكا خوي باكاتوا كخوي باكردوا این زال پاش اول بود دست نوش بی دستی دست نوش کسیا دش را باید بینی او ترتیبی کردی ها یکم زال انسان که سویتا سر او استا که خوی پاکر تو استا که دیگه میت سب که او حدثی اصغری لسره با اصغر که دست بیده که دو دست سر سه انسان کو خو لزنابتش پاک دکاتو با یکم شد باسی کردی ها باسی وضوعی کردی باسی دست نوشش کردی ها که دست نوش دبتو های اوی كحدثي أصغرك لس الإنسان لابسي كحدثي أكبرك إنيه وطبعاً شون كوا دسنيش تنها بيمندي بتي هي بيمندي بها نبوني دسنيش هي معناه وكد يرى الوضوء الوضوء بالفتح والضم أقربته الوضوء بمعنى يصير أو كرداري كإنسان دين كان لبو أين وجهكين لبو خوي سلبك لبو خوي حلال بك بالضم دلالته لسر فعل ده بلام اگر بيتو بفتح بي بريتيا او شتي ك انسان خوي بيباك دكاتو ايش بريتيا لتي بريتيا لو شتي ك دس نوجي بيدا شو ك بريتيا لتي بريتيا لاو بويا يا كم شت هاتيا الوضوء ماخوذه من الوضاءة وهي الحسن والبهجه الوضوء لوضاء ورجلا وضاء بمعنى جواني او بابتان بكادي وشرعا اسم لفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة بريتيا لفعلك ناويك لبو فعلك كإنسان الذي كبريتيا لويك آويك بكادهيني لبو تسن أعضائيشي تسن أنداميشي دياري كراو تسن أنداميشي دياري كراو مع النيتي دابيسي شي تدابي وضوء دابي نيتي شي تدابي والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به الوضوء أو بفتحك بريتيا ناويك لبو أو أويك إنسانك دستي بي دستنجي بيها لجري لباش رهاتينا راسو خو باسيس دكي فروض الوضوء أوشتاني كبي ويستا إنسان ميك إنزا دستنجي كي تيا دستنجي كي دروستا يعني فرض يعني إلا دبي إنسانك تليبك أنزام يبدأ يا كم شتهات يا باسي أصلي مشروعية سدك وضوء دك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى إلى آخر الآية أقربيت إنسان حتى لبون يشكردن نبي سبك نبي دسنوش بشوه أو شوي لآياتك يتيا باسك لآية لباشوي هاتيا فروض الوضوء ستة أو لمذهب إمام الشافعي كباذي باسي فروض نوجدك بششي دانا لو آتي ورقرتيا أو كيلا قرآن داهاتيا بوازبي دانا أو كيلا سنة داهاتيا إمام شافعي بسي دانا بسنة دانا كاك دري وكيلا قرآن هاتيا أو واجبا سنك قرآن دري أو هبكن لوي زياتي الرون نكرتوا حديثة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم لوي زياتي تدا كو جمع بيني أو دوانا دكي دري أو كيلا آتا كان داهاتيا أو واجبا أو كيل سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم جاهات يا بريتي لسه لسنة بوشي وي هاتي جمع توفيق بين سيكر ديا بين قرآن بين سنة سنك كخواي برودقار دري يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تواو دري أهو بكن لو زياتي تدا لو زياتي تدا كآقر بيتو كسيك ببي قرآن دس نوجي شوش نوجي كي دروس ديانا درين كاك النوجة كي دروستا فلما لهذه مذهب دا أو كي لحديثات بواز بيان دانايا هندي بابت هي كواتا قربيتو ببي قرآن بكا نوجة كي دروستا يعنا درين كاك ببي هندي مذهب دا نوجة كي دروست نابي شو كدري كاك أو أنا شسيا فعل أمرو هل هو فعل أمر جدلالة وازبو فلما إمام شافعي كاتي أو شتي كردية براوردي لبيني سي كردية براوزي لبين القرآن والسنة كريا كسيك هاد أو شوي دسنو يجي شوش أو آياتي زي بزي كرت دسنو يجي كيسيا دسنو يجي كي دروستو هيتش شي سي دا نيا يكم يا أنيتو يكم شت كوكو ديارة أو حديثي كإمام عمر باسي كريا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريمانة طوا خلاص
همو كارو كردويك همو عبادتك همو پرسنيك همو كاريك انسان ده هوي لبو ذاتي الله بكا بيوسي بسيا بيوسي بنيتا ان ذات تعريف النية النية معناها لغة القصد كما نية مبسيتي مبست كسيك دي استعمال هاتي ميرا درس داري مبستم سيا مبستم سيا مبستك ليه ردبتو هو نية بس قصد شي هاتي او درسي بتيوه بقصدي وهي هاتي بني والله كاكا من هاتي من طلبهم هي بقصدي وهي هاتي من بني والله كاكا شد نزانم بقصدي وهي هاتي من والله خزمتي حكمة يكم نخير هي جانا بي هبي بقصدي وهي هاتي بيك يا خواي بردقار تيا نخوت راسي بكي توهر هون دي انزا او كان يتر هموتنا همو وسيلنا هم زور زاروية ما تيك الله بيني تسوس داكين بيني غاية وسيلة داكين غاية غايتي ما كبريتيا رزامني خواي بردقار بعد ازبيني وای لو کاتی اگر بیاد تو انسان غایت کانی خوی حموکو کرد ولوش تی قل این صلاتی و نسکی و محیای و ماتی الله رب العالمین لو کاتی حموش تی اگر دبته دبت عبادت کابل دستو ماری دخسی لگ خزانی دخله بور زمانی خوای گوره بده از بین درینش یعنی باشی و بزنی تو که خوای گوره دعای کردی آو انتیا آو قصدک و قصدکش مأجور لسر و شرعا قصدا قصد الشيء مقرونا بفعله بريتيلا وي انسان ما بس تيشتيك هبي ما بس تيشتيك هبي ببس ليتو بس بكارك يعني نيت مجرد راسا نيتي مجرد لا اخواي بروتغاتيا ماجور انسان والله اما باسي فعلك داكين كا بيويستا سيتي دابي نيتي دابي قول ضلين كبريتي ما بس تي كاسيكا كشتيك داكا او شتا بيويستا بس بفعلكا استا کم دریم نیوش دکم آنیت میه نیوش دکم آنیت نیه لبی کاتیک نیت که بلیم کاتیک فعل کنسیا فعل کان زام داده بویا مقرونا بس بفعله محل نیتی شنی نیتن شنا هم علماء متفق نسر اوی که اگر بی تو کسیک نیتی هنا بقلب بقلب نیتی نه همو متفق که او زوره كسي عبادته كيسيا صحيحه ودرسته هموش يا متفق النوي اقربيتو انسان بمجرد زمان نيتي هنا بلم ضل ني جوت او نيه نيه هميان لسرس متفق لسر او نيه شن درا محلها القلب هميان متفق النوي اقربيتو انسان بس بنيه عباده بكا بنيه نيه بس بنيه اقربيتو برستشكان بيش او انزام ده نيتي بس بدل بي او شيا عبادتك إيسيا عبادتك درستة إلا مسألة حج كأبابة لو كاتي بي بي سبس بيني تلبية بكيو بأشكرا بيني أبابة شي دي مسألة حج بابة شي والله مسألة كاين تر همو متفقا لماذا أقل حج تنهي تلبية كردن دبي سيتي دابي ببي ضلنا بي ببي ضلنا بوي محل نية القلب ويسنو التلفظ بها باللسان ذكري إنسان يعني قلبك هذا بها لغير ذابي بلان سنة الشيء لمذهب إمام الشافعي كإنسان سين يبكى إنسان تلفظي بيبكى إنسان تلفظي بيبكى وبابتا يعني كسي يكا قربيتو زو زارين دا كسي يدري والله كاكا تلفظ كردن با نوش كاتي إنسان نوش دك بيدعي ناس تبابتي بيدعا چونك نية وجودي هي أنا نية وجودي هي نيتك بقلب او لبو او بزار دري لبو يارمتي تبدا يارمتي ضلي بدا لو كاتي هيك شي تدانيا هيك شي تدانيا يعني كاتا تولي را لو كاتي دينك او بدعيك خد نيت وجودي نبو خد نيتك انت وجودي نبو برينك كا مشتك ما داهنا كاك بيست انسانك نيت نيتك بخوز نيت انها بريتيلتيا تلفظ انسان بيدك كتلفظ بيكر لينكري بريكاك والله كاك تو بيد عيدك هنا واتساك تري إنسان إيش والله ما بس يشتغل ده كإنك إنسان يك ديته والله واتساك تري بخوت خوت لرابيني بتشي وياك نية بيني بقلب نية قلبي زور زور جرين ترى لنية لساني سنك حضور زور زارية حضور لساني زور زارية تقصي ده كي يعني قصك هن قويتو قصك إيش ده كي والله إدراك إلا لا خوينيه طالما كدري حضوري قلبي حضوري قلبي وحضوري لسانيني كاتو كبقلب تقوت
هیچ گمان لوی دانیه چونکه لوانی انسان گاته اوی تنها بلیسان برینیت می نیت کی تنها بدی بینی برام قلب کی آگای لخونیه قلب کا آگای نیه قلب کی به هیچ شی وقت نبی انسان اهمالی بکه کیفیت نیه كشواز نيتونا أن يقول بقلبه ها نويت فرض الوضوء سي اشتباكار هنا يعني البو سي عبارتين لمزمي شافعي دبتهوي أويك إنسان نيتي يعني ناو ضلي خود ريكاكا استا أو كاريم دا كم فرض يتيا فرض الوضوء أو إنزي بزي دا كم بيوستي يتيا دس نوشوشنا فرض الوضوء كدس نوش دا شون كوازبا يعني رفع الحدثي كذا ريكاكا سله خو هر دګرم به د سنوجی له خو هر دګرم یعنی که څه کدلې کاکه به د سنوجی له خو سی هر دګرم یعنی استباحه الصلاه یعنی درې نه ناو دلی خو درې د مهمه نوج له بخوم تلې بکم حلال بکم او سنجوره دکرې انسان به سنجوره صبر کاکه او د سنوجی د شوم کواذبه صبر کاکه کرفعی که به دست نوجی هر دگرم صبری نوجه که لب خوام حلال نکم هر سه چیان دبتهای اوی انسان که دست نوجی هبی وقت نیتی که کودیاره که تا انسان دست نوج داشوا اگر به تو سنت کام که او سیتی ده لپاشوی دستش نیتی ده مضمضیتی ده استنشاقیتی ده آوانه همتی ده بلام وقت که لای مذهبی شافعی وقت نیتی وقتها عند غسل اول جزء من الوجه يا كم جزء كلا وجه دا شوردري اويه ان ذا ذكريه تقديمي بك عندي علماء دريك ضلي دريك تقديمي بك ككاتيك كبسم الله دك يعني دستي خوي دا شو او باباتانا رام كاتيك باز محلها عند شي اول جزء من الوجه لو بيوندي با وجهي كريا لانه اول الفرض نيتك بيوندي بس هي بيوندي بفرزك هي بسيتو بأولي فرص كبريتيا كذا متساو شوشتم بلام كسيك نابي تاخير بكلاوي زياتر بلام اقربتو تقديمي كرت تقديمك ايزيا تقديمك ايش اي تيدانيا او يكم سبو ركمبو غسلوا جميع الوجه لباشوي انسانا كسيا فاغسلوا وجوهكم يارا لباشوي لحدود وجه تشندرا او تفصيلي زور تيدايا بلام ليرا او شوني كا انسان مويلي دردي دبت وجه انسان وجه انسان باشا لباشا حتى ذقن دكاوت ايري انسان لباشا وي لبين يجوز كان ليره وليره اوش دبت سي اوش دبت مسا يعني بشويشي اسوي بشويشي ستوني او دبي انسان سي لبكا حموي بشوى حمو اي بيبكوي دوایی حتی هنده چی هنده دی هنده زاروه انسان که نیوتاوانه که یعنی کسی اگر به تو یعنی پرسی روی علاقی با پرسی روی این دانی بری والا که پرسی نیر روی کاتی ایرش بود سه علاقی با اصلی خودی نیوتاوانه نیوتاوانی انسان دیاره کشوینی اصایی انسان سی ایره پرسی که تو لی اگر به تو انسانی سا بروه اوه هر شمولی ناکن چون که پرسی که لیو بوله پاشوی سی روشی نك بري ولا كاكا لباشو يقدر برسك الروي بري ولا كاكا وجه ديارة وجه إنساني أو هيك كذا كوتاتية برتو رأس إنساني جارة اللي شين درس فيه ولا مليرة بتسية عند ياري كذا بوشوني كمول يقدر درس فيه بلام زاروي إنسان هندي كسمان ديت يا كنيوتاني تي حموت يا حمو مو كذلين موبو كوات دبي أو وانش تنيبك أو وانش دبي ترك سو كان ناصية جزء كانت نيوتن جزء يكلسه لوجه دا إذا أردينيش كلباشو يباز ذاكين أردينيش دو زوري هي أو أرديني إيرا عقدار مبران إيرا دا بيهم آيو بيبكوي إلا إيرا كام زاري باز ذاكري أو منطقية كأقر بيتو دتواني تنها تسيلي بكي أو كنقات ابني بلام أو منطقانا دا بي إلا آيو بستي زو زاروي كسا كان رد زانن كدري اللحية يعني ليراتا إيرينا الزمان العربي تنها بردين بوندي دوتري أو سنة جاي أوكي دي ناوي دي عارضو أو بابا تانية أو بابا تانية كإنسانة كدبي سيليبكا دبي بيشوا دبي آي كيبكي غسل اليدين مع المرفقين وأيديكم إلى المرافق
وكو ديارة أويش بهمان شيوا كدستك إنسانش كدشوا أويش بهمان شيوا كدبي حموي بقرتوا هروها أنش ككانيسيا دخولي دبن أو حديثي كي يستعكش كبي غمر صلى الله عليه وسلم كدسنويج الشوشتنا حتى هنايته يتشين در أوشي داخل كرديا زور كسي دريكاكا أنش ككان داخل نبين دبي دبي بال أنش ككان بي في غمر صلى دخولي بي كدي كانت دبي أنش ككان لباش مرفقي إنسان دبي لقر دابي لقر سي لقر دابي بحديثي بي غمر صلى الله عليه وسلم إنش روني سي روني كردوا مسح بعض الرأس كهنديك لا جزئك لا سري إنسان كمسح دكا أعداد يمسح كدم بريتي أنك زور كسي أوي أوند لنا ودس يشر بهمي بسري خدا وشوشتنا كاك أو شوشتنا مسح بريتيا كتنها كميك أود بدس دابي كي دابيني هم زاد مسح جدا لغير سي شوشتن شوشتن أوي أوي نسر بروا مسح تنها بريتيا تركنيشي كم بلام كسك أوها راس أوه لدك أو كتيلي أو كلا سر بريتيا ديت أخواري أو مسحنا بو أو تبو غسل بو وورد بين لتسه مسح بعض الرأسي كلو لما زي يوم شافي بعض بكار هنا لبر أوي خواي قول دريتسه وامسحوا برؤوسكم باعكا دري ببعض رؤوسكم هنديك لتسه هنديك لتسه لسر إنزا أو تفصيلي تيدا لما زي مكانش زور بزوري لسر بعضنا بلان بعضك لما زي يوم شافي كبريتي بوتنها كم يكلا بريتس كبقدر سي بقدر سي بانزا او انا كانسان تربك او لما زي ما ابو حنيفه جبريت يا بقدر داس يعني بقدر يكلا سر ساري سر لا ما زهمي ديش مان هيدريكا كذا بي حمو سر تسلي اوكي مسح اوكي بس سي ورغتيا با حديثه كي بيغمر صلى الله عليه وسلم دري وحديثه رون كرنوي مسحك يا والله لما زي شافعي سي اويا أوش لسور جلالة وحديثي كان رسول الله صلى الله عليه واستوضأ ومسح بناصيته وعلى أمامته تنها ناصي أوندبو أو هاي كردي ولا باشو ولا سر كلاوة كي خوي عمامة كي خوي سيلي كرد مسحي كرد غسل رجلين مع الكعبين أوش يكلواني كوازبا كإنسانة كبين خوي بشوى تاكو كعبين كعبين جبريتي أو دو أو زينجي كلولا ولا دو إسكاكا سكر للاي شعاب بريتيا أو إسكي دكوتنا وراسي سي بي ها كعبين كعب لكنما أو دو سنة أو دو أوزينك كان بلام لكان لا شعاب بريتيا سي إسكي كي لنا وراسي اسمي بي دلي أوي دلي أوي حتى ويل للعقائب من النار كواتا لو كاتي سيا أو أندري كاكا لبو إيريا الترتيب على الشكل الذي ذكرناه أو ترتيبك لقرآن دهاتيا كبريتيا كمزار سروتاوا لباشوي تيا دستكانا لباشوي مسح رأسا لباشوي بيكانا أو ترتيبش لمذهب شافعي تيا وازبا نبرو خواي برودغار بوشوي كباسي كرديو دبي بوشوي كإنسانك دستنواجي بشوا كواتا لمذهب شافعي اگر بيتو إنسانك تسوز دمساني خوشو دستكاني خوشتو هندك برسي خوي تركدو بيكاني خوشوشتو بو شويناني كدياري ماكر دستنواجي كيسيا دستنواجي شي دروستو هيتش شي لسر نيا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم زور گرنگك لدرس علوم شرعية إنسان دائني شيء هستك هي هستكي لناخي خويا دابني هستك جبريتي لويك إنسان لمجالس علمه كدائني شيء إلا أبي أم تصور بكات كباشترين أفضل ترين جيغا كتيا دانشتو مجالس علمه هرز راو ترين شوين كإنسان لي محفوظ بالشياطين إنس وجن بريتي لمجالس علم مجالس علم زور قوري حياتي إنسان في أرازيته يعني ملائكتي خوا دورد أدا سكينة أرامي خوا داء باري زور فضيلتي زور قوري إنسان دزجير أبي بفضلي خوا وحلب زي شهيد يعني بردوان برب ولا أو فضيلة الجورة إلهيك درس

دوري لنبرة وكقناعات ما وفضلة لا استشو لا يندشو وتكانش من أو رنج دانوي هر أبي بإذن إخوة أو بركة ورحمتي صح ودين داري هرتيا أمن به وكاري أو تعليم وتدريسه بويا أبي لو مجالس علمانا إنسان هزب قربي إخوة هزب قربي بيغمري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وهزب قربي روحي هزاران أولياء ويان بابلا مليونها أولياء وعلماء زور قوري أم أمة بكات إما لخزمة كتابي في زور نياب جيان بسر أبين كأيوال عبدات يكانو هلمان كيشيبر وقناغي كنوي ومنزلي كنوي همو أو عبدات يعني كأيكين بيكا تقادر ميك بو إما تاوكو داب مزرين وبرز بينا ولحضوري إخوايا جل جلاله راغبي أصفهاني لكتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة إما لبشي كما لفصلي كما كباسي نموني دنيا أكات لنموني دنيا سرتاهات باسي مروفي كرت مروفي إيمان دار شن قوري لنا الدنيا باسي أو نوري خوائكر جل جلاله كلنا وضلي إما تثبيدو كأو نوري برشنق أدا سرزوي هرهم الرناق أكاتو أو نوري ك هشتا دا نگیر ساوا هشتا نبونه تا عاشق او کسانه که ایمانیان هیناوا لپلی که زور نزمانو هشتا اگری برنکوتوا هستا که جولو حرکو هزو توانه ایمانی لناخیانا قلب اصنیتو لدورا و در اکو امرو لخزمتیا لدوائی او کباسی او نمونه من بو اکات نمونه یکتر من بو اهنت و باسی دنیا من بو اکاب زای ام دنیای ام پیا گذر اکنت چونه تو عرضم کردن راغب زور گرنگی با قرآنی پیروز ادا لناو قرآنی پیروز ها چشتیک ربطی با انسان و هیا چشتیک ربطی با جیانی انسان و هیا خودی خوی یان دورو بری که اما فلسفه ای که زور گوره لوا که افرمین نمونه تو ای کسی ایمان دار فإن الانسان من وجه في دنياه حارث وخوايا بالضبط بين پیشای خود فلاحق بين پیشای خود جوتیار بين پیشای خود بالضبط خود بيت پیش لا پر حفته لا من جاء نزل لا ايوا الى طبعا كان مختلف نبو هر اقسر موضوع كسير كي مثلوا أهل الدنيا وما رشحوا له أهلا براء أو ديوي أهلا براء أو ديوتري أو ديوتري إلا وسطك لدواي أو آياتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لدواي أو أفرمي وأيضا فإن الإنسان من وجه في دنياه حارث بخوا إنسان ركوك جوتيارك أو بين بيشاي خود أو إشانيك ليرأيكي هموي كيلان وإشاكي توي أم دنيا يشهرها ويباخت شكيتو أو اللحظي كأمري اللحظي بيقيشتنو ليكردنوي ثمريتو يعني تو الثمري خود للدنيا ناخوي كقيشت أو حد اللي بكريتو تو مردوي أي آخرتش والآخرة بيدره خو آخرتش بريتيا لخرمان إنسان ولا يحصد إلا ما زرعه بخوا لو خرمانيا تو تنهاش تانك أتواني ليكيتو دابني كالير الزرعة كذبيتو ناشت بيت ولا يكيل إلا ما حصده تنها أتواني أو كيل كيتو بكيشي لي كالير دروينات كردو حازر كردو ولهذا قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه طبعا رحمتي خوا زور قولي لك الإنسان هر کس بیای حرف آخرت، اوی بیای بیای کلگی آخرتی بنیاد بنه نزد له فی حرفی نه لی، یعنی خودی حرس که بوی ندیو او جوتیاری دزگیری ابیا او کشتو کالا زرع نزد له نزد، چه کاری قیامتی کاری که بود زور ابی، یعنی ما فضیلتی خواه توی ایمان دار یک طاعت که یک طاعت خوا بلانی که ما بدبو تنس يعني تصورك أجهري شكل إما يك طاعتك بدبوي بنصر دا طاعتك بصد بود نسا وزياتر أما الرجيك زور قوري بوي إمامي سرخسي أفرمي أجر كسك تنبيني
الله شقي كي شقي كسي خراب كي أفرم كسي شقي أو كسي من زادت وحدات آثامه على عشرات حسنات تاك تاكي قناها كان بسر ددي شاكا كان يزياتر يعني اگر كسي نوخرا بي كدر دو يك شاكا يكر هشتا باش تصور كهشتا شقيني وسعيدة بيش الله بوي أفرم آياتك أفرم نزد له في حرثه بخوا أوي كيلاني قيامتك هر أوني چني كيلا أوني دسك بخوا زياتري دسك خوا خوي زيادي أك أي أجر خريج الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أو كسرش كخريج الدنيا وهرهم يدزجيرنا ببريك لويك خريج أبي دزجيري سيرك زور خوي ما ندو أكالك الدنيا يا هوليك زور أدا بشك للدنيا يبر أكيو بشك كي دزجيري بلا مشكلة كلا شيء أو كسيك حرث الدنيا أبي ما له في الآخرة من نصيب هيج بشك كي لآخرة تصورك إيش كبو آخرتت دنيا وآخرتت هي إيش كبو مجرد الدنيا لدنيا شا توزع كبر أكيو لآخرتي شا بين الصيب وبهيج بويا مسألة كيالان وجوتياري كردن إنسان أبي تشاوي زوزة بكاتو تيا أبزاني تشي أكيالي تشي أنيجي تشي موسيمك هل أبجيري تشكو هر موسيمي جورك لجورك يعني طاعت وعبداتي خويه ئێمە هەر یەکێک لە ئێمە بەڕاستی ئەبێ زۆر بە وریایانە مامەڵەکەین لەگەڵ ئەمەی کە عەرسانەکە ئەم کێڵان و ئەم ئیشە ئەمە مەبەس ئەوە نیە تۆ ئیتر هیچ ئیشە لە دنیا نەکەی کە ناوەڵە لە دنیا کە کار ئەکەی بۆ ئاخرەتی ئەکەی مەبەستەکە ئەوەیە وەستەکە ئەوە نیە تۆ بڵێ وەڵا ئیتر کاکە بەو مەفهومەی کە چەند سەد ساڵێک ئومەتی ئیسلامی زۆر تیای دواکەوتین لە ڕووی مادی و ئیقتیسادەوە کە پێمان وابێ دنیا پیسە و خەبیثە و بۆ کافر و ناوەڵە دنیا ئەکەینە کێڵگەیەک بۆ ئاخرەت سودی لێ وەرەگرین لێ بۆیە کەسی مسلمان ئەگەر لە ناو بازاڕی شابێ ئەگەر قەلبه معلق بالمەساجید لەژێر عەرشی خوایە مهم دڵی ڕەتی بە ئەو مزگەوت و دینداری خواناسی خۆی هەبێ با لە بازاڕی شابێ با لە هەر شوێنێکە هەبێ لە هەر کارێکە هەبێ بۆیە ئەمەی عەرستانەکەم ئەم ئایەتە پیرۆزە زۆر گەورەیە دەی چۆن لە دنیایە كاتي كخرمانك دا أني إنجا ترازو دا أني تو كومال كيلو أمانة دا أني تو كومال خلقي أمين أهاني تو هنده كزيني بارزگاري ليب كانو هنده كسيري كانو هنده آده بوان بنو سمزان چن اكتابو يك بچني بري أفرمي كذلك في الآخرة مثل ذلك والله لآخرة جرق أوها خواهي قورا أفرمي ونضع موازين القسط ليوم القيامة ترازوي دادگرانا لروجي قيامتا دا أنين فلا تظلم نفس شيئا حج نفسك بشك ترين ظلمي لناكري وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أخوة أقر بأندازي يكدن كي بشوك لنا وخردلك يعني بين بيشا يخوت جاران أيانوت توسيري خوركيك اگر پنجره کرابه تو آواسیری تشکیل ناو و هندشتی ورده ابین اگر یکی اگر لو ورده نبکیت صد بشه و اکات خردلی استعیلم زیادر لو آله اگر یک دانه لو نبکیت هزار بشه و اکات خردلی ماشا اوان دا چاکت کرده بی اتینا بیها خواهی گوره خواهی افر اتینا بیها ایم بود اهنینا و لو کاتا سبحان الله یعنی تو لقیامتا خواجه اللي جاءوا ضماني أم حسناتي بو كردوك اللي بكامل أداته وكفى بنا حاسبين بس إيمد بس أي عبد كحساباتي بو بكين اللي چن بجواني وچن بساكي وچن براكي بوتكي عينا شون ليرك ومالا خلق دوري خرمانك أقرنو خريكي خزمتي ابنو بارزقاري اللي أكن إيمش آو هاين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والله بس رشانا كانت أنا حافظ هن ملائكة حافظ كراما كاتبين وتن أنو سن هرشي أكن يعلمون ما تفعلون أويك إيوة أي كان هرهم يأزان طبعا ليرا نافر مي يعلمون ما تعملون على ما تفعلون أغاتا لم خالد طبعا فعل أوي إنسان بأشكر أيك أي ضل أي بإيشي ضل أو تري فعلنا بيوتر عمل القرآن زمان القرآن أو هاي
عمل بو الدل بو الزمان بو كردو بكاري بلا فعل تنها بو كردو بكاري أفرمي يعلمون ما تفعلون أو أنا زور باش أغاني لو يكا إيو أي كان بأشكرا أي دلطان بس خوا خوا يزاني محاسبتان كالس بو يجاري وها إنسان سبحان الله زناني أهل تصوق سيكي زور عظيم يعني قلن أجر قناها تكر توبت كر بس قناها كما كرو مالي خويا جان فلان الرجع وقول اهم كر عفوم كالن او مالي الين جاري وهاي ملائكه خوا لبيري بردوتو وكردو خراطي كتو كردوت بوي ميلي رو جاري كتر هربلي خويا عفوك خويا عفوك خويا وي بيني خو مخوت خود ازاني عفوك او رجع او شو كان ملائكه دركي ضليتو هناك بوي الرجع قيامتها ايا اعمالي ايما بخودي كردو كان ابيوري يا بنيت ابيوري بنيتها كان ابيوري إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم سينا وأكاتو ملائكة ظاهرك أي باشا شاهد من لم خرمان أرى والله وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق بيغمبران عليهم الصلاة والسلام أهن شهدان أهن سرتا لوان ودس بأك قضاوت قضاوت إخوة جل جلاله إنجا بيغمبران شاهد بسر إيما وصالحان علماء هم أمان شاهدي أدن يعني وتصورت أنوانا بين مزقوتي كبير لمزقوتي كانوا شاهدي بوتون أدن بو يزور شيرين إنسان يكب لكاركاني كجبجيئك أو بي لهر مزقوتي كي نوي بيني لهر كيكا فرياك ونيوجي كتاب دور كان نيوجي كتابك أم الزوية هر هم بو إيما مسجدا وطهورا أبي زور آقاما لو خالبي لكيف يا كوتي نوجد طاعة الدين داري بري كرو بر أما سلي بر كبنا وبطاعة عبدائتي خواناسي زور قوري شاهد كان إخوة آيات شيوشي بس زوية تان نوجي لسركا آيا بس بياو شاكان انتا لخزمتي أنا خوما باش بشان بدم نا والله لا شي خوش مر شاهد بسر لروجي قيامته هموي دلت شاهد بسرته دي لو رجاء شون اسبينا بشاي خود او كردو كان همو كو كراو تو زرعاده كمان او خرمانك حاضر دو اي جوان اي كوتين بيسم بشن كردن هي تذريه لزمان عربيه بمعنى شن كردن دي على كما ان في البيدري تذريه وتمييزا بين النقاوه والحطام كذلك في الاخره هر شون ليره للدنيا شنكيت باكو بيز ليك جي اكيت والاخره تشرق اوايه چاککانی تو گناهکانی تو جا اکرتو خلقی باش و خلقی خراب جا اکرتو رب العالمین افرمه لیمیز الله الخبیث من الطیب خواهی گوره لروجی قیامتا پاکو پیز لیک جا اکاتو باشی لناو او خرمانه اکوا حسابات لگلا اکر و یجعل الخبیث بعضه على بعض پیسکان طبعا يجعل الخبيثة آية كرده وكان أكا يا كافر أكا هذا المفسرين فرموا أنا كافر كان بأنواع جورة كان يعني وكو أكرين وهم يعني أخرين بسريكا للرجل قيامة أفرمي شي ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا يا كرده وكان آوى أخرين السريك يعني أنواع جوري كفر كهم يعني بخبيثنا وأبرين شكا مسلمان الطيب إيمان دار الطيب وأنش خبيث لسر رأي أو مفسرانا أفرمهما يا ابن كومي كي زور قورا فيجعله في جهنم هرهم ويان بيكو فرعي ذات النوع أقر أولئك هم الخاسرون دب أخوة بز أوانا خسارة مند كلم دنيا يتينا قيشتون بزان كأم مزرعة بو آخرة وان زاني هم مزرعة بو الدنيا ليرا إيمان دار بطيب ناو نراو كورا طيب يعني باكي بون خوشي جوان أي توي مسلمان أبي طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواهي قولة طيب باك وتنهى طيب دي توي إيمان دار بزانة شيء أكيد شون خود قرز أكيد للرجي قيامته خسارة من كين كافران كافران حاليا شون يعني شون يعني بير كرو أغر كسي خرابة كاري كان نتيجة حالي شون بآية قرآن بمن باسكا أفرمي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أم نمنبنا بشاي أخوتا صحراء كي دور طبعا صحراء ودرياء أم دوانا
خور لناو آو يتدر لناو خورو أنيش لناو آو أنيش لناو صحراشا لخولوا خور يتدر هل لناو خولش أنيش توحيج برزيق نابيني نازاني أم آية بيروزة سبحان الله مشهدك لمشهدك يعني الصحراء بشاني أمد طبعا الصحراء ورد بادا كان كخور لي أدا نيوريان بركيك أدا لدورة وتواسيرك الشبولج أدا واهستك آو رأك برو بيدي أفرم سبحان الله أهلي كفر كاتك أمرن حاليا أو هيا أهو سيركا بخوا وهم كردو وجوانا أو شتانا كومان كردو أو آو كي كأجن سري لم يجده شيئا طبعا أو كسيك إلى الصحراء طبعا تونيتي برتاو أداها تأجات السر أبي كبلام كأجات السر أبي هج أبي هيدزناك هيدزناك لم يجده شيئا أفرم بالضبط أو هيا كسي كافر للسر مرقى هشتكي دزيرنا ببدسي بطالة ودرج كسراب بقيعة بقيعة أفرماء الأرض المنبسطة السهلة باشا دشتايكي طواء وتخت لويا بالضبط وهستك أو بالأمر أدو أو كشي دزيرنا أفرماء الآيات احترام مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح خولم يجبنا أولا دستا دي ورد ورد بخير أخوار وهواج لروجي كي زور هواي كي قايم وعاصف بي چي لي حرتي چي نامنا بس ريسي أفرمي بالضبط أو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لروجي كا هواي كي زور قايمه لا يقدرون مما كسبوا على شيء رأى كان أم وردان كوكنا وخولم يشير كوكنا بيان كونا بيته ذلك هو الظلال البعيد أو السرقرداني ودوري سرقرداني كي زور دورك مالان كاولك بو إنسان إيمان دار أبي زور ضلي بو إيماني خوش بي كحالي وكو حالي أمانا يان كافر بيدين هندي لكردوي لو أتشي كردوي خواهي قورة طبعا ظالم نيا جل جلاله أفرمئو كسي كافر بي وخرابيك ليرا أكا عقوبك هلا قريبو آخرتي شكو إيرا داري جزائني بلام أجر شاكيشي كرد لبر أوي لآخرتها باداشتيني للدنيا إلا باداشتي وشاكي وريد بلام كسي مسلمان مرزني وريد لآخرتها وريد هند جار خواهي قولي اللي رش أيداتي واللي رش أيداتي بلام كسي كافر همو كرده وكان اللي رش باداشتي كان ور أجر بوي أفرمي كاتي كواه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كاتك نزيكيان أكينا وبرولاي كردا وكاني خوان أويك كردويانا وخريك هاد ضليبي خوشكا شون توزك هوايق يأتو أرواد نأمني بوشي وازوك توزك يتبيشا وحشتك يا مدسو نأمني توزك يشكوا منثورا بلاو بلاو بيتو كحيشي بيناكري لقليا آياتي كتير أفرمي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أيتو إيمان دار جوان أبي أو كسيك أيوة إرادة آخرته أيوة كسابتي آخرتك وسعى لها سعيها خوشبو ما ندوءك أو نهر بزمان بلي أنا جار ألين لم بيني خوما نوانا في كسيك ألي ألي ولا كاك من دلم زور باك ودلم زور باشو أوانا تنها مسألة دل باكي دل باشيك نية قصك آية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كره رواني إراديك دب أخوة إترا حزكم نيشكم وبس بخوة ناشتوان وحزكم خيرشكم وبيم ناكريت وحزكم بحزنا بمجرد نا وسعى لها سعيها هنقا وكاني بؤني أو كاتا كاتك قيشت وحضوري خوة جل جلاله فأولئك كان سعيهم مشكورا كرة سعي أمانة سباس كراوة يعني كي سباس كراوة يعني كي سباس دكا كرة أخوة عظيمة كتو خلقي كردوي سبحان الله للروج قيامته ورا سباسي أم عبد الضعيف الزليل بكا لسر أكدو باشاني كردوي دي. والله إنسان لخزمتي أو آياته أو سي خجالتي أيقري ورا من كردوي مكردوي ليرا كردوي كي باش للدنيا برق لباداشت مورقلت ولا آخرتها باداشت كي زور قورة كشي خوا جل جلاله لروج قيامته كان سعيهم مشكور ورس باس كراو بي أم إشي كوائي ما كردو مانو أم ما ندوبوني كلي ربيني وما دي أفرمي راغب
ومن عمل للدنيا خاب سعيه وبطل عمله تبوخوا أو كسيب ودنيا إشكا هرچی کردویت یمان دوبونه که هموی لدزدا هرچی کردوشتی بطاله بتو بوی خوای رب العالمین افرمیم من کان یرید الحیات الدنیا و زینتا نوفی الیهم اعمالهم فیها او کسی که ایج بو دنیای اکا بو جوانی کانی دنیا نوفی یعنی نعطیهم الیهم اعمالهم او که کردویت لدنیا پاداشتا کان ادین وهم فیها لا یبخسون بخوا للدنيا يكتوز يلا كم ناكمو حتى كي يمكن بزيادة الباداش يندم كافر أقول لهم آياتي يبقى زنان تصور أفرمون شو رش شاك أكاد شو كهر شاك يبقى خوي جورا زور بكرمي خوي بباشتر باداش يدات للدنيا لا ينقصون بهيش يوازي لا ينقصون يبدن كان لكم نابتو بزيادة الأندات أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار للدنيا هم مشتكيان بو كامل كراوة لآخرة بز آقريان هي وحبط ما صنعوا فيها أويك كردوان للدنيا هم بطال بو وباطل ما كانوا يعملون أويك كردوان هر هم باطل بو توكوتائي بيهاتو دي إنسان كاتك خريكي بغداری ابد اگر کم در زور چاک و برهمی زور باش و زور جوانه او بنش و سودی لورگر افرمه اعمال دنیا امیکه تو ابن ایشکی لپیناوی دنیا طبعا ایشکی لپیناوی آخرتا با دنیا جیواز لوی ایشکی با آخرتی خود با دنیات لا انسانی مسلمان إيش كان كأكل برخاتي الدنيا نايكا هم إيش أخوي اللي بيشتغل أفرمن له روايتك أفرمن نيوان كافر ومؤمن شيء يعني الله فرق للنيوان أنا أمنه الكافر ينظر إلى النعم كافر بس سري نعمتك أناك ميرو لي أبين ما شاء الله تنجوان قل لك أبين أيها وارتنجوان سوى أبين أي ما شاء الله لم سوى ما شاء خدي اشتكى أبينه تشج خواتامي خوجو بس توي إيمان دار هر يكيق لما أنا أبيني خوا جل جلاله هس بي أكيت ودرك بي أكيت جمالي أو أبيني لم رجعنا لكم دوسيك أولا سسفريك دان اشتبوين وتي كورا أريبو باسي شيرنك أهو تنجا قيسيك أم بياني باسي شيرك وتي باشا آخر شير توتي أري چن جور پنير و چن شريك إيشكا لسر شير و پنير أنواعي پنير تدي لبني اللابة وراء أنواع جوري الروندرو سكر كرة اللولابة وراء أنواع جوري ماس يعني وتي وراء بس بير كرة ولا شير شي شي دهوا يعني بإنسان إيه باش أنواع شيرك شيري قامش كوم الله شدرو سكا هي مرشتي كتير يعني سبحان نازني تصورناك بس لشير أمها مشتبة من عطاك زور زيادة اللي وشد أبي عطاك يا عبد دي تصورك لنا وقوانك توني بيلي راتوز الشي خلقك وأمه مشتفي بكري باش الصاحبي أم قوانك رب العالمين الناكري لآخرة أم بكات الدريايك بكات النهريك والربارك وبردمتو يا بروك بهم مواصفاتك يعني أو دا صلاتي اللي راها بيل لنا وقوانك بتشوك أما يكرد بي أي أبي لآخرة دا صلاتك خوتي بشان أدا خوي بشان أدا أبي تشقور بي دا صلاتك بوي أفرمي وكسي أعمال الدنيا كباخيك أتشيني أقرر باشترين شدان أي باش أقرر كسي أقبي حرتشتي خرابة بينيرجي خلق تشي بيالي حل الدنيا بيالي نباخوا بيالي بعقل كورا هنجيري ناجبا كلقناها وداري نازام حرتشي ناجبا كلقناها ومثل حرتشتي زر وخرابو ناجت كسشتي واناكا للدنيا أفرمي أعمال الدنيا كشجرة الخلاف شجرة خلاف الزمان العربية بداري توز أو ترى لازم خلنا نقول قلم توز وابسن طبعاً اشتكيش أجري فعلاً علي توز بلاه بيتو ماش أفر من بالضبط وكو أمواي نا بل كدفلة يا دفلي أفر من وكو تي واي وكو جالا واي وكو كسي بس جالا بنجي نا والحنظل كسي كالا كمارانا بنجي بس كالا كمارانا بنجي باخي كي قولة دوسيا لكالا كمارانا لجعلا لقلم توس علي في الربيع يرى غض الأوراق كرلا بهارة جوانيان أبيني
بلام كاتك و ايوه كويكات و حصادك حيشي دزناك شيبك شي برتنا و خرمانك خرمانك حيشي تاني. واذا احضر مستناه البيدر لم يفد نائلا حتى اجر هولي دا اويك ليك وكرد و هموه انا بردي لنا و خرمانك غوريا دانا هيتسو ديكي لورناك دي. ومثل اعمال الاخره كشجره الكرم بلام أما كاروباري الدنيا أو هاي طبعا للروي الطبية وهندي السود لو دارانا ورأجيري بلام للروي غذاء وإسفادين لناكر أفرمي لا آخرتي جو أعمالي آخرتي جو كوتي وكو داري ميوايا وكو داري خرماوايا طبعا أمدو دارا دي قد بدن خدي دارك خوي جواني توصيري داري خرماكا طبعا كأتي وجنوب جاري وهاي لو صحرايا لبر داري أبيني وكو شاخي شيطان برزوتو باش او بري برجي لسرو حج ديما نكي ديما نكي جواني يا داري ميو ابيني امهم وبيتشي وخواري ولاري جمال اشتنا بيني لقل اميا افرمي المستقبح المنظر او كتسيري كي جواني تبيشاو بتابتي لزستانا كتسيري كي حد داري في لارو قرو او انا بحجنا بيني. فإذا جاء وقت القطاف والاجتناب بس كاتي كهات كاتي اللي كردنوا أفادتك زادا سودي اللي ورقلي خرماش وتريش أكريوك وتريشي وادخرت منها عدة وعتادا أتواني سودي بفريكي اللي ورقلي بوشكرنو اللي ورقلي بكي تقوتي خود خواهي قرى إشارتي بو أما كردوا نمونشي بو أما يبو هنا ينتو لقرآن أفرمي ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كوري يغوشي باشك لزماني تويت وكو داريكي تشاكو باقوار وكو داري ميوكوار لوشي كسي بلا كوري أم صوتة شيو هات الدر طبعا ما رحمتي خواي أم همو الصوتة لقرب ما نوية هريكي بزماني قزاكا هريكي ليك تريشتي اقي. وستايكو دوكري كارم هبون دوكري كاركش وستايكش كرولال چندي منيكي زور جوانيان أهاتا بيش شاوم طبعا وسطا كان جلي كي زور جواني لبرا ويخشى كشي فيهم او دي قتم اداء هاد بس اقرابه سرا لقال هري كي كان رويتي اكرد برهيني اكردو انا او يكسر هاد ايش كان الراي اكردو جلي وسام هيك بحالي ما ابو مزقتي الشافعي قاتي سرا ما ندرسك بس دي قتي ام بيوم اداء هيك خوي بيز ماك بس سر برشتي اواني تري اكردو دوسه تشكشي اوشان وخوي تور اكردو شتي بيوتن احتمال وجوان يعني فيها بقى احتمال بلي أول شاكا من هي شم حالي نابو بس سيرم أكل بدأ متشابه أمزاني أو يتر بجوان أكل لو تم أما تشي أو تعمل براغة ورا كمان ما وصاي هو ما أنا إما شهر وصاي نيو بس نيو وصاي لبرد سيء أو دواي برسام وتي والله ما نبران بيك أو إيش أكل خوي تور أكل أو أكل أو أول يبكنا من هي شم حالي نابو بس أمزاني يش أشوف تختي هنا يش أشوف شتيبو هنا يش أشي من تويا نايكر ده بينك أمزاني والحال حالي أكرد أمو سبحان الله أجر إستأم كرول الله هيج لقيمة حالينا ب أي جوال من تيأك الله باش هو باش يشيك حل خو أم صوتية تدرو أو إمام الشوكاني قصيك هي قصة كيزور عظيمة لكتابي إرشاد الفحول كتابي كي عظيمة لأصول فقه أفهم سبحان الله أجر رحمتي إخوان ب صوتي بوقك وإنسانك روكيك صوته درج كشي أميان مفهم أميان غير مفهم أو يعني إما تي ناقر أو يعني تي أجي أو يعني أزاني خو إنسان شون هول أدا زماني ترفير أبي أجر هول با زماني أجل كان يشفير أبي أكر لأن براتي صوتي أوانش حالي بي. خو أجر إما زور لك الكرولا لك بجين احتمال الأخيرة لزماني تيبقين بزاني باسي شي أكا داوال إما شكا بويجي بجيك بزاني هري شكل إما أو كلمة طيبة وجوانيك لزمانية تدروك أو دار طيبة وايا أصلها ثابت وفرعها في السماء جوان جوان قاسي خوي دا كتاو أم دار خرما وبو يسري جيش وتأقلو وبرزايا وأسمانو أو كيبو أغيانت أو سرو ومزخي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أجر كلمك الطيب بلهمكاتك تؤتواني لبري أو دار خو خوان نعمت هر كاتب رو لبازار خورما و دسك ميو جهر دسك خو بركتي تيخس افرمي
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون قرآن من نخوة لقرآن بوئيه نتو بوئيه ويتذكرون سو شيء يتذكرون توزل لخزمتنا أوستن طبعا أجر كسي ياداشتي خوي بنوسيتوا علي مذكراتي فلانكس باشا أوشتاني كبيري كوتوتو ناوي لأني مذكرة أوشتاني كبيرت كوتونتو باشا أو يتذكرون أخو باسي شيء يعني باسي أوشتاني كمن بيرم كوتو يعني أما أصلي كهي للاي خوتا لناخي خوتا قرآن أيوة شبكة أيوة بيرت بخاتو جاريكتر دروست كاتو جاريكتر كوابو داري طيب وكلمة طيب بيكوا أو كلمة جوانيك لزماني تو يتدروا وكو أو هموكة النفع إخوي أدا بوي اللقصي خير نترسي لموقعك شي نترسي مهم أو يزور بجواني كلمة أداك طبعا ما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بس خوا إذنها بالله هموكة سودي خوي أجين بوي قد إنسان نترسي لويك بيامك إخوة أجين وتأتي كلماتك زانيت خيرة بقينا همو كات النفع إخوي أدا خو احتمال استأم قصبو أم كسب كي سودي لي ورنقر بلام لمستقبل هر سودي لي ورنقر شو كأما الرجل لرجان أمينته ولا لا أما خزن أكري أما قوتة أما خواردنا لا أمينته أي كلمة خبيثة لقيامة شهر أو هي أمينته بوت أو كلمة أمينته تروج قيامة بوت أي ومثل كلمة خبيثة وشي خراب كشجرة خبيثة وكداريك خراب وهايا أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار باشا لسر الزبي هل أتوقع هج أساسي كينية بويا الزهر زو فاسد أبي علماء عندك زور لمفسرين فرموا أنا أما داري قوزة يا قوزة شكا هج إثباتات كينية شتي كينية بسر الزبي نأوي خوي بو خوي خوي راقري نأوي كومال الرقو رشالي باشي يا خوي دابوكتو هج بجاش حسابه لصنف اوانج حسابه بالشجرش حسابي اكين كتهيس سوديكي افرم كلمه خبيثه اوي اما شتي كثير بايام مسلمان الله لو شي خراب انسان زول ما ترسي كاتب برامبري بكاري يعني خلقي كافر خليك ايش كني خد لي ما ترس بلا ما اني هر افوتي صدا عن فكر هبون هر هبو يدجاتي ديني عن كردوتش هم يفوتاون باشا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هيش هرون أوكو ليبري قوزك وشكل هندي تفر من أنا أم شجر خبيثة وكو أوجورا لقارتش كان وهاي كبيسن كإنسان إسفادين لنا كجهرابين العربية بيانوتي بنات الأوبر أو جورانيك هج إنسان إسفادين لناك وبيسودن أفرمين بالضبط كلمة خبيثة وكو أموايا ناوية إنسان لو لحظة شا سودي لورقة ناوية شا بناغيكي هبه تان روجك أفوتي وكوتايك لا يشترو أيها رب العالمين بيما بالله كورا أو كلمات الطيبانيك لزمان تان دي هار هموي ليرا سودي لورقة لو دنيا كورا زور ثابت أبي أستوي ما كلماتي كي علينا وكلماتي راغب أصفاني علينا أيها و أبي تشنك الشرحي كده وتويتي والدرس أم كلمات هر هم وتيها مشاركة استيما كخريج هر تصورك لما مصو الشيخ كانوا حتى أكو أجات في غماري خاص الله عليه وسلم بصر راغب أصفهاني هم يسودي لي ورجل إن جا لبيشو انتشارك بطلب كان يا أبو خوار وأبو هر هم ومن أمة هر هم يسفاد ليك إن جا وراء وتشابي كده وخدمتي كده هم يبيكو إن جا أم كلمات أنا أو بو أبي نقلك أبو أما كلمة طيبة كاتك وابلاه أبيت وسودي لي ورجل ديك وابو أويك للدنيا هي ظاهرا جوانا لنا وبيس خواج الله جلاله نهي لك الدين أكل لي بالدنيا هالما خلت رجل دور رجل كوتايبي أمر أكابة في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نهي لي أكات والري لي أقري والنهي كبو إيمشة أفرمي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه طبعا تمدن عينيك أي من نظر من هي لقد تمدن عين تمدن عين بالضبط أبا مشي وازي شكرا كيتا أبو أكم
كسك سرنجي شتك أدا سري لي سرمنه أو تشاوي نك أو استنى ماشاء كأنما تشاوي دريج وتمديد وتاجش وتشفينك خوي قرر نهي أكله في غمر صلى الله عليه وسلم كتشاود أو نبي بسرشي بسر ما متعنا بي أو يك يومنا نتكلم متع أو شتكي سودكي كاتي لي ورقرن أزواج منهم يعني أصناف من الكفر عندي إيش فرمن أزواج يعني دودو بيمان داون ولا الزوجة وهاتوا هندي يقولون نبى معنى أصناف يعني أصناف يكذور لكفر أنواع وأشكال من بيداون هندي يفرمون نا والله لهم نعمة الدودو بيمان داون زيادة من بيداون لو متع كمي دنيا زهرة الحياة الدنيا أما زينة جياني دنيا بوشي بيمان داون لنفتنهم فيه بو امتحان يعني كنتي بلان ورزق ربك خير وأبقى كرشتي كتير هي غير أما الدنيا هرهم رزقي خويا جل جلاله خير وأبقى أمانته كامية أويك لذكر أوراد وخواناسي وطاعة وعبداتي تخريفي هرهم أما رزقي خويا توزيع وتوبرتك وتؤنيتي توبوشي خويا بفقير أزاني أو سياريكي هي تو تشنجر لروجك أتواني السجدة بريوخ أهدو أنا مقارنة أكريم السريك سياريكي كاتي آني سجديكي عظيم كبقايه ورزق ربك خير وأبقى أو أمانته أو زيادة الأمانته بويا أيوات بمان بلي كاربو آخرات كاريكي زور قوري إنسان لو أتش اللي ركمك من دبون لم بابتنا ببين بلام هتا سود اللي وري شون جوتيار ركمك منو أبي بلام حاصلاتك أي وتكانش اللي أخوان دارك هي اللي بيارك وتقسم لخدمتنا كتو دخاني خاكي هانا قرملو هي خانقاي بياري دار جوزك هيك دار جوز طبعا باخه كي خانه قاي بياره هر هوي اذن بايجار او طاقه جوزه بتاكي طاقتنا او جوزه بقدر هم باخه كي جوزه كري هم صالحيت مشهوره ابيت كشل سي جوزه كان شي زور جوانه او بتاقتنا لنا وباخه كان لونا وراسه بجي ادري هم جاريت المنافسه اكري وخلقها تاكو ايجرن بي اتش بصالحه إذا باسي وكان جاري وابا 500,000 يوزي دا وزياتري دا والحال خير وبركاتي كيزور قورا لو داراه بينا فيش شاي وخوت أم دار بيني بكالا كمارانا بيقوريتو أما بينا فيش شاي وخوت ديلا برامبرا ورا أوهم جمالي خوا جل جلاله أوهم بقاي خوا جل جلاله بيني بشتكي بسوق بيقوريتو أمريكا راغب بيوتين والله تعالى يؤيد بفضله من يشاء وهو الباري الأخير أم كلمتان أمما في الله الله خوا خوي بفضل قوري خوي هر يشب العبد كان كأوستي لسنة تأيديك كتوي تأيد كردو بو الدين زور سباس رب العالمين لسركا كأيوبر وخيره زور قوري هتاتا يبدو يا إلهي يا ما أم شومان اما امشو يا الهي لم شوي ترى قرار من دات شن ساتي كخومن لخدمه كتاب اشي برنوره منورك دا يا الهي ضلي جيرودي غناه من برنورك يا رب العالمين خويا جان جان من برنور روناشيك يا الهي لد ابارين ولد انا علينا غور كان من برنورك يا إلهي لد أبارين وألا علينا رحمتي خد بسلمان ببارين عفو عافيتي خد بسلمان ببارين كرم وقوري خد بسلمان ببارين بخوا پروردگار اما شرمكين ام كلماتان اخوانين بخوا خجالت اكيشين بخزمة تفسير آياتك انا اوستي بلام يا إلهي بخوا درشيك من نيتنها نوري قرآنك يتونبي درشيك من نيت لخزمة علم نبي يا إلهي هاناي قناه باري خومن هاناي فقيري والزليلي خومن هاناي شرمندي خومن بولاي تو برزكينو أزانين تو كريمي وليمان خوش بي أزانين تو فضلت زورة بسرمانا وعفو مانكي
يا إلهي أجر بأدبك من كردوا أجر خطاياك من كردوا أجر ظلما برو لا رير رشتوا يا إلهي داوى لي أكن عفو منك تو صاحبي عفويتو هموكس عفو أكي يمي قنه بارش عفوك يا رب العالمين خويان إما الصلوات وديداري بيغمبر أنيرين صلى الله عليه وسلم بخوا أو من زوزر خشي لدلمنا ديا إلهي بدل صلاة وسلامي بأنيري وأنيرين يا إلهي بي بغينو يكيك نوما لخزمتي بيني يا رب العالمين خوش ويستي دلي إيمي بي بغين يا أكرم الأكرمين خويا جان داوال لي أكين ولد أبارين ولد ألالين ورحمة وكرم يخد بسر أما جساب بارين عفو عافيتي يخد بسر مانا ببارين قبول مانك لا يخد يا رب العالمين راضي بالإيمان يا أكرم الأكرمين خويا داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت أم كلمات درسانا من لي قبولك أم جوغرتنا من لي قبولك يا إلهي أما جالسان من مبكر برنور لآخرة سلمان في برسك يا رب العالمين يا إلهي ضلي من دوما لم زمانا روشن كرو يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت لقل مانا بجول رو عفو عافيتي خود بسرمانا ببارن إلهي بخوة أما حاجة من زور زورا بيداوستي من زور زورا بخوة ناتوان بعبدكاني توي بلن يا إلهي تنها أتواني بولاي توي برزكينو ديا إلهي بكرمي خوة وتعفو عافيتي خود بسر مانا ببارنو همو أوي أماني بو من شاك بو جيان من بو آخرت من بي من عطاك يا ربي خوة ويخراب بو دين من بو دنيا من لي من إلا ديا رب العالمين يا إلهي لد أبارنا ولد ألالينا وعفو كرمي خود بسر مانا ببارنا يا إلهي لد أبارنا ولد ألالينا لقناهي مردو كان من مبورا خويا جان اواني خدمتك ام دينان كل الرجل الرجان يا الهي لغناهي هميان ببور بزي خود بسريانا ببارنا يا الهي ما صاحبي محمد سعيد لم رجانا وفاتي كرد خدمتك زور لم شاري اما كردوا جنجي زوي بيجان تو غوري خود لغناها كاني ببور برزي كرو ولا يخوت يا رب العالمين خويا او ناوي حبيب وحبيب محمد يجو يا إلهي داوال لي أكين لقل خوش ويستاد جميعا كي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت إلهي دايكو باوك من زوء بيوسيان بدعي إيما هيا يا إلهي بدل إيما داوال لي أكين لقون أهيان ببور تو قوري إخول ليان خوش با تو قوري إخول لجل آلاء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حشريانك يا إلهي مردو اكي زوري امتي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم زور بنازو بكسن بخوا الهي لبير همو خلقی چونتا وكا دعاين بوبك اوان زور محتاج دعا هر چون اما محتاج اوان محتاج يا الهي اما لم من بروا هاوار بولايتو اهاني لقناهي همو امت ببوري يا رب العالمين لقناهي او بكسو داما وانا ببوري يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم عظمت دسمان بقربر وخواناسي يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين ممان دردسي خومن بخوابر وردقار أمرو نفسي بدكار من هواري قناهك شياطين دوريان داوين يا إلهي داوال لي أكين شبهات وشهوات دوريان قرتوين درقتي نفسي خومن ناين يا إلهي خريك لقناها كان أقوزين تو قوري إخوت لم زمنا هاوار بولايتو اهينين يا إلهي بال بشت مانيتن هاتونل يا إلهي داوال لي اكن بقوري خود بمان بارزة باك مان كروا دور مان خروا نيوان ام وقناها كان بنيوان مشيق ومغرب كا خواي قنجا كان من بارزة يا إلهي همو كفري جيهان كوبوتو لسر قنجا كان من هاناي زليلي خو من برزكين او قنجا كان من رزقارك يا إلهي داوال لي اكن بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت پروردگارا اما سعادتی که دینی من هی خواه اینو سعادت کم لیتیک بدن خواه استقرار روحی من پی عطا که یا رب العالمین یا الهی داوال لی اکین بناوی جواند وصفتی برز با اسم عظمت ام کلمات و درسان من لی قبول که پروردگارا حاجه کن من بوجه بجه او من قرزار قرزی سرشانی سوک یا الهی او من بحال و مال مال داری که او من بمنال منالی پی عطا او من بمنال يا الهي منالك اني صالحك يا الهي او من نخوش الشفاء بنيره او من نارام ارامك
يا إلهي ومن كم رزق رزقي حلال يزيادك يا إلهي رزقي حلال من زيادك تو قوري خود أوان دحلان من بدري محتاجي حرام نبين خويا داوال لي أكين بقوري خود محتاجي حرام من مكي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين أو كساني خزمتي أم ديني تو أكن بيان بارزي يا رب العالمين سركوتو أنك لكاركاني أنا بركت خلنا ودعوه بانقوازة ويا رب العالمين يا إلهي أواني لنا رحتيان لم أمة لها مجيهان إسلام رزقاريانك أوانيك لسجن رزقاريانك يا إلهي أوان مانك كم علم خوايا علم من زيادك خوايا علمت بي عطاك دون يا إلهي عمل من بي عطاك عملت بي عطاك دون إخلاص من بي عطاك يا إلهي داوى اللي أكن إخلاص من بي عطاك إلهي أما مانو ظلمان تنهاب وتوبة يا إلهي داوى اللي أكن بقوري خود ظلمان ساخر وبخود يا رب العالمين ظلمان بي واسك بخوته ويا أكرم الأكرمين يا إلهي داول لي أكن بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت خوايا الرحم بوشكان منك يا إلهي داول لي أكن تاروج قيامت خواناس ودندار يا إلهي لنا وشكان منا مبرى يا رب العالمين يا إلهي لم زمني فتنة وفسادية هاناي الزليل وضعيفي من بوتو برسكيوتو بخوا شوين شكنا بين دسي ببرسكين ويا إلهي بخوا پروردگارا اما سجدنا بين تنها بوتو نبي ركوعنا بين تنها لبردم تو يا نبي ديا إلهي داوال لي أكين بركوع وسجد كان من داوال لي أكين يا إلهي بقوري إخوات أم دعاء نقبلكم ميدر وبسرمانا يا إلهي أم دعانا من قبلكم ميدر وبسرمانا إلهي داوال لي أكين بخواشتك من يبرزي كينا ولا حضورا تنها أتواني بلين دل كان من توي ناسي وتوي خوش أوي. يا إلهي بخوش يسي دل من ها وارد لي أكين أم دعاء من قبلك يا رب العالمين خواي دعاء كان من قبلك يا أكرم الأكرم خواي أقر إيما هيتش كالشيك مانية بحرمتي أم تشن آيات بيروزي أم شو تفسير من كدو لخزمتي أنا أبوين بحرمتي أو آيات أنا خواي دعاء اللي أكين أم دعاء من لي ورقروا لي من قبلك يا رب العالمين خواي جان بحرمتي أم وسبياني لقلمانا بحرمتي أو أفرت برزاني لقلمان بحرمتي أو منالب يقنهاني لقلمانا بحرمتي أو قنجة وبكاراني لقلمانا خواه أم دعانا من قبلك يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواه قولي لقناهي مني شوي وجبوري وخالي من قبلك بخاتنا جانك

مقام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا نتواصل وإياكم مع هذه السلسلة من قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا. اسمعوا إلى قصة هذا الشاب الذي لم يعرف قيمة وقته في هذه الحياة. يقول عن نفسه، يقول: كنت أفعل كل شيء. يقول: منذ أن كنت صبيا بدأت أتعلم على المنكرات وعلى المحرمات، تعرفت على صحبة سيئة. يقول: علموني كل شيء، كنت أرى كل حرام وأسمع كل حرام وأرتكب كل حرام بعيدا عن أهلي في بداية الأمر. يقول: لما كبرت تطور الأمر حتى صرت لا أبالي حتى بأهلي إن علموا أو لم يعلموا، وقعت في الفواحش كلها. يقول: لا تتصور أي منكر أو أي ذنب إلا وقد أتيت به. يقول: مرت الأيام حتى كبرت، فصار عمري 20 عاما. يقول: كنت أحس بالضيق دوما، إذا جئت إلى فراشي أحس بضيق في صدري، أحس بالهم يراودني، أحس بالوحشة في صدري دوما وأبدا. يقول: ربما نضحك وربما نلهو وربما نفعل كل شيء، لكن إذا سكتنا رجع الهم مرة أخرى وجاء الضيق مرة أخرى. يقول: ما أدري ما الذي أصابني. يقول: فعلت أشياء كثيرة، أردت السفر ربما أخفف عن نفسي لكن لا فائدة. يقول: أذهب إلى المطاعم، إلى الحفلات، إلى الملاهي، إلى المقاهي، إلى كل مكان، أريد أن أنسى. يقول: لم أستطع، كل يوم يزداد الهم وكل يوم يزداد الضيق. يقول: حتى جاء يوم من الأيام ما عدت أحتمل هذا الضيق وهذا الهم. يقول: كنت أبكي أحيانا في الفراش وأبكي لوحدي في الظلام. يقول: أحب الظلمة ولا أحب الضوء، أحب الوحدة ولا أحب الخلطة. يقول: حتى جاءني ذلك اليوم الذي قررت فيه أن أتخلص من همي ومن غمي ومن الضيق الذي في صدري. يقول: رأيت، أنا كنت في المطبخ، يقول: رأيت سكينا. يقول: فقلت في نفسي: الآن جاء دور الراحة، الآن لابد أن أتخلص من الهم والغم. يقول: ونفسي تراودني، يقول شيئا في صدري يقول لي: هيا هيا تقدم وتشجع، خذ السكين، إنما هو الألم الأول ثم ترتاح أبدا، ثم لن تشعر بالضيق مرة أخرى، ثم لن يأتيك الهم مرة أخرى، خذ السكين، خذ السكين. يقول: وفعلا، يقول: كان الوقت آخر الليل ولا أحد في البيت يدري عني. يقول: كنت أبكي في الغرفة وجئت المطبخ، رأيت السكين وقررت أن أتخلص من حياتي. يقول: حملت السكين، يقول: رفعته لأطعن نفسي به. يقول: وشيء داخلي يقول: هيا هيا تقدم، هيا كن شجاعا، فقط قرصة وينتهي كل شيء، يذهب الهم، يذهب الغم. يقول: أتردد أفعلها أو لا أفعلها. يقول: كنت خائفا أحيانا أتشجع وأحيانا أخاف، ترددت. يقول: حتى قطع الصمت صوت كأني أسمعه أول مرة. أي صوت هذا؟ إنه صوت أنقذه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: سمعت الأذان كأني أسمع الأذان أول مرة. يقول: طول عمري أسمع الأذان في المساجد، في التلفاز، في الإذاعة. يقول: لكن هذه المرة كأنها المرة الأولى، كأني ما سمعت الأذان قبل هذا. يقول: سقط السكين من يدي، علمت أن الله عز وجل أنقذني بهذا الأذان وأن هناك فرصة أخرى لدي. يقول: ذهبت، اغتسلت، يقول: نفضت النوم عن نفسي والغبار. يقول: توضأت، ذهبت إلى المسجد لأول مرة منذ سنين طويلة. يقول: لا أذكر أنني صليت إلا منذ طفولتي، منذ صغري كنت أذهب إلى المسجد أحيانا. يقول: سنوات مضت ولم أصلي لله ركعة. يقول: دخلت المسجد عند الأذان الثاني، يقول: وأنا أسمع قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: دخلت في المسجد، سكون وأي سكون. يقول: هدوء وأي هدوء، لم أكن أشعر بهذا الهدوء من قبل. يقول: دخلت فإذا هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي، هذا يركع، هذا يسجد، هذا يرفع يديه، يقول منظر لم أره في حياتي قط. يقول ركعت ركعتين ثم جلست ألتفت حولي، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أين أنا؟ هل أنا في الدنيا حقا؟ يقول نسيت همي، نسيت غمي. يقول بدأت الآن فقط أفكر في من حولي، ماذا يفعلون، ماذا يصنعون. يقول قيمة الصلاة، فإذا الإمام يسوي الصف يقول يكبر والناس مصطفين خلفه، أي راحة، أي هدوء. يقول فإذا بالإمام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كأني أسمع القرآن أول مرة في حياتي، يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم، يقول يقرأ الفاتحة ثم يبدأ بقراءة القرآن. يقول حتى أخذت أبكي، أبكي لأن الهم، لأن الغم، لأن الضيق في الصدر بدأ يخرج من صدري شيئا فشيئا، بدأ الصدر ينشرح، بدأ الهم يزول، بدأ الغم يضيع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم.

يقول هذا الشاب، يقول الله عز وجل أنقذني، كدت أن أنتحر، ماذا لو أنه انتحر، ماذا لو أنه قتل نفسه، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يقتل نفسه بها خالدا مخلدا في نار جهنم. نعم، لو أنه انتحر لانتهى كل شيء، ضاعت حياته وليست هناك فرصة أخرى. لقد أرسل إليه هذا الأذان هداية من الله ورحمة من الله جل وعلا. اسمعوا لقصة شاب آخر. شاب يقول كانت أمي تنصحني دوما بالصلاة فلا أصلي. يقول أمي مصلية راكعة ساجدة، أما أنا يقول من أفسد الناس وأفسد الشباب، يقول دائما تنصحني وأنا أقول لها إن شاء الله إن شاء الله يصير خير، لما أكبر، لما أتزوج، لما يحصل ما يحصل. يقول وتمضي الأيام ولا أبالي، أستهزئ، أضحك، ألعب، أظن أن الدنيا، أقول كنت أظن أن الدنيا هكذا فقط، لهو وشرب وغناء وطرب، لم أكن أعلم أن الله خلقنا لهدف وغاية. يقول نمت ليلة من الليالي، انظروا كيف هداه الله عز وجل. يقول فرأيت فيما يرى النائم أنني كنت أمشي على شاطئ البحر. يقول فسمعت صوتا طالما كنت أحبه، صوت مغنية، صوت مطربة. يقول كنت أحب هذا الصوت وطالما أستمع إليه في سيارتي عند المنام أستمع لهذه المغنية، كل أشرطتها عندي. يقول فسمعت صوتها وأنا في المنام على البحر، على شاطئ البحر. يقول فتجهت باتجاه الصوت، أمشي باتجاه الصوت، أمشي باتجاه الصوت، أركض أبحث عن الصوت من أين يأتي. يقول فإذا بي في الطريق أرى رجلا كبيرا بالسن، رجلا كبيرا بالسن. يقول هذا الشاب، يقول وكان يعني هذا الوجه يشبه جاري، وكان جاري دائما ينصحني فلا أبالي، يعطيني أشرطة ما أستمع إليها، يذكرني بالصلاة وأنا أضحك عليه. يقول رأيت وجها يشبه وجه جاري في البحر، الآن لازال في المنام. يقول فمسك بيدي فقلت له اتركني. قال أين تذهب؟ قلت له أتجه باتجاه الصوت، اتركني. يقول فإذا به لم يسمح لي بالمشي، منعني، أريد أن أدفعه لم أستطع في المنام، لم أستطع. يقول حتى بدأ يقرأ علي القرآن. ماذا قال له؟

يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول فإذا به يردد القرآن بأجمل صوت ويرتل في المنام. يقول فاستيقظت من نومي وأنا ما أدري. يقول فاستيقظت فإذا بي أنا نفسي أقرأ القرآن بهذا الصوت الجميل. يقول والغريب أنني بدأت أبكي ما أدري ليش أبكي. يقول أبكي وأردد الآية. يقول دخلت علي أمي خافت علي، ابني فلان ما الذي جرى لك، ما الذي حصل. يقول أبكي وأحضنها وأنا أقرأ الآية نفسها.

يقول الشاب منذ تلك الليلة، يقول والله فتح الله عز وجل قلبي وأنار دربي، وبدأت لا أترك صلاة ولا قرآنا، بدأت أعكف على مجالس الذكر، على حلق العلم، لا أهجر القرآن وحافظ على الصلاة. انظروا كيف أنار الله عز وجل طريقه وشرح صدره برؤية رآها. وسبحان الله، الله جل وعلا يرسل الأسباب لبعض الناس، ربما تكون حادثة، ربما تكون مصيبة تحصل له، ربما رؤيا يراها في المنام، ربما موعظة يرسلها الله عز وجل له. تقول فتاة عن سبب هدايتها، تقول مشيت في الطريق فرأيت شريطا وطئت عليه برجلي ما أدري، تقول أخذته شريط قديم ملقى على الأرض، تقول ظننته شريطا للغناء وأنا مولع بالأغاني، لا أذكر الله ولا أعرف الدروس ولا المحاضرات ولا القرآن، تقول شغلت الشريط فإذا هي موعظة عن الجنة والنار وعن الموت والقبر. تقول فجلست أستمع حتى انتهى الشريط، تقول بعدها عزمت على التوبة وقررت الهداية. انظروا كيف أرسل الله لها هدايتها وتوبتها. يجب أن نعمل، يجب أن نبذل، لا نقول ننتظر حتى يهديني الله، لا، ابذل السبب، اعمل أنت وابدأ، لعل الله عز وجل أن ينير دربك وأن يهديك الله جل وعلا ويفتح لك باب الهداية وباب التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله من الدنيا قصص وعبر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجمع الله عز وجل فيه الخلائق للفصل بينهم، والناس فيه سعيد وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويوصف بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فيحشرون وينشرون ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجيبون داعي الله عز وجل. فهو يوم القيامة الذي تعددت أسماؤه لعظمه وشدة أهواله وشدة الكربات فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا اليوم من الشدائد والأهوال ما لم يخطر للإنسان على بال، وما قرأه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس الخبر كالعيان، فإذا رأى ذلك على الحقيقة فإنه يعلم عندها صدق ما جاءت به الرسل. فهو يوم عظيم، وصفه الله عز وجل بيوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فليس فيهم جالس، كلهم قيام حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم. وهو الذي أقض الله به مضاجع الصالحين، فكانوا ولم يزالوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لهول هذا اليوم العظيم يوصف بيوم القيامة والصاخة والطامة وغير ذلك من الأسماء، والآزفة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ثم هذا اليوم فيه أهوال وفيه شدائد وفيه أمور مفزعة، لكنها أمن وأمان وسلامة وسلم لأهل الإيمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. وقوله يدعون يوم القيامة في هذا اليوم كما فيه من البلايا والشدائد والرزايا والأمور العظيمة، كذلك فيه من التكريم والتشريف والإنعام من الله عز وجل لأهل ولايته وأهل طاعته ما لم يخطر للإنسان على بال. فهو يوم لا ينفع فيه الظالمون ظلم، لا ينفع فيه الظالمين ظلمهم، وهو يوم شديد على من عصى الله، على من عصى وطغى واعتدى حدود الله جل وعلا، ولكنه يوم السعادة ويوم الخير والإذن بالخير، يوم الخير والزيادة لمن أطاع الله واتقى وسار على نهجه جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وبكت بنته فاطمة فقالت واكرباه، قال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم. فمن التشريف والتكريم الذي يقع في يوم القيامة يقع للأمم المسلمة، ويقع للجماعات، ويقع للأشخاص وللأفراد. فالله سبحانه وتعالى يفضل بين الناس، فيرفع درجات السعداء بما كان منهم بعد فضل الله عز وجل من إصلاح القول والعمل.

0: دائما يا شيخ، وأنا لا أقول هذا يعني إلا في ختام هذه النقطة، دائما القلب إذا تعلق بالله جعل النتائج لله ليست له. أنا ليست مهمتي ما هي النتيجة، هذا لله، أنا مهمتي السبب. الله يراني في مكان السبب لا يراني في مكان النتيجة، لأن النتيجة لله ليست لي. النتيجة هي لم يجعلها الله عز وجل من التكاليف التي أنيطت به. أنا أدعو ربكم، الله يستجيب. كيف يستجيب ومتى يستجيب وأين يستجيب وبماذا يستجيب وفي أي صورة تأتي الاستجابة، هذا لله الذي بيده مقاليد كل شيء. لما أقرأ قول ربي في سورة القصص لأمي موسى إنا رادوه إليك، وأنا أنظر إلى هذا الطفل يمشي في ماء البحر والله لا يميز بين الماء والتربة، ثم لا تمسه قطرة ماء بيده، ثم يدخل في هذا القصر الذي في العقل البشري يقول إن ردوه إليك نحتاج جيش وقوة توازي قوة هذا القصر أو تزيد عليه، وكيف إما أن يقع خسف أو كسف أو أن تأتي أو يقع خسف أو أن تأتي صاعقة من السماء، شلون هذا سيكون بهذا الشكل؟
1: كيف سينجو
0: إلى أمي؟ في تلك اللحظة كان الحليب الذي في صدور الناس هو جند الله.
1: الله،
0: بس حرمنا عليه المراضع، الجماعة ورطوا في مدر ويحطونه، صبي يبكي يتضوع جوعا وقد حل الله حليب أمه في فمه وشين حليب غيرها في فمه فرده الله إليها. لذلك في اللحظة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أضيق جغرافية في الأرض، هو فار إلى المدينة ينزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اليوم طالع شوي شوي، بكرة راجع، كيف سيكون هذا لله ليس لك؟ هذا لله ليس لك. لذلك الإنسان كلما زاد يقينه بربه كلما أغفل عينه عن نتيجة الله، وإنما نظر كيف يكون علاقته بالله أثناء الجسر الذي يوصل إلى هذه النتيجة. كما يقول عمر إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. كيف سيكون هذا الدعاء الذي ستأتي به هذه الإجابة؟ أول ما وقف والد إبراهيم على النار 50 ليلة والحطب يجمع لها، حتى إن ابن كثير في قصص الأنبياء يقول كانت المرأة تقول نذر علي إن شافاني الله لأجمع لإبراهيم الحطب، يرمى في المنجنيق. قيل للإمام أحمد ما هو التوكل؟ قال قطع القلب عن الخلق. قال لأي شيء تذهب لذلك؟ قال إن إبراهيم لما رمي في الملي حاجة
1: وهو في الهواء،
0: قال أما إلى الله فنعم. قال سل الله، قال أحب الأمرين إليه أحبهما إلي. على طول يجي الخطاب للنار، كوني برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لأن البرد يؤذي، فأراد الله أن يكون هذا المكان باردا من غير إيذاء عليه. الكون كله قانونه يختلف، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الآن صار بردا وسلاما. طب عشان مين؟ عشان قلب كان يحمله صدر خليل الله عز وجل، بس عشان قلب واحد كان يحمله صدر خليل الله عز وجل.
1: فيقول أبوه
0: لما وقف على شفير النار بعد أن أصبحت رمادا، حتى قال ابن كثير بقي في النار قرابة 30 ليلة، جعل الله المكان الذي حوله أخضر وما بعده نار، فقومه لا يصلون إليه وهو لا يصل إلى قومه. لما وقف ونظر إليه قال يا إبراهيم، قال نعم، بعد أن رآه سالما من هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس، قال يا إبراهيم، قال نعم، قال نعم الرب ربك. بس هذه القضية.

0: أبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل زنى وهو غير متزوج، كيف يتطهر جزاكم الله خيرا؟
1: يتطهر بالتوبة النصوح. الأصل الشرعي أن من أصاب حدا من حدود الله من الزنا ونحوه أن يتوب إلى الله بالتوبة النصوح ولا يهتك ستر الله عليه، والأفضل له أن يستتر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لما زنى ماعز وجاء إليه عليه الصلاة والسلام وأقام عليه الحد، قام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولذلك من أصاب الذنوب وكبائر الذنوب يستتر بستر الله، وستر الله ألا يحدث أحدا بها، لأنه إذا لم يحدث أحدا بها فإنه معافى، وحينئذ يقول الله يوم القيامة: إذا تاب توبة نصوح عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم. وأما إذا وقع في الحرام فالأصل المجمع عليه عند العلماء أنه يندب له أن يستر نفسه وأن يتوب ويستغفر، ولا يجب عليه أن يطلب الحد، لأن ماعزا لما زنى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد كما في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرده، فرجع غير بعيد ثم جاء وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. 4 مرات. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا يشرع هتك الستر لا من الشخص ولا من غيره، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو رؤي رجل يزني بامرأة ورآه 4 شهود يثبت بهم الحد أن الأفضل لهم أن يستروه، لأنهم يندب لهم ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لهزال الذي دفع ماعزا على أن يعترف، قال له: هل لا سترته بثوبك؟ فهذا أصل في شريعة الرحمة، وليس معناه الإعانة على الفساد، وإنما هو معونة على أن يتوب الإنسان ويصلح، لأن نشر الفساد ونشر الفاحشة والإخبار بها والتحدث بها يزيد من السوء. إن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالسنة والأفضل أن يستر نفسه، فإذا ستر نفسه رضي أحسن الظن بربه وأخذ بأسباب التوبة التي هي الإقلاع عن الذنب والندم وعقد العزم على أن لا يعود. فإذا استجمع هذه الشروط فإنها توبة نصوح، فإذا تاب تاب الله عليه، وليس ولا ينبغي له أن يحدث بذلك حتى ولو بعد استقامته، فلا يأتي بعد استقامته ويقول: كنت أشرب الخمر وكنت أزني وكان البعيد يزني، أو يقول: ما من ذنب إلا وفعلته. هذا كله لا ينبغي، بل على الإنسان أن يستر نفسه. وهؤلاء العباد الذين تخاطبهم أولى بك أن تلتزم شرع الله، بدل أن تحدثهم بهذه الأمور حدثهم بفضل الله عليك، وقل: إن الديانة، إن الطاعة خير، وإن الاستقامة بر، بدل أن تخوض في هذه الأمور التي لا خير من ذكرها. وعليه فإن الأصل أن الإنسان يستر نفسه ويندب له الستر، وهذا أجمع العلماء رحمهم الله عليه. وأما بالنسبة للتوبة فإنها إذا استجمع شرائطها تاب الله عز وجل عليه، فإذا جاءه الشيطان وقال: لم تقبل توبتك أو لن يتوب الله عليك، فهذا كله من وساوس الشيطان. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حرمة فطهرني. فسكت عنه حتى أقيمت الصلاة فصلى، فلما صلى قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر ذنبك. فالذي يأتي تائبا منكسرا هذا يرغب في التوبة، وإن ندمه كاف في التوبة ما دام أنه أقلع وكره المعصية وعقد العزم على عدم الرجوع. فينبغي أن يفقه عن الله ورسوله، وما يفعله البعض من أنه يكذب هذه التوبة ويسيء الظن بالله أن الله يغفر ذنبه ويتعاظم الذنب على الله، هذا خلاف الأصل الشرعي، لأن المنبغي أن يحسن الإنسان الظن بربه وأن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. وليس هناك أعظم من الشرك بالله، فإنه إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، وهو أرحم الراحمين.

0: الصلاح جنة الروح، الصلاح حلاوة الروح، الصلاح هي الحياة، الصلاح هي الحياة، الصلاح هي الحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة نور، الصلاة رحمة، الصلاة انشراح راحة. الذي يصلي في رحمة الله وفي محبة الله وفي قرب الله، والذي لا يصلي في الظلمات، في الضيق، في الضنك. الصلاة حياة، الصلاة جنة الروح، الصلاة حلاوة الروح، الصلاة هي الحياة. الذي يصلي حي، والذي لا يصلي ميت. الذي يصلي منشرح الصدر، مبتهج، سعيد. الذي لا يصلي كئيب، مظلم، ضيق الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، والله وحق إن الصلاة نور، ولولا الصلاة لكان الموت أحب إلينا من الحياة. الصلاة هي اتصال بالله، الصلاة هي راحة، هي راحة الإنسان، هي استراحته، هي روحه، هي ريحانه. الصلاة مفتاح كل خير، الصلاة مجلبة للرزق، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، شارحة للصدر، مغذية للروح. الصلاة حياة، فمن ضيعها أصبح ميتا على قيد الحياة. لا تؤجل صلاتك، فإن الله لا يؤجل وفاتك. إذا هجرت الصلاة فاعلم أن الراحة والبركة هجرت حياتك. هذه أم كانت توقظ أبناءها للصلاة، تقول لهم: قوموا للصلاة، لا نريد أن ينقص منا أحد في الجنة. وفي الختام أقول هذه المقولة: راحة البال هي حقيقة لن يفهمها تارك الصلاة. هذا، والحمد لله رب العالمين.
0: راحة البال هي حقيقة لن يفهمها تارك الصلاة.

0: الإجابة هذه توحي. أنا أقول الآن لمن يستمعني وهو في حاجة ماسة، أنا مدرك تمام الإدراك أن عشرات الناس اليوم بل أكثر من ذلك فئام كثيرة، وأسأل الله في هذه الساعة أن ينزل عليهم الفرج وأن يعينهم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله أربنا بعيد فيدعى أم قريب فيناجى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. ولو تلاحظ ويلاحظ المستمع في كل سؤال يسأل النبي هو الذي يجيب. يسألونك عن الأنفال قل. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن الأهلة قل. لكن هنا لما سئل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أسألك بالله يا شيخ، في أقرب من هذه الإجابة؟
1: لا والله.
0: من جمال أيضا هذه الإجابة أن لم يقل أجيب دعوة المصلي، ولا أجيب دعوة من كان في الحرم، ولا أجيب دعوة من كانت جالسة على سجادتي، أجيب دعوة الداعي أي داعي إذا دعا. يعني نصف الموضوع منتهي، لكن بقي الموضوع عندك، المفتاح لديك،
1: الشرط.
0: ولذلك يقول عمر بن الخطاب والله لم أكن أحمل هم الإجابة، يعني ما عندي شك في الله الله الكريم، لكن كان يحمل هم عمر بن الخطاب هم الدعاء. يعني متى أن الله يعينني ومتى أن الله يصطفيني حتى أرفع أكفي وأدعوه سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول الله، وقال ربكم إيش؟ أدعوني. فعل أمر يا شيخ، ولم يقل ادعو الله، يختصر عليك المسافة ويشعرك بالقرب. والله يا شيخ والذي نفسي بيده لو استشعر الإنسان قرب الله، يعني أنا دائما أقرأ قول الله كلا لا تطعه واسجد، يعني أنا واقف يا شيخ وأسجد تحت ومع ذلك الله يقول واقترب.
1: الله أكبر.
0: قربك في سجودك. ولذلك إذا سجدت فكل ما في خاطرك قله لله. يا أخي روح لله، روح لله بضعفك يأتيك بقوته. اذهب إلى الله بذلك يأتيك سبحانه وتعالى بعزه. اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بغناه. الحديث الصحيح، اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا، ونسألك بغناك وفقرنا. كل ما سألت الله وأن تفتقر إليه، الدعاء هو العبادة. العبادة عبد الطريق، يعني مهد التذلل، أن تذل. الصلاة فيها تذلل، الزكاة فيها تذلل، لكن لا تشعر الذل إلا حينما تدعو. لذلك خصص الدعاء هو العبادة، تظهر فقرك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أنت حينما ترفع كفك تشعر أنك ذليل أمام الله، وهذا الذل قرب وعز ورفعة. ولذلك إذا رفعت أكفك الملك يرفع يديه والأمير يرفع يديه، بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رفعوا أكفهم ودعوا. في الأحاديث أن النبي إذا دعا تكون كفيه بمحاذاة كتفيه أو أذنيه، ويرفع إذا أراد أن يطلب ربه أمرا فيه نوع من الشدة. ولكن إذا اقترب الأمر يا شيخ رفع يديه مثل ما فعل في بدر، اللهم إني أستغيثك. ولذلك الآية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نشوف ان مظاهر احيانا في الحرم، خاصه في رمضان صلاه التراويح، تجد بعض المسلمين ويرفع يا رب ويديه فوق راسه. هذه الاستغاثه يا شيخ، هل تتصور ويتصور اي مسلم ان الله يراك بهذا الافتقار وهذه الحاجه وبعد ذلك يردك؟
1: ابدا والله.
0: لا والله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تمر أوقات على أهل الله من الصالحين الأنقياء من شدة سعادتهم وفرحهم في الدنيا يقولون في أنفسهم: هل نحن نعيش في الجنة الآن؟ يحسبون أنفسهم أنهم في الجنة مع أنهم في الدنيا، مما يفيض الله عليهم من الروح والانشراح والسكينة والانبساط والرضا والأرزاق التي يمتعهم الله بها. إذا أحب الله عبدا أسعده في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توصلنا إلى مرتبة الأولياء الأنقياء الأصفياء. اللهم اجعلنا من أقرب المقربين إليك، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دفرمو پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها دفرمي خواه تبارك وتعالى دستي كرم ورحم خواه على ذكاء لو أوك سانيك بشو لو أوك سانيك بروش قنع يانك دي بشو دا توبي بكنو توبي قبل بك هروها لو أوك سانش دستي كرم ورحم خواه دريج ذكاء لو أوك سانيك بشو قنع يانك دي لو أويك بروش أغا توبي يانك دا توبي يان قبل بك أوها بو علي دروا حتى كو روش لروش آوا درده چونك أغا روش لروش آوا درهاد توبه کس قبیل نیه و قباد دکره حتی روش قیامته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آله و اصحاب اجمعین لو محاضری بحث دو علامت گوردکم العلامت کان قیامته که اگه یک حد اویدی لدوائی دی مباشرتن يقلوان طلوع الشمس من مغربها روش لروش آوا هل دي ودر دي أوا حدثة زور قورو مهمة كالروش لروش آوا هلات معناه ويا قيامت هكجا هكجا نيزيكا يعني زور كم ما يلو قيامته حقيقة حدثة فجائية ريدة دا كنظامي شو روش تكدشي روش كالروش آوه حالات يعني نظامي فلك الشو روش تقدرش نهائيا كالروش لروش آوه حالات عالم همو يدديني أبدا هر كسكو بوقت زماني خو قورا كتكا حروها كافر بسلمان همو كسي أو حدثي دديني عالم خوي آما ذكر ديا كبشت السدوامي خو سبيني حرب الشو حر شو وحر شو وحر شو حتاكو بعليني وراني رأسا دجين الروش للروش آوا حالات براستي تشتك زور مخيف وبترسا بيجك لأوش لحمي مهم تر أويا كالروش للروش آوا حالات معناي ويا درشي توبي قفاد دكي توبي تبا سرشي قبلنيا إيماني تبا سرشي قبلنيا ألي رأى أبو هريرة دفرموه رضي الله عنه دفرموه بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها قيامتها الناس حتى الروج للروج آوا هل دي وشي هلات عالم همو ديتي عالم إيماني ديني أوخي تشكو هندك سي يعني عقيدين بيونية كديتي الرش للرش أوهالات أوختي إيماني ديني كافركا إيماني دينين أمان بيشولا بفايدة إيماني أو كافرانا قبلني توبي أو توبة كرارش قبلني والله ما دام بيشل توبي أنك دي إيماني نهينا بي خاطبار وتعالى توبي تبشرش قبلناك إيماني تبشرش حسابناك قبطعي بلي برأي كانم أو حدثي زور مهمة كعالم لهيواري و دنوي إسراحتي خو دكا دستجي خو أو بسلمان الشيو هل دستي شو نيوجي خو دكا خو آما دكا بستي نيوجي السبيني دستي نيوجي السبيني دكان دقرين و فتريك بيجي خو آما دكا بستي دوامي حرشوا حوا دريجة بوشوا ساعات حشتو نو حرشوا ببربرب نيوراني حرشوا حتى عالم دردي عالم دردي فزع دلي عالم يدقري ترسكي اوها شكي زور مهم وشي روش هلني روش هلني مشكلة شي زور قوريا فجعة دديني روش لروش اوها حالات إنا لله وإنا إليه راجعون اوخي ترسو لرزكي اوها عالم يدقري والله نقو مايو ناش قومي أبدا ولا أصلا عالم يقيني تيكا قيامة زور زور نزيكا بل برا كان او هذا دين كروش حالات ديتو ناون دي عثماني او هم معليني وراني او اختي عالم ابي بسلمان نشكر نيجي خدكا روز دي طبيعي هادي هادي هادي اواد بتولى جيخو او جا روجي باشتر حل ديت لروش حالات هل دي حتى وسعكا وسعخو دقتو تماما طبيعي روش حالات روش او شي خولي ديتو بل برا كان اوها او جا عالم كاد قريت وسشلو عملي خو لپشتی هنجی علامت شدی که مباشر تریده لپشتی او مسئله بچن روزشه چون که پیغمبر دفعی صحریه چی هاد اویدی که لدی دیتو مباشرتن
أليرا تدرد تعلمتي تدرد دابة الأرض دابة الأرض دي بلي بري كان أوش حدثك الزور مهمة علامتك العلامتي قيامتك أخوة تبارك وتعالى بيش قيامتي لو عالمي دردي خوال القرآن دفرمي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيات لا يوقنون. دابة الأرض حيوانك أخوة تبارك وتعالى خلق كردية درست كردية قساندك كقصي كرد لقر عالمي حروها بيز قالوا في قصاندك معنى دو معنى هي معنى اللاجد اللي قصاندك اللاجدين كبوي كافري تمغدك يعني كلدك ديارك تمييزك نعبيني بسلمان وغير بسلماني. دابة الأرض لا حرمي مكي دردي لكن تشاي صفا صفا ومروة ألي دردي رأس الريدة كاتا ناو عالمي كتشكو ناو عالمي قصير لغا دكاو داري موسى بيغمبر لكني تي لغا خاتمي سليماني يعني قصير سليماني أو داري دريش دكا لبو أقب السلماني دو تشاوي سبي جوان دبي أو دكا وشي خولي دو شو تغيير نابي وشي تغيير نبو ختمي سليماني يعني قصير سليماني بكابوي ودني تمغدك ديار دبي يعني تمييز دكا نعبيني فرق يعني جدادك نعبيني بالسلماني نعبيني خيري بالسلماني أليرا بل دابة الأرض بتمامي بالسلمان وغيري بالسلماني ليك دكاتوا بالسلمان دو تشاي وشيخ وجوانا كافر كابوي داخ كراية ديارة تشتكا أو لو أوي دا أشكرابي ديار بكيكا أو بالسلمان وغيري بالسلمان بو علي دمينينا وبسلمان بولايا وغير بسلمانش بولايا حتى مع عملي كان دلي او تشتر كوكري او عشتريا او فلاني او غراد دلي لخداني تمغب كري لخداني يعني داه كرام كري يعني غير بسلمان يعني كافر بلي بو علي دمينيتو او ها حتى والدي تعود له خلشي تشاد بي نروج كنا دو بردوامشا درچه توبه قپاتا توبه چه بشرش قبیل نیا حتا هواره بله توبه استغفرالله نیا قبیل نابی ایمانی چه کافرش قبیل نابی او جا او هبو علی دمیتا فتره چی دیکا حلامتش که درده لحلامت نکان قیامته انشاءالله لما حاضره دابه لوتان بحثی دکم خواه پشتو پنای همو لایک من بی

به نام خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش به ذات پاچ الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه درود و صلات و سلام برزه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری ساو تازی سرمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش هويستانم عزيزانم خوش حالم أبزارش خواتمني بي بخشيم كحمد وصناه سباسي دكم دسر أوه من نعمتانا كبخزمت إيوي عزيز وخوش هويست بقموه لبرنامكي خوتان رقاي قيشتن خوش هويستانم اما باسی گوتمان سوار جهر هيا دل ویران دکن باسی جهری یکم مان کرد که زور گوتنه باسی جهری دوم دکن اویش زور تمشا کردنه طبعا اما هیچ حسابیک لبود ساومان نکن هیچ حسابیک هیچ مراقبیک هیچ تدارکچی او ساومان نکن بكيف خومن تمشاهد كين هرتي حزمان لي بي تمشاهد كين هرتي هوس مان هنا تمشاهد كين او ارزو مان لي تمشاهد كين نزاني كبراستي او الضل فاسد دكا سونك عزيزانم لبيني تساو لبيني الضل لو مسافي سبحان الله اگر اجد لنبي هرتي او كضل تمشاهد كين ويراني دكا براسي ارتيكا وتساو تمشايدك او ضلي ويران دكات بو اقدر با لبيني تساو لبيني الضل كومالك منافسو كومالك كورانو ريهيا كهمو اوانا ودكان ضل فاسد ببيتا زابو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم زانت سم بزواني دفرمي النظرة سهم مسموم من سهام ابليس الله دفرمي تمشاكر دن نظر کردن تیرش جهرایی ابلیس من غض بصره لله الله کسی لبر خوا لبر ترسی خوا لبر هیبتی خوا لبر عظمتی خوای گورا تای خوی بگری و تمشای حرام نکه اورثه الله حلاوتا الى يوم القيامه دفرمی خوای گور یک شیرناتی ادات شیرناتی ایمانی ادات دلی او کسی هتا روز قیامت سبحان الله لو اما تامو لذت لعبادت ناکین لو تامو لذت لدعا ناکین لبر او تساومن او دلی جهراوی کردو لو که جهراوی کردو ایمان کش لگا خو جهراوی کردو بانگراو دی کردو زبو براستی ایم ویران کردو تا عزیزانم زور گرینگ اما حسابی هموش تا چی چاو ممکن چون که چاو که تمشایش تی جوان دکا و خاصتا اوش تا جوانانه که حراما یک سر پی معذیب دبی یک کمی شد بجوانی آفرتکی معذیب دبی یعن بجوانی اوینی که تمشای دکی حراما معذیب دبی او خالی یکم که معذیب بوی خالی دوام یک سر دلت پی مشغول دبی اما زور خطره كدلت بي مشغول بو فكري شد بي مشغول دبي وانا ربتيان بيكا فكرو دل او ربتيان بيكا سكو تساو لشي طبع دكاتن لمشكت لا لا لا لا مخ طبع دكات دات الضليش كفكرو خيال اللو دروز بو او زارا يكسر تدكا او زارا دي هم وغم اللو دروز دبي كمتابع يبكي كلدود بروي كمشغول دكاتن سبحان الله كمشغول بوي لدوي تسوي أقلي رشهوات دوري خويا دبينو هواو الشيطان ليف قدمنو لوزو عندكنو ما لدوير عندكن سبحان الله حموي أو هراو هوريا لشي دست بيكر ليه كم تمشاكل دني دست بيكر بوي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي يكمد لبو هيا بلام دوما لس الحسيبة راسك أمن دروي اجتم يعني أورم داوا کسی که میدید که حرامه لام تماشای کن آفرت یک دیمانی چی ناشیرن و نه چی ناشیرن اول زاری که ساود پیکت خواهد لیلی نکا بلام که ساود نقاند و دوم زاری سرم حسابه زبوی زور زور خریکه و الله زور زاران ها با یک نظر مالی کسی چی ویران کرد و یک نظر مالی ویران کرد و یک تماشا کردنی روی آفرت چی جوان او کبرای جانی لیتال کرد و
زانلو سكو ام تمشاكر دي يك سهمي جهابي بوا يك سر بدلي كوتوا كبدلي كدلي مشغول دكا كدلي مشغول كد يتر فكر وخيال بو دروز بي كفكر وخيال بو دروز بو ايشي هوا وشيطان اويا كبين او ويني كديتي او رسمي كديتي او شتي كديتي زوري لبو جوان كان زوري لبو خوش كان زوري لبو بلزت كان حتى كو ويلي دي شهواتا كي لسلي غالب دبيو بدو آرز وكاني خوي أرواتن بو يا خوي قوري دفرمي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نكن بدوي كسانك بكون كأو كسانا براسي بدو آرزو هواي خوي كوتون لو أنا كاتك عقلو دليان هيس إجناكا هر هواو آرزو شياطين كان ديان هينو ديان بن وينابي بدو أو كسانا بكوي حرام بدو أو كسانا بكوي كبدو آرزو هواي خوي كوتونا سبحان الله أخبوه بزان خوي قوري لقرآن دفرمي وقل للمؤمنين يغضوا من أفصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زانا بو هم بو بو نير هم بو مي خواهي قولة فرمي اي محمد عليه الصلاة والسلام با ايمان داران بلي بعد ساي خويا داقر يغضو من أبصارهم طبعا تناتوا ان ساي خود بكدي قبات كي عبروي سرد بصر شتان دك بلا من أبصارهم يعني أوشتاني أو ديمناني أو ويلاني أوشتاني كحرامة أوشتاني كتوشي بلاد دك توشي فتنة دك توشي قناح دك أو تساوانا دابقرا أو وقتي تساوى كانت من أبصارهم يغضوا من أبصارهم بأو وقتي لو حالة دا تساوي خوي بقريتن سبحان الله أما أقد تساود نقري زانا خواهي قولة سي فرمو ويحفظوا فروجهم سكوب تساوى واللي دكا فرزيش توشي قناح ببيتن داوين بيس دي درسي ودامين توشي قناح ببيت تساوى واللي دكاتن تساوى سبحان الله واللي دكاتن الله هوا وشيطان واللي دكان ديمانكو رسمكو وينكو جوانيكو اوان دلبو جوانو درازينو حتى واللي دي كسبحان الله بجيان دكيتو كوتو زنزير دكن وتوشي قناح دكن أو وقتي دلت پر جهر دكن عزيزان براسي كدلت پر جهر بو أو وقتي إيمانش لخطر داده تنكز بتسا يك نظري آفرتك سبحان الله توشي قناح بو تنكز بيك تمشا كردن أو وقتي دلت پر جهر دكن عزيزان براسي كدلت پر جهر بو أو وقتي إيمانش لخطر داده

ئاوادان کردەوە بەچی بە ئیتیباعی سنەتی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم عزيزانم عارفان ده فرمي هر سنته چی خوای گورا حبل یک دستی پیو بگره بل خو د باو نزیک دی خطوه براسی یک یک ده هوکاری نزیک بینه ول خوای گورا اتباع سنت پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم لا هستان و دانشتن لا قصه کردن لا نا خواردن لا زول کو برگ لا برکدون ولا برکدنوت لا رویشتن لا حموشتک لا همو اخلاقك وكو پیغمبري خواهي بس صلى الله عليه وسلم وكو سنة روشون محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بك كواتا او بيا وصال حدا فرميتا من عمر ظاهره باتباع السنة امن ظاهري خوم حركو السكنات خوم وكو سنة پیغمبر دكم صلى الله عليه وسلم او خالي اكم دوامين يان دفرمي وباطنه بدوام المراقبة ظاهري خوم باتباع السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوان کرد جورشم ناخشم لا يعني دل و روحش موا بمراقبه خواهي قورا آودان کردوا الله إن الله كان عليكم رقيبا دبي بزاني خواه رقيبا لسلمان دبي بزاني خواه تمشا من دكا والله خواه آقاي لهموش تيك مانا زابوي عزيزان قد تمشاي بتسوچي گناح مكن بلکو تماشای آسمان بکو بزانه اتو برام بر چی عاصی بوی بزانی فرمانی چی چکاندی برام بزانه اتو بقصی چی نکردی عزیزانم تماشای آسمان بکو بزانه فرمانی رب العالمینی چکاندی مالی او گناحا گزکایی هیسی نخیر او گناحا او خواه پینا خوش با گزکش بیدن مادم بی فرمانی خواه لکنم زور گوره یا کواتا براسی انسان دبی جوری خوی با مراقبه خواه گوره دلی معيدي حموي بمراقبه خواي تساوي تصدي حموي بمراقبه خواي قورا اقداري بيتن اودو سيمين يان فرموي وغض بصره عن المحارم يا كمين من قوت من ظاهري خوي باتباع السنة دومين باطني خوي ببردوامي مراقبه خواي تعالى لس خوي دام بني بدقيقي سيمين يان بتسي وغض بصره عن المحارم براستي تساوي خوي بقري لحرام ساي خوي بنو قيني برام بر حرام هر تمشاكل نيشي حرام بي هر وينيشي حرام بي هر اسميشي حرام بي تمشاي نكاتن او زارا إيه؟ وكف نفسه عن الشبهات الله وحرشتي كشب هاي تدابو خوي دي دور بيختوا هر نانك كشب هاي تدابي نيخوا هر رزقي كشب هاي تدابي نيهبي هر شوينك شب هاي تدابي نسي هر شتك شب هاي تدابي نسي لونبا براستي او مهيمة والله كسك أجدوي دينو عرضي خوي بباريزي بادور كوتو ولا شبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام في غمر ده فرمي عليه الصلاة والسلام هر كسك توشي شبهات بو يخسر توشي حرام يجتبي أو زار آخري ده فرمي واغتذى بالحلال ده فرمي أو كسا براسي ناني حلالي دخوات بس ناني حلالي دخوات أو كسا خوا يكبهري داتي ده فرمي قد قد في راسي او كسي غلط درناتي في راسه كاني صد لا صد دردسي لو كذبت صاحبي كرامات خوي قورد نوري شي بيد بخشي بس هاي اوي كتساوي خوي قرتيا كاتباع السنه بيغمبري كديا كمراقبه لا صد لي خوي دانايا لا سر جوري خوي دانايا وخوي ذا شبهات دور خستوا وناني حلال دخوا شتي شبهه ناخوا براسي او كسا خواهی گوره ودکا نوری چی داویتا ناو دلی او انسانا هر قصه یک بکا رخ او قصه بیدار نسیتا الله لم تخطی لهو فریزا قد هر فراستا چی گود هر قصه چی گود او بنوری خواهی او قصه دکا لوی صد لصد تواو در نسی زماعتا کاتنا کن امام عثمان رضا و رحمتی خواهی دی بی امام عثمان اوها تمشای کرد فرموی هندک تساوان دبینم زینای کردوا يكسر سبحان الله شرمي عن أخوه كردوا وتنيا إمام سون دزاني فرمي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فرمي خوتان بباريز اللي فراسي إيمان داران تقول بنور خوا دزاني تنو دبيني تن فعلا يكشغ لوانك ميواني إمام عثمان بو لرأيك هاتمون تمشاي رخصاري أفرتي شي كردبو إذا هات بوكن إمام عثمان سبحان الله لوي هندق لبياواني أمتي محمد عليه الصلاة والسلام سبحان الله هر تمشاد بکن با امری او خدای دزانن کوا اتو توشی گناح بوی یعنی آثاری گناح کل دسر دبینن زبراستی انسان بو اوی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هدسي بيشوا قيشتنا الإيمان وقول وعمل هنديك من لي باسكر زور لسري واستام لبلو كوملك فرقي إسلامي لبابتي الإيمان قول وعمل لفرقي مرجئة وفرقي خوارج وفرقة كان يتري جهمي ومن خلافك واسعا لبابتي ما هي آية إيمان بس اعتقادا يعني اعتقاد قولا يعني اعتقاد قول وعمل كشيك لبيني أنا كرون ما نكرنا وبيسنا كدباركين فرمي الإيمان قول باللسان بزمان بيجيتي وعمل بالأركان بجوارح بالركن كان يانت إيشي بيبكي وعقد بالجنان واعتقاد برباورة بدل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان مشيك لو مبحثاني كوا خلافة لبين زانا كان وجهم كانوا معتزلة وأهلي متكلمين وأنا بأنواع إيمان لا يزيد ولا ينقص لا لسنو جماعش ما تريد كان هروا يجنا يجن لا يزيد ولا ينقص قولك مرجوحة قولك هلايا راجح وايا سروني ها ظاهر كان أهلي حديث أهلي حديث يزيد وينقص أشعري كان شر يجن يزيد وينقص والله ما تريد قال لا يزيد ولا ينقص لنا سفيه واضح. قال الله تعالى من بلغت انت ولا سروا زياده نقصت يا اخوي قالوا من القران وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه افرمي وانا امري ان بينك را وجق لويك وعبادتي اخوي قالوا من ربان كان باخلاص وبشريك بخوا قرار دان مخلصين له الدين وات الدين باخلاص كان اسم مخلصين اسم فاعل عملي كل الدين دين مفعول به يعني ان يخلصوا له الدين دينك يبقى خالص كان وباخلاص كان وباكي كان ولا شرك وشوائب دين مفعول به مخلصين يا باب زان كاسم فاعل وعملك هركتك اسم فاعل مشغول ما بقالت هكذا اسم فاعل اعتمادي كرسر حالية كلام شو أنا حالة عملك على عملي فعل معلومة كي خوي وكل عملي كرو مخلصين له الدين الدين مفعول به أبوي واتا أن يخلصوا ليعبدوا الله ما مع الإخلاص مع أن يخلصوا له الدين لقل أوا حال كونهم يخلصون له الدين دينك يبقى إخلاص وباك بكنوا حنفاء حنفاء إيش حالي دوهما يعني حنيف بن حنيف إيش بمعنى أويا أو كس أوي كوا ديني توحيد إبراهيمية كوا نفي الشرك أكال أخوة يقولون مهربان حنفائك يا أخوة فرمي قل بل ملة إبراهيم حنيفة حنيفك يا كلا صفة كان بلا آية دروس إنسان ناي خوي ابن حنيف فرقيك جاكيت نائب لي جماعة الحنيفية نائب لين حنيفية على كسيك بيشك ولا أبراء لسر حنيفية والقرية أيوة بينا هبي ناود نان بدعية جقل إسلام خواه فرمي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين تاك نائبك يما ولا أبراء لسركين تاك نائبك يما لسري كوكناكو كبين نائب إسلام تلقوا حنيف حنيفين يما حزب الله حزب الله بس آية ولا أبرارس حزب الله ولا قرين جماعة يدانا من أنهم حزب الله خواه فرمى ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب خواه مفلحة بيش بتوع حزب الله يا حزب الله نيت حزب الله كي تونيم حزب الله أويك أخواه حزب الله حزب خواه بسر شاو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة فرمان بيك راوة كان يجب كان ويؤتوا الزكاة زكاة بدن وذلك دين القيمة أو الدينيك كوار راست دروست رقي إخوائك داواي كردوا أفهم فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين أقرأ وقت عمل بشك نبوى على دين نيفر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة كريت بشي دين كابو ما دم بشك لدين بلقي لسرشي لسروي كوا عمل بشك لا إيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمي قصة صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمان بريتيا لا حفتاو كان بشك بضع لستانويا حفتاو كان بشك أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله برسترین شعبه و پلکانی بلی تیل شاید من هنان که هیچ پرسرای بحق نیه الا الله نبه و ادناها نزمترین پلکانی ایمان چیه؟ اماطه الاذى عن الطريق اسر رقيك رقيك سيدك اشتكه وتولى سر بي خلق الله يقري او بشكل ايمان كابو ما عمل الايمان يا الايمان يا بشكلي فجعل القول والعمل من الايمان ولو قول اعلاها قول لا اله الا الله وادنى إماطة الاذى واضحة. وقال تعالى فزادتهم ايمانا انا امش هيك كتلة بلقى كانك ايمان ما دام شعبة شعبة شعبة اوان قناعتي انواع ايمان لا يتجزأ شعبي تانية بويجن لا يزيد ولا ينقص أجينا أجر باوريان بالشعبي إيمان هبه كسك إيماطي أذاك وكسك نايك أمك لو باشترا شو إيمانك زيادة تطبيق كردوا عملك إيماني زيادة تطبيق كردوا رأي أمانية منو تولى سر جادر رأيك من برديك بينم أجمال يقرم عملك إيماني زيادة كابو من إيمان لتو زيادة ببي حديثك لصحيح بخاري آية يا كسك كسك خوي بردك أفراد السرجادة هو كافر ناوي والله مو جزء يك النقص لإيمان يا نقص نيا هالخوي أو بالله وش بالقي له سري بالجمان شيء له سري وزيادة كأخ وقال تعالى فزادتهم إيمانا يعني كاتك السورة يقدا أبزي بانك على أن أيكم زادت هذه إيمانا بيبزنا بسورة دابزي كيا بسورة إيماني بزادته خافر فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا آنه که ایمان دارن ایمانی هم زیاده که به صورت که که ابو زیاده که زیاد نکه نصی آیتا وقال لیزدادو ایمانا یعنی خواهی گروه میرمان پیغمبری نردو با امتی اسلام لیزدادو ایمانا با ایمانی هم زیاد که که آتا اصلی هی و زیاد کردنی هی
1: افرمه ایمان حفته و چند بشه که اگر ام ایمانه یعنی اگر برزقیت یعنی او خواهی بحساب نکه
0: طبعا اگر اعلا کهیت نبو شهادت لا اله الا الله نبو او کهیت گشتی الله وشتو چکه همو شعب ایمان ربطی بلا اله الا الله وی هموی
1: بیتر چون ام مثقال ذره اگر وی تو شهادی بدی که لا اله الا الله لمثقال ذره قابل گورتر
0: نبو زنی چون
1: اما بستی چه مثقال ذره یا لدوتا ایمان بیوش کبر چون اگر وی تو بردی لسر جازلاتش شهاد من شهاد یابتر
0: نه او نیه اصلي بابك بلى راس قوريه بس ما بس يا وتانيه زرب بنسبه فراواني ايمان بخوا وزور شوكا بس شايت يكا بنسبه او يعني بس كسكا بس شايتي بداو لناو ضليابه ايش ابيت ابي ببي بلغا كان رون بكريتو كتش كاتيك مسقاله زركه ثابت ابي لدله مسقاله زركه ثابت ابي بقول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل نبو كسكا إيمان لدل يبقى هيد جولة ثابت نبوة أعلاها
1: شهادة الله لا إله إلا الله يعني برستريني
0: برستريني بلا
1: زور دوري
0: أعلاها برزين زلا أكبرها وايوت أعلاها يعني برس أو إلا سلوية لا إله إلا الله
1: قال ظهر أخوته هو قرام نايبيوي
0: أي أخو إيش نايبيوي بس قصدي وتاني أقر شي تشاني كمي شوية بس شهادة كمي شرطني لقبارة يا أخو قبارين وأعلا معنى قبارانية
1: نعم مش
0: نعجم قبالي
1: بس
0: يشم شايت
1: ما
0: نقل وين
1: الزور
0: قوري كواتر اللي متقال الضرق قوري اللي وشي متقال الضرق تو قوري توكي شكال بس لو يجي قزم قبارني بس قبالي هكي اقل لا قبالي قدر شي حلبة
1: لا اله الله
0: الله
1: يخلك يغزو لا اله الله يجيبون لا لك سيجي تعان بار جواز لك بلا لا اخوارسك شل لا اله الله بس يقوم
0: يسمن يسمن حبليك تان دمي اي بس ما وسقفه أو يبان كي مسقال زرة حبلك باريكة بونمونة أو السر وهي أعلى كي مسقال زرة مستحيلة أو قاعد يصير لأخواره كي شكله ونية كي شكله لقبارنية بابتك مسقال زرة هاقي لونية شونه فبس يوتان أنت عود لبابي شيء ويا لبابي أو هي كتشن بتشوك يجبك تشن إيمانك كم يجب بس أجر لدليا بأساس إيمانه بلدليا كباعتقاد وقول وعمل يجب بي أحد سكاني تر شو حديث ماني على مركز بيج لا إله إلا الله بدليل مرجع كان كعلن قول بس قول واعتقادة دليل ماني على أو حديث كعلى بس لدليا مسقال الزريبة أو أني غلاتي مرجع وكان دليل كأجر كسك لناو دليا إيمان بيترتاو كافية كتب عشر وجه كافرنيا اوانا واكنا بلغا بلام علماء اهل السنه وجماعه بابتا كان قشتي جمع كردوه لبينيا شوك احاديث واياتي ترماني لسلوه تاكيد لواكاتوكا اگر كسيك امانه وشعب ايمان كيتي انا بها لخو شعب ايمان قشتي تركي قشتي كفرني اذا تو اقل لسر جاديك ريبكي برديك وتو حالي نقري كافري بي خو شعبيك لايمان واضحة نعوى هر خود برد فرديت سر جادا مخالف ايمان بكي برد فرديت سر جادا كافري بي درق لسر جادي خلق هذا ابني كافري بي كافر ناي خو مخالف شعب ايماني شاكي بابتك لقبارانيا افرمي ليزدادوا إيمانا بوي إيمانيا زيادك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان أو لصحيح بخارياته. أفرما لأقري دوزخ در أكريت هركسيك قرسائي دنك جنميك يان دنك خرتليك خرتلا اینه که خریب چوکه، ای لان اینا گان صورت توی کیه توی خرتلای پیشن، تو خرتلا. همیگه زی برد کسی گو میگه این زی دوستان بی، اینه که زور باشه. باشه. آو خردلتین، آو ذرتین یعنی ذراتیک، دنک ذراتیک. یعنی دکلان مثقالی ذره، هندی کلا آو ذره اینه که، ولی ظاهرا دنک ذرات. من الإيمان لا إيمان إلا دليا فجعله متفاضلا يعني إيمان هي مثقال جنميك هي قرسائي خرتليك هي قرسائي ذراتك واضحة كواتا نا ما بس شيء ما بس لا أوي شعباء بابتي قبارنية بس إيمان هيتي إيمان هي قوري هي بشوكا بما بتو أصلا كتلة بابتو يجي ما دام يجي أعلى لا إله إلا الله يعني أعلى كي قوريا شرطني أو باس قبارنية اليوا يعني أو سياق سياق قبارنية سياق برزي ونزمية
1: يعني مش هنري برزي ونزمية تبرين خطو إيمان وشان أبيني تابجون الدين كبيرمية كوني
0: ذراتي أبا تمثيل كردنا تشبيه نية تشبيه يعني ريك بقي قنمية إيمان كبيري بقي تبان ترازود قنمة بقي تباني واضحة تتوجد من علاقات يجي بابعوك تجي يجي بقيت شنة من تخوش غيرك يجي بقيت دنيا أو بقيت دنيا شونة شون معناها كي قبارية خوش ويسيو دنيا بقيت بان ترازوايا
1: يا مسلا
0: ايش تمثيلة
1: تمثيلة كريان قوري
0: آخر كرم
1: بس موني قوري لا قبارية
0: قوري آخر قوري روني كمو أعلاها معنيتيا بس قباريتيا يا ربطي بقبارونيا مقارنك أو تاني أو سياق السياق قبارونيا دي لقل أم سياقة منما نود قبارك كباسيك قباري تمثيلية نك تشبيه تمثيلية كي لما يشتع التصوري كي يكو شون خوشوستي تمثيلة كي با دنيا بقي چاني خوش من قرقة بقي أمدبا وخوشوستيك بقي أمدبا نيا بي بقيتبان ترازو بجي وخوشوستيك قرسايا ويا أولا سياق قبارية أو سياق أعلاها كتبينكي سياق قبارنية قال أعلى لا إله إلا الله يعني سرتاي إيمان بلا إله إلا الله دس بيكا تويجي أي باو كواتك بوشي الله مسقال ذرك أبو شهادك قوري مقارنك لبين يكنية أو موضوع ترى موضوع كترى تيجي إيش تنشون يعني تونا توني بيجي كزيك لا إله إلا الله بيجي كابو أبي قباري قوري ولا بلو أعلى نازم تيجي إيش تيانا نعم مرة بوستبات يبقي يعني تو ناتواني بيجي لبنو لا إله إلا الله أعلاه كابو نابي قباري بشوك لدلابه وتت لا إله إلا الله يعني أبي قباري زلوه كم كيوا يوتو تو خد مقارنك غلطة مقارني أعلاه بقباراكي أو أعلاه بس لما راتبي إيمانك كبرسينا قشتي لسر لا إله إلا الله واستاوى بلا ممكنة كسيك لناو دليا لا إله إلا الله بمسقال زريك لدليا به نقل برو أعلاه القباري زله مقارنك غلطة بل أول علمي منطقة كاتك باب التناقض وباب قياس وأما ندخل لمنطقة أم في سيارة ندبو دروسنا به يعني أزانيت كاشتك لقل شتكي ترى مقارنناك إلى لايكي ترو العلم منطقة بوتا عندك وكا أصول الفقه طال نربو في ربوني أو أم جارة أتشين سر مقتضياتي محمد رسول الله ك مقتضيات جاوز لقل معنى محمد رسول الله يعني محمد بيغنبر يخوايا هيج معنى ترينيا بيغنبر يخوايا والله مقتضياتي هي مقتضياتك ايش هي كاتك كسك باوري هنا بيغنبر صلاة والسلام يخوي الى سربيه هبي شون بشوني بكوي هيك شوني كوت نابي مذهبي شافعي بيه نابي عقيدة شعري بيه نابي عقيدة سلفي بيه نابي مذهبي شافعي بيه نابي لنا وشافعي كان لس الرأي نوبي أقول وابي تم مناقضة محمد رسول الله كردوا شلال درسي داتو ليرا ونكشي رونا كينا وشبه وقمانا نيكا كومالك الله يكنا وكشي رونا بيتو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد شيخ محمد بن عبد الوهاب، درس السيم معناه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أوي كوا توحيد يكتا پرستي ويك خواناسي بجواني وببختي وببير رياجي بجيبكات وأجيت بهشتو ببي حساب وكتاب. قال المصنف رحمه الله، مصنف يعني كجم، قال المصنفين محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بس ما نكتب أي عذاب كينية تحقيق كجبريتي التي هاكو ساغو ببي خلطو ببي رياو ببي شرك دور لا شريك وخوا قرار دان، دور لا بدعو خرافيات، دور لا معاصي وتاوان. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بيقمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خويبة تنها سرمشق قدو ما مسابوه بدوام بولا سر طاعته عبادة بوخوا تشيل الشرك حلق دوره إلى توحيد بوه يكي كشنوه لها وبش فايدا كران معيته قرنقة. طبعا كما لقضيك زور قوري تيايا بو مسلمان. ليرا كان إبراهيم أمت يكا أمت القرآن بتشوار معنى هاتوا يا بس يا معنى هاتوا إيش هاتوا يا كمان أمتا يعني معلمو قدوو سرمشقي خير وشاكب وخلق خلق شوين يكويت شاويلي أكا درسي لي ورقلي لي في رويت بوتشي توك إبراهيم همو يعني شيء هتشي صفته شاكا كانت يا كبوة ولا ثر همونا رح تكانش صبري قد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه فأوتيبه قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة ثم دستيت وما تشعر معناه يوت معميك يعني معنى هو أسمانك دوم يعني كاتك للزمن كاتك للزمن. القرآن طبعا هاتو بمان وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي أو دوك سيكرا قالوا يسفع عليه الصلاة والسلام سجنون خواكي بقى روتي تور أكيد دارة هلا واسيد أو كجيب توز رزقات أبيت ملام كاتي روي بلاي باشا من لبير نجيت ملام أجي وادكر بعد أمتي دواء زمن يكيزور كوتبيري كوا كاتي باشا خيوكي بنيو أو تي أخو فرجالي أما خوان بواب كان أوش كوتبيري كوا كزيك هالا سجنة چان صالة سجنة زور شاك خولي قداتو يسفع لي سلاتو خيوان لقداتو هاتو دادي خواكو عملي بينيتي أو كاتا كوتبيري وذكر أما يعني الزمن أو معناه دوم يعني معناه يعني زمن كمال خلقك كمال خلقك إن هذه أمتكم أمت واحد جماعة جماعتي يعني أمت خلق يعني إن هذه أمتكم متواحدة. يعني موسى عليه السلام شو من نجي أمة من الناس يسقون كم على خلق على خلق شيء أنا كرحيان هذا سلبي لك هو معناه سي معناه شو عارف إيش يعني معناه الدين ورجاو طريقة رجع بيعم أما الشيء خلق كاتي جنب بانك رب التوحيد هاد إن وجدنا آباءنا على أمة إما يعني هل لسر أو ريقو ريبازا ديني مالك باو بابير من لسر ريقو ريبازو ديني يقبو إما ديني بتبرستي بو وين أقريانو أما تشوار معناه معناه أمة ليلة معناه مسار معلمي خير خدوه سرمشق وقواني تياني في غمران هم يعني سرمشق بن إبراهيم إش مع مصاي في غمران بو توك هيتش في غمر يقنبو لدواء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا نوي أمة ولا سردامي خشيا دوك الريبو هاتكو بيها مربونا إسماعيلو إسحاق ولوطيش كبرا زايبو أوش هل لقل هجرتي كده أوش بيها مربو.
قانت يعني شيء الدوام على الطاعة. يعني طبعا لا يروت من أوبازي أمتك ما أنكرت أبدا يعني أمتك إيش طبعا شيء آتي السجدة سورة السجدة آتي بالشعر أفرميت لأنني أنا كتبت أواجبه تفسيري أما قرنقا يعني بذلك شو النسان أيضا قدوس المشق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. أما آتي بالشعر لسورة السجدة جيد يعني أمش يعني أوخل كمان جرابة إمام أمة بأمري خمان خواهي أفرميتي بتشبه هيدو سببه لما صبروا كانت داني مخوانا قرد صبر يعني قرد ويقيني شان درباري آياتا كان إما حبو يقيني شان يعني إما القيم أفرميتي فأخبر أن إمامة الديني إنما تنار بالصبر واليقين يجيد وخبر أدا خواهي قروكوا بدا زيناني قدو سرمشكو مع مستعاتي لدينا الصبر يقين بدستيت فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة صبرك تشيكا أو شهوة أرزو تاوان وغناه بالبيو أنيت يقينكش يدفع الشكوك والشبهات شكوك مانها تشكو أساسي همو تاوان أمدوانية يعني حزو أرزو لقندلي وفسادي وخرابة وتاوان يان قمان وشكت بو درس أبيت ريتاوانك أكيد جاء قمانك جاء رواية سوء الظن بالأمر خواه سبحانه وتعالى كوتو قمانه لفاداش لقيامت يان باوربونا بسزاكي لو جورانا قمان درس أبيت يعني كوتو بشي بإرادي يعني فاسد شهوات وبا قمان أمدو أنا إسان توش أبيت يعني قانت قانت لقى قانت رجي عوزه قنود يجي قنود يعني شيء الدوام على الطاعة يعني وكذلك استمراريته بردوامي دور دريج هي لسر خوا فلسطين وإطاعة خوا قانط يعني وطاع يعني بيرحب يرحب يعني بيمثل رحم إخوة قنوط أميس قانط يعني الدوام على الطاعة والعبادة حنيف حنيفا يعني ميل لعدال لادان بولاي توحيده تشرق من الشرك ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين لا تشيش نبوه بو ناجي ولم يكن ناجي يك ولم يكن هارك يدرس من القرآن بس ما هو هروا عتا أو ننحز بو بتخفيف أو موضوع هي قواعدية كذا بذا أو قواعد تعودية لبابي كان أخواته أخوين زياتر أبيت شوار ما رجيت أبيت جركا كم فعل مضارع كا فعل مضارع بيت جزم بيت جزم كي بس سكون بيت الضمير من نصب منك ويتأثر كوتايك كلمة كده دواي أوجه كم حرفي بسكون دس بينك من بتحرك بيتك ما بتشعر مرجع أتواني شيء نون يكونك حذف كيت يجي يكون يبي يكون وتخفيف واجب نيامة هو هروكو توشي بيزان بعشا هو بوشعر مرجع دروستا نوني يكون حذف كيت وقال تعالى طبعا مثل آية كان لسر أهو هيا طبعا زور بقى آية من لسر أهو زور هيا كتفسيري أو أكاداني وطبعا حنيفة قال المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه رغل أخوها كردن بدل بكردوا بزمان تشغل كردن لغير إخوها أنه ما كان من المشركين أي ليس حتى إخلاصي وكمال صدقي وبعد يعني الشركة بوش إلى مشركين لبروي أو بر إخلاصي راز قويتي دوري لشرك بها قرادان وقايقر أمشايتي بودعوة كده تشي باوكي يكتا برستان قلت يضرب هذا قول تعالى قد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أما يشيت أوزاه يجب التحقيق يعني قدويتي ومعلم وما مساي خيريتي لإبراهيم شاغل لإبراهيم بو إيوه هيا وأوانش لقليبون يعني أوش إبراهيم خويو أوش لقليبو سرمشق وقدون بو إيوه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دعوك بعضي السلسلية يجي بيغمرانك على القرآن في الأنعامة فرمشي فرمي فبهداهم مقتده إتوش برغيان نموني هدايتي أوانو بيوزو إخذابك وفي غمران هم يعني كرشي عنها يغري بازي عنها الأنبياء إخوة ودينهم واحد
فردي صحيح شيف فرمو إبراهيم بذان شون وموحد سير أم آياتا كيم أم آياتا آيات القرآن سورة المتحنية زور قرنقا تفسيره كي بزانين كأبي بزان إنسان بريء بيلا چي للسيستم لهمود ولا شركيك لوانش سيستم إن الشركي تيارن لوش بشجيل للشركة كات هاي زمالي كمان خويل دردرا بردوه كي دفاع لساحرة كرت مليك بزان إبراهيم شي يجيط إذ قالوا لقومهم قومك خوي إبراهيم ياد أو كاتب كرو أو بخبر شاو خد كات إبراهيم بتي قومك كي إذا تشتشته إن براء منكم من بريء ملأيوه خطان جاري خطان ولي أمر بريء ملأ ولي أمر ورناي ولي أمر إبرو ومما تعبدون أو جاي فلسطين بتا علمانيته ديمقراطيته هر سيستميكا لكيو لخوتانو سيستميكا تعال سيستمي فرعون شيبو برورقار دي خويبو نعوذ بالله والسحر الجادو براو كردوا سيستمي قريش شيبو كبرو لصلاة دالتي خويان لقال فلسطيني بتا كيدفع لي بتا كانا كرت سرزلكاني قريش ما يكري خلف أبو لهب أبو جهل أبعد بدري جاي بيجو واعي سير كبزانة خطانو سيستمتان من جغل أخوح من دون الله شيء قال كفرنا بكم كافرين كتان برامل كتان ديا وبدأ بيننا بدأ يعني ظهره بدأ يعني شيء دسي بيكر بس بدأ يعني ظهر دركوت أشكرا يا كين أو أشكرا بو ومفعلي بعضي لبين إيم وإيودا شيء وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أو دجمناتي والقبراتي رقيدل دجمناتي كدو زمان تاكي أبدا أبدا بوشيا ودهاتوها قط قد برا بردوها قط وبتفرقاشيا قد برا بردوها أبدا بو دهاتوها حتى تؤمن بالله وحده قواتي ما يشكي شيء قومي كشيء خاك كشيء ولاد كشيء نشتمان كشيء خشويتي نيوان دفاع معنا لقال قصادية ما موضوع شيء حتى تؤمن بالله وحده تاب الرب أخوابة هاتي يا ريت إذا دستور عراقي جي يجي أبي النابي ياسا يقدر شيء تشواني ياسا يخوابيت وشريعتي إسلاميش خالكي سركيا لعصا وتشع دانا أما شركة غيرها نابيت بيشواني شرع بيت نابي ياساي كدرجة بيشواني ديمقراطية بيت أما درو كده نقل خوا أما درو كده نقل خوايا نقل ديمقراطية شا بوشي وخلطان دني مسلمان وبوكوا برنامج عن جزير بيت حقي ولا بانك تكفير نكريا حتى تؤمن بالله وحده أحب أخوة بس أخوة كي يجين برنامج تشريع شون يجين عبودية سجدة بردن نويج رجو حج زكاة ذكر بارانوة بخوة بس كذا أواش تشريع ياسا قانون دستور حكم هجية وزيك اللي قال أو كتر أخيديانية شو كاس قماني هيرو كوا حكم أخيدية حكم كاس يجي سنة كاس يجي بابي كفقية همو يقدان على سوي كوا بابي أخيدية إلى أخيدية هر موضوعي جبو عقيدة مخالفكي كفر الشركة لهم شكا وقتي إبراهيم كان أما إبراهيم بلا يكشل لك شكا وقتي مكان شكرا إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبي إذا كاد إبراهيم تباوك لا أستغفرن لك أتأكيد دعوة لخجبون لبؤكم لا ينخوا كوانت النابية إنسان دعوة لخجبون وكافر بكات وقال في غمري صلى الله عليه وسلم دعوة كرت خواهي ونهي ليكرت إنك لا تهدي من أحببته
لكن الله يهدي من شاء. وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء من لا يخوى ونات وأنا حدش تقدبك من شيء. ربنا توكلنا عليك وإليك أنبنا وإليك المصير. خوايا بشتان بتوبستا ولا تدين مصير وشار نسجمان هقرانه ولا يتو أمرنا عيدك إيش يعني نهج غامزي كتير يعني هيج كلمي كتير يعني بيجي متشابهة هيج آية بيجي آية محكمنية بيجي آية دك أو نسخ بوت ولا مزيج إيش إيش لو يتيانية عقيدة إيشة ونبي الإنسان إيش خلاف العقيدة بالباور النية هركز العقيدة بالباور خلاف أهل السنة وجماعة الدروس كرد نهاية موضوعي خلافي وده موضوعي انحراف ولا دهن شكو موضوعي فقينية كواتا شكر إبراهيم زانسيك بزار برحمة توحيد شيء وذكر تعالى عن خليل عليه السلام أنه قال لأبي أعطوتي باوكي وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي من اعتزالكم دولة بريز أو ملا لكم وما تدعون من دون الله لدخوتانو خوتانو لوجد دعوائي ليك إن خير إخوة لدى صلاة دارا كان لفلسراوة كان لحاكم طاغوتا كان لسيستما كذانيش تأخير. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كانت كان اعتزالك دورك خبريزيكر لباوكيو لقومكيو لبرسرا وكانش وهبنا له إسحاق ويعقوب سبحان الله شو معنى بخشي بي إسحاق ويعقوب إسحاق كرزاتي يعقوبش إسحاق كريتي يعقوبش كرزاتي وكلا جعلنا نبيا وعربونا شي كلام البيغمبر تسلسلي إبراهيم تبيغمبر آتيا هات. فهذا هو تحقيق أما التحقيق توحيدا وهو البراءة من الشرك وأهله براءة كردن دولا باريزيل للشرك لأهل الشركش واعتزالهم دولا باريزيل والكفر بهم وعداوتهم بغضهم فالله المستعان كافر بون بيان تجمع آياتي كردين رقليان رقليان بوليان وتبدل بس ما بكدوا. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق عن قلة سالكين وإيكو أفر ميديا إبراهيم أمتيكا شبو إخلكي يعني مسلمان واتي أنك يكوا يعني أبرقاك خلكي كم لسرا يعني توشي بدقماني بكات توشي ترازاني بكات توشي لاداني بكات توشي ميزموني بكات. قالتا لله لله للملك ولي تجاري المترفين نأجي خاند بوا مردام هل إذا إخوان نجوا باتشاو بازلجان وخش جزرانا كان حنيفا يميل يمينا ولا يميل يمينا ولا شمالا كفعل علماء المفتونين كي نبلاي الرأس لا أذا نبلاي شفا وكو كي أو زانان أي كوا تي وقليان زانا زانا تي وقليت عام فتون وقليت ولم يكن من المشركين خلاف لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. لم أم إبراهيم لم شرك كان نبوة يتشوانيتي أو يكوات سواد ورشايات يجمال زوركات ووازاني حول المسلمان. وقد رأى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قولي إن إبراهيم كان أمة قال على الإسلام ولم يكن في زمن أحد على الإسلام وغيره لبل السدمي سرتاي بان وازك إبراهيم تناخو المسلمان. قلت ولا منافذ بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما وقدر لي في الخير. أما اللي جاءت أوليك إماما خلق شوين أكويت سرطاه وخويبه رام دواي أي لوتكوت شويني خزاني هاجر وصار خزاني بون إسماعيل إسحاق بو إتر رويش من الأردن والرويش توشو فلسطين هاتو بو مكاء قراولو بين هاتو شو يعني أم إيه خلقي بدرس بشان كوتي بدرس بو هكذا سلطه إبراهيم إجي كتنها بوا دعي قدوة بوا جوازي نية لبنى ما يعني سلطه كتنها بوا دعيش خلق شواني كوت. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن يقول قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم أرى الكوكب الذي انقضى البارحة
فقلت أنا، ثم قلت أما أني لم أكن في الصلاة في صلاة ولكني لذقت. قال فما صنعت؟ قال قلت وارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. يجي طبعا يا فرميد يجي من لا يسأل يكون جبير بهم وتي كي امرو شو أو السيريبيني السيريبيني داكوت داكشا شو يرى بردو بارحاني شو يرى بردو يجي من جوتم من بيني من شو بيني على من لن يجعنا بموكاتا وين يجعنا مخريك عبادة بوا بلام من شك داي فيامو لدغ لدغ لدغ لدغ يعني بو كداني ما لدغ بشكوانية إجا إيشي تكيروتي والله دعوان بكوا هيك الرقيم بوبكات إجا إيشي واي ليك ديك فما حملك على ذلك إيشي واي ليك ديك هذا الرقيم كي إجا وتم قلت حديثا حدثناه الشعبي حديث يك الشعبي ماني قرأته وقال وما حدثكم شي حديثك شي بطان قرأته بامي الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقة إلا من عين أو حمى فمن فوتية الرقية النية تنهى بو شاو شاو في سينويت وبو في ودان حمى مني في ودان تايكا كاد إنسان مارك يعني يا دوبشكي في ودان تايليتيت بو أودوانا فرميتي بو أودوانا شي هي الرقية دروس بيكيت. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعني شيوت أم بياوا بزان سيرك علماء تشن يعني بريز منك اللي اكترى تشن حصاب العلم اكتر كبتي دي تر يعني باش أويكا يعني إنسان أويكا كوتا شد بستيتي لشرع باش نشتا أوتاكا بريز بي بياوا أويكا إي بي سي كدين حقا بريز بي بياوا تا بالغي كتر بودر أكويت أقلو بقوة تربو وازم تيريت ولكن حدثنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد يا من يجد ابن عباس ما يفرمو باس موكوها للرجل قيامة طبعا باس شيء معراج كعمة شيء معراج كبير خمري خواه شبه أسمانة كان فرمي أمتك كان بيشاء أندريا خلقك مبيني كوا يا غمر أمريكا خلت خلت كسيج لقلابه رهد يعني لو سيو بو حود سيو بو نوآواية أو نقلابه خلك وبيا غمر يوم أمريكا في لقلابه يا دوكس يا غمر يوم أشم أمريكا كسي لقلابه تأخذنها يا ما كشيء عنده يا غمران صلاة وسلام إخوان السر بهم يا بيامي إخوان براسي عنده أركي سرشاني إخوان جب جكر ده إجلك كتب ركا تارمایی که من دیاره افق آسمان و تحوک لدور و سیریکا توک تارمایی دیاره تارمایی و رشایی که زورم پیشان دره وام زانی اما امتاکی منه و تیان اما موسا و قومکیتی امجا فنظرتو فظننتو ان امتی فقیل لی هادا موسا و قومه تیان موسا و قومکیتی فنظرتو فإذا سواد عظیم فقیلی هادی امتوکا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إني بكواشي سوادك يقول ترميني رشايك يزور ترميني تعال أما أمتكيتوا 7,000 كس يعني نقلايا أم سواد أم أمتكيتوا أجنى بهشتو ببيلي برسينة ووسزة ثم نحظة في غمر سواسم لي حرسيا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك يا غمر اخوا تا وانا قصي كدو اكثر شو مالو في الصحابه لا بين اخوان ابو حوار مناقشه كين امانه بوجو مناقشه كان بو بزان كيا صفته كان شو انا وابكن بوي فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء جهدك اوتي ديار أوان كهاور هاولي في غمري خابر صلى الله عليه وسلم هذيك شو أنت بخاطر ديار أوان كوال لهل هل ومسلمان تير دايق بنا الشركة النبيية الأولاد الصحابة يا الصحابة ريك من عالبنا هل ب دايق بنو لأن توحيدة كان كذا تو يتركوا من الشيء كان بس كذا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه في غمري خوا هاد جشتو بيانوت باسي حوار ابن عشقي خوانان وكرت فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون كما نكين
او ان كوا نشتناكن نعود نشتر خلطناكن و چهار سری او نخوشیانش که و بداخ کردن چهار سری اما نایکن خواهن داخ ناکن ولی طیره یعنی که خوی بین طیل طیرو هاتو و کرمیه که تو ایبو تا گجیر بود لولا باونده که هن هل داد آسمانه اگر نیدی سفری که هن بیوتو یعنی اگر باونده که بر اوشونه روش دوید بتیان سفره که من خیره اگر باشونه تیر روش دوید بتیان سفره که ناکی تا ایتر با طیره بود تا چی بود طیره بود با شومی رشبینی این وای داده کابرا کات خیلی کرد واریه اگر افراد گرگاگی پرای گونی کرده هوری که یاد دو میان مادیت اگر پیلاوکانی سوار پیلاوکان تو کدای کدایی تو مسافر که اما این آوا اگر یکی بپش میاد او صبر صبر دیت مشکی مصیبت یک تیاد یعنی اما یعنی اما اتیرا نعیزوره شومی هر شکل تو شومی بزنید فقام عكاشة بن محصن فقال رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم عكاشه كريم حسن صيافتي اي بيغمر يخوى الدوابك منك اما الطيرة نعيزوره شومي هل شكتو وشومي بزانيت فقام عكاشة بن محصن فقال رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم

جاي يوم بدايته إذا السحابة لا سوري كشي راسيا ده أماش إساءته أي تقول ذكاري إن شاء الله الأخير وأخرين إن شاء الله بروين أما طبعا قشتي طبعا رقية أو هيك إذا خوي دعوة نكات خوي دعوة نكات يعني شو أنا قريت بلا ما مثلا فرمت ليش معنى يعني في أخبار يخوي دعوة يدعى كذا كذا شو بعمر يدعى خير ما بقولش أنا إيش أشكالي كتير ثانية وأنا أقول معنا لهندي كان كراهتي هي نقبل كواد دروس نهدا معنى إيش داخل دني شو دعوة رقية كدني شو معنى هيك شيء مو دروسه دروسه بس إذا الإنسان شيء إنسان مسلمان أجر بخوي يقلابيته ساخبيته بخوا خوي بحويز بزاني لحق الشغل لخلق أما مقامي كي برسترة ويبا بي حساب وعذاب أما نأتنا بهاشتو ابن الشيخ إسام أفرميد أفرميد هذه زيادة وهم عن رأي ولم يقل النبي ولا يرقون يجد يعني أو كلمة الرقية أفرميد ابن تيمية أفرميد أما وهمة للرأي وكوا يعني بحلا دات شوى شو كم كسر كلا ولا بيخمر صعب دراي الرقية فمن من استطاع منكم أي ينفع أخاه فلينفع فمن مصدق رأي كل حد زكاه فمن هرك سياك يعني أجر تواني سود بجاني ببراقي بس سود بجانيت هذا يجاك تو بزانيت مسلمان كي شيء كي وزي كي نخوش شيء كي مرجع إلى دعوة يبقى خد دعاء يبقى والشفاء طبعا هاتوا يعني لا سيتشتاها شربة عسل شرطة محجم وكية النار وأنا أنهى عن الكي الخاردن يانجوين حجامة كردن أو نخوش شو ناكي داخكيت بلا ميجم من نهيم كردوا كوا إنسان خوي داخكا لبر أوه صبر بقريت نخوشك شاكويتو ببيع أوه شيمان ما هو ما طبعا زي زي ترى أشين سر مسألة مصنف ها مسائل كان مسائل كان أخوان إن شاء الله مسائل كان كرت نزور بستو مسائل لسان درس بفند كان عبرة كان سودة كان قازة كان نهي كان لم بعثك أخوان ما قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل مصنف طبعا دعاء أم حد أم آياتان أو حديثان بعد كذا بسودو خالي كرت اللي دري ناوى بكرت أخوان يعني الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد يكم زانيني أو كوا خلكيش للتوحيد وخوا فاستو خوا ناسيا مرتبه بلا بلايا المرتبة التوحيدة كم واحد بويت مرجيه هم واحدة وجيك بيت فإبراهيم ساتشيا معلمه قدوه سرمشقي خير التوحيدة بويت درجة كان حفتها زاركا غيري حفتها هزارك الشيبو هر أهلي بهاشتن هر موحدن بلان بلي حفتها هزارك هندي أسبابي دنيا وبس بس بخلق دروسي شوازي وازيني هناوا لوان برستره كوا أسبابي كارتيرن كوا شرعنه لينا كردوا رونا. الثاني ما معنى تحقيقه تحقيق كردني يعني تو هر كوتب موحدن يتنايو يعني بشيل يبكيتو يبقى دوام إخلاصي رسوزي ويا بيغمر يخاف فيرشي معنى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم خويا بنا أقرم بتوكوا شريك يبو خواه قرادم كإزانم داولي خوشبورج أقام للشريك كان إزانم رمزا إنسان جارو أكو جناو شركو أخوي نازاني باستغفار زور بكات. الثالث الثناء سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن مشركين إذا صفات استعيش خواه سبحانه وتعالى بك وإبراهيم كوال لها وبش بيداك لك عن نبوة هركز يقوم واحد بيت ثناء صفات ومتح خواه بركة به. الرابع الثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك أم جاء صفات استعيش وحمد خواه قورة بك وقورة خواه ناسان وقورة أولياء كان لبروي لس الشريك بخوا قرار دانت سلامته بيويل. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق توحيد وازهاو دن لرقية كردنو داخ كردنش حمل تحقيق التوحيدة لمكملات نقبل شيء يعني لو نقف بيد يعني نقص بركاته نقل نقف بركاته نقف يعني كشيك مشركيك

السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل يعني أوي كوا همو أمسي فتبرزو ناوازو جوانا لكو أكاتو بريتيا بشت بستن بخوا بتاكو تنها توكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل قولي علم زانست زانياري هاولان بيك زانيانا أما قاموا بلو باي توحيدانا بيويست بكردوا هيا نظرينية خيال قلاونية. الثامنة حرصهم على الخير يعني حريز بولو سكر بنا سر حكا عبي غمري خواصل شو مالو يكسر ناو خير بو مناقشا كي أما شف داك شو أنا بو واب كي يمش حريز لسر شي بشر خيرا أو دالبون وقران. التاسع فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية قوري أمتا دو صفتي قوري تيها هم لمسألة كمية يعني عدد جماري أمتا لهم أمتا كانت رزورترا هم لكيفية شوانيتيش أنا كنتم خير أمة عدد جزياترا سواء بيغمال خواتشيك أو سواء ديك بيني أمتا كأمبو حيت سواء ديك أولنا بيني حيت جماعتك أولنا زورنا بول أي كيفية تكشان خيرتين أمة. العاشرة فضيلة أصحاب موسى أم جاء يعني هاولاني موسى عليه السلام فضي هاولاني موسى دعي أمتا زورتين شوان كوتون شوان كوتون موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة أرض الأمم عليه الصلاة والسلام أمتا كانت بشاني بيغمري خوادران صلاة والسلام وخوادران صلاة والسلام للشوي معراجة يعني شوي إسراء ومعراج إسراء يعني شو الرأيكي لما كوبوا بيت المقدس معراجة كيش لما بيت المقدس وبو أسمار كان. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لنرجع قيامتها كوا هركسيك لقل في غمرة كيف خويا هو أكريته. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء بزين كوا شون كوتي في غمرة بدر جاي زمان كات هركما هركما حتى قيامة جمعي كافر شرقاتي جمعي مسلمان ويسان توشي بدبيني وما يزبون نوي بوك مسلمان كمن وتوشي ترسو دراو كش نوي تكوكات كافر ابن الزور حق سنجي محق محق حقه نك زوري. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده هل في غمري كش أقل كزولا ابن داوتو كاس إيماني فان هاول ديوتيا دراج خمدة بتاخذ الهادية فكوتوني بلام حجو بياني خوي كان دوب جواني. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة أمش يعني برهمي علم زانست ويتفير تكا كيثان علمي ورقد زانستي ورقد الدين بتهي توحيد فيرو أو يكوا بزور وبور هل ناخلاتيات بانغشي فوتش وبوشي زور مغرور نعويت لخوي باي نعويت مويس نعويت و كاتكش كواشون كوتواني حق زور كمن سوك سيريا ناكات ما كميا نهزانيت وقيك إن إبراهيم كان أم بتان أخوي. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى رخصة دان بوي كوا إنسان كوا شاوي ليدرا شاو فيش شاوي ليدا يان دو بشكو مار بيودا رقي بو بكر يان رقي بو خوي بكات طبعا شاكين رقي وتا إيسا خوي رقي بو خوي بكات يعني يكي بيكا بوت أبي داوا كردن سيماك إيوسا داوا بكيت. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني يعني صحابة يعني فروان لم يتكشتنا يعني حديثي كده نخلو عند وجه واحد أو خلقي ده وجوانية كانت الصحابة أو حديثي أو ما قيود وتي ده شاكتين شتوى تايسان تو كوتا شتشي ورد قدو فيري بيتا إيش وابقى الله عمريش حديثك ملايا هندو هاي أويا شاين أويا إيش هو مش بقيت الله عم تايستا توشتي كي باشت كردوا كيش بو فرمودا كردوا كبستا.
الخامسة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. سلف بيهو شاكان هاولان دور بنا لو كوا مدحو بيهو داني كسيب كان كو سفتي تيانويت كسي سفتي باشياني مرو مدحبك هل مديره سليم برا بمدح. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تفرمي بأكاجة طويلة وعنيت أما جيكا قد تشيكا نشانيك نشاني بغمر آياتي شوكا غيري بغمر ناتنا يقصد كات إدعاء نائم كريت يعني بغمران خيب نازانا رب خواه يقول هنجا شتي فيري عن كردوة كبنحانة أو فيري عن كتير كراول. العشرون فضيلة عكاشة فلو مقامي عكاشة طبعا قولي طبعا عكاشة طبعا صحابي برز بو نتيجة يعني دواي كلا شهيدة كاني صحابيش. الحادية والعشرون استعمال المعارض. هذا الشيء التورية يوكو بيجين يعني كاتك يعني نهي كسيك أكيد بس شويكي جوان بي إجيت يعني أو بيا وقيد وتي دواب كم منيج أي بيغمر خامريج اللوان بم نوي تولوا عنيت وعكاشو تولوا عنيت بس وأم نوي تولوا عنيت ودي السباق كبيها عكاشة عكاشة بيش كوت أو جاي دوا معارض يعني الرأس أخو بين عجشتك ها كل قصي كيا إجت يا شيء ديوار لقال تومو باسار جوا بقرة جاروا لهم زي كتو مثلاً شو بين الفردانش ده نتون الرأس أخو نهي لك هبلاء كيد يعني. بلى من الأوسط بين الفرق إجتي ما بس الأوى. بلى ما جماعي إجتي. ها في غمر إخوان ما بارو قم يفعلوا كذا وكذا. أزور جواب دانية زانسي خلنا فرقة بيانو تركيا. خوي زور زانسي دي كيشة. بس ما جماعي بعسي كذا. هو تقول له خوي دانا مينه تقول خوي أبتشيتو. يعني بكرتي خلق طريقنا كذا وا. الثاني والعشرون حسن خلقي أما يعني كواتي أخلاق الروش جواني تعاملي في غمر خاصة وصلنا قالها ولا كانية صلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

0: وسنته ندوي بانغدان او كسي قيبستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنهال حي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزاي دوي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو مسلماني كاتقوي لبانبو بلي
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته
0: أو شفاعتني بو حلال ذبيت لروج دويدا. بمشي ويقام الدكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيج هابشينيا الله الصمد واتا أو خوايا بيوسي بهيج كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوسيا بو خوايا هام لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتش شتيك وخواي قولة نية خواي قولة.

رسالتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لپشت سری باوکی و کین نای محمد کری عبدالله کری عبدالمطلب کری هاشم کری عبدالمناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهی کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد كر عدنان كر إسماعيل كر إبراهيم رتلك لساك و لساري داك وكين داك ناري آمينيك تيوهاب كر عبد المناف كر زهر كر مريا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لها سر جريني واني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيواندي ناشرعي لدايك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تاني بتو بريان خوشكانو ما مستيانو بسران گيگراني راي دوي دنگي اسلام. سپاس بو خوي پروردگار امزار شاتين و غزمت تان لخزمت سيسي لوانا كاني خومان گشتك لقل زاناني سلفو وآموشگاري كاني صالحين يا أمتا رزم رحمتي خوان لبيت لك لبيا وكاني أو أمتا لعابدين ولزاهدين وخاشعين بخوي پروردگار سبحانه وتعالى. خوشكان بران سپاس بخوي پروردگار امزار شاتين و غزمت تان تنوانيك لخزمت ام کلب یاوانی امتی نخزمت استیرکانی امی اسلامینا لزانانی سلف کلب یاوکانی امت لوانی ششم بخزمت تندگین و کلوانی رابردو باسی گوری علم ما کر باسی او ما کر سلف چون لعلم تیگیشتینا و چه علمیگ لای سلف زور گوری بوا لای سلف او علم گوری بوا کبر و خواهی بدبا سبحانه و تعالی. بویا شيخ علي طنطاوي رزاو رحمتي خويلي بيتن بابتي چي زور زوان من بو باز دكات لكتبه كاني خوي بناو نشاني ايره شويني زانستا نوك شويني دهولو زورنا. شيخ فيري قطاب خاني چي زور گوره من دكا شيخ اديب قاضي دمشق شيخ علي طنطاوي رزاو رحمتي خويلي بيتن باس مكانتي علم علماء ما بو دكاتن كدبي علماء زانيان ما مستايان بانخوازان ملاكان تون مكانتي علم بپارزن تون مكانتو شين و پيگي خوايان بپارزن تون كا او علم زور قولي او علماء ناسيني خواي پروردگارا ناسيني پیغمبري خواي علی الصلاة والسلام ام علماء وقارة سكينة آرامية برزية. بوه شيخ علي طنطاوي دلي كاتيك كشيخ ما مصطفى لكوليج الشريعي بيروت دقيرت وضليت لنيوان كوليج الشريعي وكتاب خاني المقاصد زورك لم الملاني وبيش بركي هبوا زاري كان وفدك لمصر وهاتن لسوري هميان ويكيك لقور بياواني بالوردو في الكرني تيدابو ضليت وابزانم العشماوي باشابوا بوي سرداني قطاب خاني المقاصدي كردو اهان جان بوصاس كردو قطاب كانيان قطاب كانيان ريس كردو بو پشوازي كردو موزيقان بو داجيني وشتيان بو دادنا باشان هات سرداني ما بكا وشيخم پي قوتن حمو اوشتان بسردا ويران كردن كبنيات يان نابو. شيخ علي طنطاوي دلي قوتم ليمان مقرع اقد دهول ما بو هاتن لين داو موزيقان ما بو نجان ديو آلا كان من بو برز نكلي توا ليره هشتيك مانيا دزغل علم وزانز نبي اگر بدل

سوزی و دتویت او بخیر بی بو خانی علم زانست لمالی خوتی اگر ایج دهول زرنات اگر دهول زرنات او جناب لویدا دی بینی و مدرسی مقاصد بله شریعه قطاب خانه کان بو او نبراستی علمی تیدا بخیم دید زانسی تیدا بخیم دید نگو بیتا براستی شوینی سی دهول و زرناو جلو برگو انبابا تشتانا بوی رحمتی خوال شیخ علی طنطاوی تیوی که براستی فیری دروسی چی زوزور گورمان دکاتن بوی هر لکون و زانان فرمویانا او کسانی برزیان دوید آمان زیکیان نیا زانس نبید حزیان لحیز داوکریاویگ نیا او نبید اگر زانست کالایگ بوی پارو سامانی زوری لپیناو داخر ازدکریا گر برز بکریای بو آسمان زور توز لنفس گورکان بوی برز دبنوا زادسون او نبیدن لکاتیگ بزانست بخطوری هر دو دنیا بدزدیتن لوی شیخ الاسلام امام تسکیا پزشی دلان اطباء قلوب طالب نجيب زادكي شيخ الإسلام إمام ابن تيمية إمام ابن القيم رضا ورحمة خويل بديف المو لو كان العلم صور لكان أجمل من القمر والشمس شيخ الإسلام إمام ابن القيم لي فرمو والله أقر علم ويني هبا الصور هبا لكان أجمل من القمر والشمس براستي لما نقرش زوان تردبو علم سوك علم براستي مكانة إنسان برزكاة توا علم واتا معرفة خوي بروردقار علم واتا براستي هو غريب خوي بروردقار دگار علم واتا شوق بولی خای خوای پروردگار علم واتا تعظیم الهی علم واتا اخلاص بو خوای پروردگار علم واتا خشوع بو خوای پروردگار علم واتا ادب مع الله با امیر خوای پروردگار علم واتا سکینت علم وقار علم برزیا علم واتا ذکر یاد خوای پروردگار علم واتا قران و گریان ترسی خوای پروردگار علم واتا هستان شونیز مناجات کردن بو خوای پروردگار سبحانه و تعالی بو امام الشاطبي رضا ورحمة اخوي لبيدي فنو ومن المعلوم ان افضل العلوم هو علم بالله سبحانه وتعالى ودي فنمو واتا للي خلشي للي زانان او معلومه للي هم خلشي كبراستي قورترين علم انسان او علمي بخوي بالوردقار هبي سبحانه وتعالى بويا ديسان امام ابن القيم لي فنمو للعلم لذة من ذاقها لم يتركه دي فنمو براسي لبو علم لزتيا او كسي طالب علما او كسي براسي خريج علما علمي شريعه علمي شريعته وخريك بو او الى خوي پروردگار نزيك بيتوا براستي او علم لذتها من ذاقها هر کس اکتام لذتی او علم بکاتن براسی لم یترکو هر جیز وازنم علم زانس و زانیاریا نانیتن بوی لعلمای کونوا لحتا استاش براسی یک خال بزان طالب العلم علم یکسانا بنزیشی لخوال پروردگار سبحانه و تعالی هر کاتک او علم برو خواه نی بردی هر کاتک او علم ریغ لخوش نکری برو خواه پروردگار بسی برو اخلاص بسی برو ذکر و یادی خواه پروردگار بسی برو وردی بیانیان و ایواران بسی برو قرآن خینی بسی برو حياتي دل جيان لغا خواهي پروردگار بسي براستي او تيا وقفه بكوك امامي سفياني ثوري قوتي تونك براستي او علمي علمي نافع بك علم داوي علمي نافع لخواهي پروردگار بك سأل الله علما نافعا اللهم آمين بويا سلفي صالح رضا ورحمة اخوان لبيتن پیشینانی ساچی او امتا براستی زور آموزگاری طالب علمیان کلیا و زور وصیت و آموزگاری زور گوریان بنرخیان لبا طالب علم با خوازکان بزیهشتوا بوی امام عسانی بصری رضا و رحمتی خواهی لبی دی فرمو ایمت سون پیاو ماندناسی و سون گنزکان ماندناسی آنی خیلیشی علم بون براستي دي فلمو بودم الناس وحتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وصمته دي فرما ما جنز كان وشباب كان من وطالب علم كان ما بويد ناسي وبراسي أثار أو علم برقومي أو علمي براسي لنواجي دابو نجكان بزواني أنزام دا نجكاني بزماعة بي وباشان لخشوع بوخواي بالوردقار لنا أمن يجدا تسنك إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر توناكري طالب علم بي بانخواز بي بلام أو نيجا لقنا وتاوانا تقرين توا أو نيجا براسي ولنكا للسوء الأخلاق قريوا بل كده بي كمال أخلاق تبيت وكلام وصمته وإمام حسني بصري دي فنمو نكأوا بقر لو شكاني
ولبيدنجي أما براسي أم طالب علم ما بدنا سوى سكناك لتو طالب علم ببراسي فضول الكلام تبيتن قصي زور تبيتن قصي بفائد السود تبيتن وبراسي تناك لطالب علم ببيدن نبي سكيك لصفات كان في غمري خو علي صلاة وسلام ويكك لصفات أكابر أمته لزانيان لبيشينان ولسلفي صالح ولزانيان الرباني براسي بيدنجي بوا وشكشان در نبر روا اگر فكرياني نكر بيتوا تو ناكري بناوي طالب علم و بناوي بانخواز و براسي هات سبيت سر زارد نجر روا انزل فتوابي لبسياري شرعي بي كالد دكريتن ناكري دبي تو بيدن بي ناكري تو زوابي همشتك بديوا سنك زور كاتوه وكو علماء سلف دفرمون لا أدري نصف العلم يعني بو هم زوابي هم بسياري بدموا سونك براستي هم كسيك نجيش تمراتبي أو علمي كبراسي هم مشتيك بزانيتن لوي براستي إنسان خوي مم صفتان برازين تولى برومي علم إمام عصني بصري فرمي أو يا براسي لن يجي بديار كوي لخشوعي وكلامي وصمته وباشان براسي لا لساني بديار لكوي لو تكاني بديار لكوي وباشا لبيدنجي بديار لكوي تن سوكيك لقورتين أخلاق كان كطالب العلم خوي بربي برازين توا براسي أو يا بيدنجي تي ودتواني بو بيدنجي براستي أخلاقتي دعاوي زوز وزوان بشام بدات بو خلقوا بو يا براسي زانين زور ماندوبونا خوشكان بران زانين زور ماندوبونا بو معلبا بما يستاكي وامك تبكاني وانا ما لبدستيا بو يا محمد الباقي البزار فرميتي ساتك لتمن لقالتو قبدا بفيرون الدواء إمام أبو الوفاء بن عقيل كيك كلا زاناكاني عن بليل خاوني كتيب الفنون لحش صد برق دانو سيوا إن زادي فرمو والله سيبو من حلانيا أن أضيع ساعة من عمري براسي دي فرمو من حلانيا ساتك لتمن بفي ربدم لغير أو إخوائي بالوردقار أمني خلق كردواء وحتى هندق لزانين أكرمكم الله حبوة سوتة والد وتوتي كتيب بو بخوين نوا اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك أم كتيب بو بخوين نوا وسيا صوت الشد برسكوا وهندق لعلماء الفي إمام عراقي كلا حديث دان سيويتي براسي بس لكاتي دزني الشد على بري كردواء بمشي وازبنا علماء ما وإمام ابن تيمية وكاتي لزندان دابوا قورتين شد بسر إمام ابن تيمية دهات بي براستي أشكنزو آزار نبوا بلكو أشكنزو آزار أو بوا كاتك إمام ابن تيمية شيخ الإسلام مفسري قرآن ما مصيم ربي شيخ أو إسلاما براستي كاتك أو بوا منعيان كرديا لقلم لورقاء لنسين لمشتعنا أأوي خميزانا يعني. إمام الصرخصي كيكك اللي قبل زانياني مذهب إمام أبو عنيفة رضا ورحمتي خواهي لبي كاتك ده صلاة داري أو سردما إمام الصرخصي زندان لك زندان لكي نناو بي إنزا إمام الصرخصي تمشي همتي علماك تمشي إخلاصي علمابك أخر بو إوان أخواي بالوردقال برس كردنوا بو إخواي بالوردقال شعن واني برس كردوا ناوي وانا هتا قيامتي دميني توا ناوي إمام الصرخصي ابن تيمية ابن القيم إمام نووي إمام غزالي هم اوزانه کلب یوانی امته امام ماوردی چه دری هم اوانه رضا و رحمت خوایان دی بیتن براسی بو خوای پروردگار نه یوانی بر سلو خان او همت بو ان ز امام صرخصی کتاب المقصود نسی لمذهب امام ابو حنیفه کلبیز بر کم ترنیه بل زانان ما بم شوازه خری شی علم بونا بم شوازه خوایان ما اند کردوا بو او براسی او است امامه لخدمت کتاب کانو لخدمت دوسینه کانو او مشگاری کانی ام کلب یوانی امته براسي علم لؤوي لخواي پروردگار زكات و خوشكان بران علم لؤوي زياتر برو ذكري خواي پروردگار بسي زياتر خريشي وردي قرآن بي زياتر خريشي محاسبه نفسد بي زياتر خريشي تسكي نفس بي والله زو سيرا يعني تمشي حياتي سلف دكي تمشي حالي سلف زناني أمت دكي حبو لزنان لثابوتي بناني كالكبار تابعينا بيس صالدري بس ام خريشي او ما محاسبي نفس التسكين نفس مكدتون يا جكم بخوي بالوالدي قلبي او نجبك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر او نجبك براسي خوي بالوالدي قال ان ذلك للعبت بقي اسمان كوي ظلم بيوز بمتعلق ببذات خوي بالوالدي قال لنا ونجدا امام سفيان الثوري دي في المشاز صار بس خريشي محاسبي نفسي خما حتى تربيه بالوردم كدوا يعني سلف بمشي وازبنا
علم بو او بو لخواي پروردگار يعني زكاته علم بو مناقشه نبو علم بو زيدان نبو علم بو تيك توك نبو علم بو يوتيوب نبو علم بو تيليجرام نبو علم بو قصه كنا سر في سال مثال نبو علم بو جرع وتعديل نبو علم بو ونبو جي خلشي بلو خويا كوميت لا شان بلا واغنين بنخر تنها مراديان خوي پروردگار سبحانه وتعالى بوي خوي پروردگارش رفع او نوانيك رفع امك اكابر زناني امي اسلاميك كهتا قيامه امام باس امام ابو حنيفه دك باس عبد الله كريم مبارك دك باس امام سفيان ثوري دك باس امام احمد كريم حنبل دك باس امام دار الهجره دك امام مالك باس امام ليث دك باس امام اوزعي دك باس امام احمد كريم حنبل دك باس امام شافعي دك باس شي فضيل كريم عياض دك باس شي شي اوهم السفياني كريم عوينا همو لكبار أمت رضا ورحمتي خويا اللي بيتن بويا براسي زور زور جرينجا إنسان جرينجي بعلم بداتن وبراسيش يكيق لأدب كان زواني قوتيا سوكا براسي روشغار كان بخيراي روشغار كان بخيراي ربارك تيدا پرن وخلقي لدو ربار دادا قورين تنها او دمينيته وياد جاري زوان لضد نخشينيو وهر كاتك نسان بيري زوان كاني دا كويتوا روحي دا قشيتوا بوي لكونو أدبك بتويتي وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا إذا ذكرت إنسان دواي مرني تنها يادك توش يادكي زوان با كاتك باسكريت بويا با لم كسان بين كبراسي خريجي علم بلام علمك لخواي بالولد قال يعني زكاته سبحانه وتعالى علمك زياتر بلو ترسان لخواي بالولد قال يعني با زياتر بلو عبادته قرآن خندنو أمشتان باتن نك علمك براسي بنا بخواي قبرا بلو مناقشه زدالو شانك من باتن كبراسي بيشنانو سلفي صالحو عابدين وزاهدين أواني بلو لخواي بالولد قال سبحانه وتعالى پیوی خریق نبون بمشی و هاتینا کوتای اموانش من کوانی ششم بو بویسی خواید پروردگار لوانکانی دهاتو دستنیا سر بابت گشتیکان امتسن ششوان من براستی ترخان کردو بو مکانت علم بو گوری علم بو فهم علم بو فلسفه علم بو اوی بزانن سلفتون خریچی علم بونا ايمج بمسيواشا خريق بين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

0: پێش ئەوەی دەستکەم بە باسکردنی کەساتی ئەمڕۆ ئەمێ باسی واتایەکی زۆر گرنگ بکەم. هاوسەنگ بە لە هەڵسەنگاندن و حکمدان بەسەر کەسانی بەرامبەرە، یعنی بەڕێزان با بەس بێ ڕاو بۆچوونی تا کەسی و با بەس بێت تەنها ڕای خۆم و پێم وایە و ڕاو بۆچوونی خۆم و کەسانی تر هەڵن. لە دنیا شتی وان نییە، ئەمە ڕێگەیەکی ڕاست نییە بۆ بڕێرانە سەر شتەکان، نەکەن بۆ شێوە هەڵسەنگ بکەن لەگەڵ خەڵکیە.
1: ئەی باشە، من چی بکەم؟
0: یعنی هاوسەنگ بە دادپەروەر بە، جارە تۆ و جارێک تریش کەسی بەرامبەرە، خراپی هەیە و وەشتی جاکەرەوەشی هەیە، یعنی کەم و کوڕی هەیە بەڵام چاکەشی هەیە. حەزم لەو ڕەوشتە نیەتیایە، بەڵام حەزم بە شتێکی ترێتی. ئەتوانی ئاوا دادپەروەر بیت؟ یعنی مرۆڤ چەند شتێکی زۆر لەخۆ ئەگرێ، بیر و بۆچوون و بیر و باوەڕ و هەڵس و کەوت و لەوانەیە ڕاو بۆچوونەکانی بەدڵ نەبێ، بەڵام هەڵس و کەوتەکانی بەدڵ بێت. یعنی لەوانەیە بیر و باوەڕەکانی و بەدڵ نەبێ، بەڵام ڕەفتارەکانی و بەدڵە. هاوسەنگ بە، هاوسەنگ بە و بە یەکسانی حکم بەسەر خەڵکیا بە. باشترینیان هەڵبژێرە، تەنانەت پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بۆ شێوە بووە. بۆیە منیش سوورم لەسەر ئەوەی کە سەرەتای ئەمەڵقەیەمان بەم نمونەیە دەست پێ بکەم، تاوکو کەس لەگەڵمان ناکۆک نەبێ، لەسەر ئەوەی کە ئەمە کرداری پێغەمبەر نەبوو صلی الله علیه وسلم. کەوی چییە؟ ئەبو عاصی کوڕی ڕەبیعە، هاوسەری کچی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، خاتو زەینەبی کچی محەمد، کە پار لە بەرنامەیەک گەشتێک بۆ بەختەوەلیا باسم کرد. ئەبو عاصی کوڕی ڕەبیعە، بەڵام تەنها یەک شتان بیرە هێنمەوە، ئەبو عاص باوەڕی بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەهێنا، سەر ڕایەوە کە مێردی کچەکەیشی بوو و کافریش بوو، لە ڕووی بیر و باوەڕە پێشوانەی پێغەمبەر بوو، بەڵام هاوسەرێکی نمونەیی بوو. بە شێوەیەکی زۆر جوان هەڵسوکەوتی لەگەڵ خاتو زەینەب بکردووە. اینجا سەیری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چەند دەرپەروەر بووە؟ نەی فەرموووە کە بە تەواوی کەسێکی خراپە، ئەی فەرمووت هیچی، ئەو ئیمانی بەخوا نیە، بەڵام وەکو زاوایە ڕەتی ناکەینەوە. یعنی چی؟ ئەو وەکو زاوایە باشە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دادپەروەر بووە، باشترین و جوانترین ڕەوش لە دنیا دادپەروەریە. ئایا تۆ هاوسەنگی لە حکمدان بەسەر خەڵکیە؟ یان ئەگەر ڕق لە شتێک بۆ ئیتر هەمووی ڕاتەکەیتەوە؟ یان کە شتێک خۆش ویستر هەڵە و نەنگیتیان نیە؟ بەڕێزان دوو تای ترازوو هەیە، ئەبێ هەموو خەڵکی ئاوا هەڵسەنگێنرێن. دەی براکەم ئاوا هەڵیسەنگێنە بە خراپی و بەچاکی و باشەکانیەوە هەڵیسەنگێنە، و مانای تەرازوو ئەوەیە کە دوو تای هەیە، بێنە پێش چاوت خەڵکی لە یەک تای دابنێن، یعنی بێنە پێش چاو کە تەرازوو یەک تای هەبوایە. ئایا ئەوە ناوێنرا تەرازوو باشە؟ لە ڕاستی ئەوشی تەرازوو چییە؟ یعنی دوو تا گەیشت مەبەستەکە گەیشت ئەکرێ ئاوا لەگەڵ ژنەکە تاڵ سکۆت کوی. پێغەمبەر سەلام هەر وای فەرموووە بەم شێوەیە باسی ئەو پیاوەی کردووە بۆ ئەوی کە لای ژنەکەی خۆشەویست کە ئەفرمێت ئەگەر ڕق لە ڕەوشتێکی بوو، ڕەوشی کتری هەیە کە بەدڵ بێوری ڕازی بیت. یعنی گەشتێکی خراپی تیا بوو بڕیار لەسەر مێوە مەڵێ زۆر خراپ بۆ زۆر خراپ بۆ زۆر خراپە، هەتا وای لێ کرد لێی جابێتەوەم. باشە، ئەی شتێکی باش جوانی تیایە؟ ئەگەر ڕق لە ڕەوشتێکی بوو، ڕەوشی کتری تیا کە بەدڵ بێت لێی ڕازی بیت، چاو لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، لەگەڵ مناڵەکانتا، لەگەڵ دایک و باوکتا، لەگەڵ دراوسەکانتا، لەگەڵ هاوڕەکانتا، لەگەڵ بەڕێبەرەکەتا، لەگەڵ دادوەرەکەتا، لەگەڵ ئایا تۆ ئەتوانی بەم شێوە هاوسەنگیت ڕابگری؟ ئەزان بەڕێزان، یعنی شوێنکەوتووی ئەمڕۆمان کە باسی لێواکەین باشترین کەسە کە بابەتی هاوسەنگی بەسەرە جێبەجێ بکەین، چونکە لەوانەیە تۆ لە ڕوویەکەوە سەیری بکەیت و بڵێ ئەمە چ جۆرە کەسێکە و ئەمە چ خوێن ڕێژێکە، ئەوە چی کردوێتی، ئەمە چ ئابڕوچوونێکە. و لەوانەش لە ڕوویەکی ترەوە سەیری بکەیت و بڵێ بەڕاستی جوانە، بۆ ئەو دەستکەوتە مەزنانی کە بەدەستی هێناوە هەر هەمان کەسیشە. بەڵێ هەمان کەسیشە. جا بەڕێزان ئاگادار بن، تۆ بێ هاوسەنگی ڕابگری لەبەر نەفسی مرۆڤەکان، نەفسی مرۆڤیش نەفسی من و تۆ و فڵان کەس و فڵانی تر و فڵانی تر و تەنانەت نەفسی شوێنکەوتووان، نەفسی هەموو مرۆڤایەتی لێک بەشک پێک نایە بەڕاستی، تەنها ڕەش و سپی نییە، بەڵکو چەنها بەرز و نزمی و گرد و تەپەڵکە و چاڵی و چۆڵی و بەرز و نزمی و تەختایی و بەردەڵانی و شتی زۆری تیایە بەڕاستی. نفسی مرۆڤ بەر ئاوایە کەواتە چۆن بە یەک پارچەی حکمی وەسەرایی، تەنانەت تۆ نەفسی خۆشت یەک پارچە نییە. شوێنکەوتووی ئەمڕۆمە کێ؟ ئەو شوێنکەوتووی کە بابەتی هاوسەنگی بەسەرە جێبەجێیەکەین و بەهۆی ئۆفیری هاوسەنگی ڕاگرتنە بین، ئەو کێ؟ عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە، پێشوای موسڵمانان، ئەزان بەڕێزان پێنجەمین خەلیفە بۆ لەناو خەلیفەی ئەمەویەکانە، معاویەی تەمەن کوڕی ئەبو سوفیان، یەزیدی کوڕی معاویە، معاویی کوڕی معاویە، مەڕوانی کوڕی حەکەم، دواهەمینیشان عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان. یعنی پێنجەمین کەس بووە لەناو خەلیفەی ئەمەویەکانە کە پێش ئەوانیش چوار خەلیفەی تری ڕاشدین هەبوون، یعنی بە نۆیەمین کەس دانرێن لەناو هەموو ئەو خەلیفانەی کە لە دوای پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هاتوون و بۆ ماوەی 50 ساڵ حکمی کردووە. 50 ساڵ و بە دووهەم دامەزرێنەری دەوڵەتی ئەمەوی و جێگیرکردنی ئومەتی ئیسلام دائەنرێ، لەبەرەوەی بەهۆیەوە بۆ ماوەی چەندها ساڵ بە جێگیری ژیاون کەسێکی ئێرە ئاسان نەبووە. من پێشتر باسی بەسەرهاتیم کردووە، کەی لە چەند هەڵقەیەکی پێشووترە باسم کردووە، یعنی ئەمڕۆ یەکەم جار نییە کە ناوی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە هێنم، لەبەرەوەی پیاوێک بوو کە کاری کردووە سەر مێژووی موسڵمانان، هەروەها کاریگەریشی هەبووە لەسەر مێژووی دەوڵەتی ئەمەوی. بەڵام من لە هەموو ئەو ئەڵقانەی کە تێپەڕین لە ڕوانگەیەکەوە باسم کردووە، لروانگی هاولان و تیروانی نکانی کسانی تر. بلام امرو چیه کین؟ کامیرا کان خین سرلای کی ترو لروانگی کی ترو بوی اروانین بوی بوی افیری هاو سنگی را گرتن بین لحکم دان من بسر کسانا و لتیروانین من بوشتا کان باشا. ای من پیشتر چون باسم کردوا؟ لروانگی کو باسم کردوا؟ بگرین او بالخ کانی پیشتر؟ با وکو فلاش باق بگرین او با دعا ولا بسرات عبدالله کروزوبیرا کروزوبیر که باسمان کرو عبداللهی که لکات لیگبون پیغمانی خواه صلی اللهم الله اکبری کرد هر پیغمانی صلی اللهم بو که بانگیا بجویا و زور دل خوشش بو بلده ایگبونی عبداللهی کروزوبیری کور عوام و کوری اسماء اکچه و بکر بو عبداللهی کروزوبیری شکو مندو مزن لمیجوی نصمانانا و دایکی اسماء بو بینیتان که خانوادی عبداللهی کروزوبیر چن گرنگ بون و او کسی که بریاری با کشتنی عبدالملکی کوری مروان بو او کسی که امرو ایم باس یکین نه نکر او تاو حجاجتان بیریت بیگومان او القانتان بیره که باسم کرد حجاج اوشتی کردو حجاج اوی کردو اوی کشتو بمن جنیق بربرانی کعبی کردو ای باشا کیل راسی حجاجی دامتران کی بو که حجاجی توشی امتی مسلمانان کردو درستی کرد عبدالملکی کوری مروان بو و هر وها کی بو کفرمانی پی کرب چه بو مکه و بجنگ لگل عبد الله کوری زوبیرا لناو مکه عبد الملک کوری مروان بو او یک امر امباس یکین او اوروان گی بو ک پیشان میان کاتی باس عبد الله کوری زوبیر من کرد ای باشا حجاج چی کرد بمن جنیق بربرانی کعبی کرد لناو کعبیش عبد الله کوری زوبیری شهید کرد لچکاتی ک امی کرد لکاتی حج کردنا باشا ای فرمان ک لان کی وهاتبو لان عبد الملک کوری مروان هاتبو وابزان بمشي ودی من ک زور تلخو تاریکا وانيا يعني قرصة دواي اوها مشتاني كباس من كرد بلي چونش تيواء بي خوين ريج بو و زور يعني كواني كواه دسكوتا كاني چگوش نگاي كتر هيا تاليو بشيو كباش بيبينم ناورن بار سرطاو باسيه بسرات كبكين دوايي نسر اوي كا چاولكي كاميركا بخينة كيو نسر طاو باسي چي بو او سالي بستوششي كوشي دايك بو لبيريشم نچيا دايكي كي دايكي عايشي كشي معابيو ما مشي ماما قوركي حضرتي عثماني كوري عفانة هر لمدينة شهر دايق بوام باوكيشي مرواني كوري حكمة كبيش أو طبعا خليفة بوام وبيس صالي سرتاي تماني لمدينة بسر بردوا باشان لقل باوكي اتشون بولاتي شام بويا أو خلقي مدينة بو لمدينة شهر جياوة انجا سيري مفاجأة يكمكا يكيك بو لخوا برسزانا كان لخوا برسزانا كان بوام لما دينيا قوربو همو قرآن لبربو وهمو فرندكاني بيغمري صلى الله عليه وسلم لبربو بهوي زانستكيوا بناو بانبو زانابو براديك بعبد الله كوري عمر كوري خطاب عبد الله كوري عمر بيانو توا لدوايتو كيف توا من بوبا بشين لايكيتا برسير ديبكين ايشتويتي مروان كوريكي زاناي هي مروان كوري حكم بس لكوركي عبد الملك كوري مروان مروان كوريكي زاناي هي بشين لو برسيركن اما تشيا يكي كتل شون كوتوانكا ناوي اعمشا هيك كلشون كوتوان عليت علي الزناني مدينه شوارن اما انا اوزنان كلا مدينه هن عروي كوري زبيرو سالمي كوري عبد الله كوري عمرو قاسمي كوري محمد كوري ابو بكر وشوارن يعني كيا عبد الملك كوري مروان اي خواجان عبد الملك كوري مروان لريزي وسانايا باوركن زنابوا هروا كم نبوا نا نكر زناو بس زور خوا برستيج بوا اجر نوا الين مزغوتي بجنيها هيش حتى اوي كناو راو با كوتري مزغوت براديك اللي وصفي او تياني هيك كسك من نبيني وكبرادي عبد الملك كوري مروان قران بخوينه بملكتشيو قردن كتشيو تيجي يشتل لما انا كاني قران وتيانا لناو مدينه لهمك زياده القران خوين بوا زاناو خوا برس بوا نا صفتي سيمي شي بوا هل من عليوا وادر كوتوا كاتي أدبيني وهاستي بيكر كل داهات وخواني بلوبايك يورابي عرب شي كان هي بيالين روناسي روناسي يعني كاتي سير رخصاري كسا كان نكر أنو أمك سوا دارتشيت سيري أوي تيران نكر أنو أموا دارتشيت أبو هريرة كاتي عبد الملك كوري مرواني بيني كاشتا قنجيكي من الكاربو يعني لتماني دوان زيان صالي أبوا سيري كردو إنجاوتي أم قنجا أبيت خاوني همو عرب بينها بيش تشاوتان علي أم كرا أبيت خاوني همو عرب كهر واجبو نا يعني بيجقل وشتي كتير هيا أزن برزن عبد الله كوري عمر خو من باسي كسيكي اسايناك عبد الله كوري عمر كوري هاولي شكومند عمر كوري خطابه كاتي عبد الملك كوري مرواني بينيو وتي خالكي كلدايك بن منالن بلام ام جنجوكو باوش لدايك بو يعني بقوري لدايك بو هل منالو بياو بو خالكيوكو منال لدايك بون بلام ام جنجوكو باوشك لدايك بو اما باوشكا باور بمناكيت يستا هاستكر كساتيكي چون بو خوا پرست وزانه بوا گنجاو بوا سرکداتی کردن روج لروجان لپال کعبه چوار هوره بیک او دانشتبون لمانگی رمزانه که اوانش عبدالله کوری زبیر مصعبی کوری زبیر عروی کوری زبیر و عبد الملکی کوری مروان بون لشبک لشو جوانه کانی رمزانه هر یکیان ووتیان ورن با هر یکمان آواتی بخوازین سرتا عبدالله کوری زبیر آواتی خواست که حکمی حجاز بکات کل کوتایش آواتی کات دی مصعبی کوری زبیر آواتی خواست که حکمی عراق بکات هی اوی شات دی اینجا عروی کوری زبیرش آواتی خواست که بیا بزاناترینی کس سرزوی هی اوی شات دی عبدالملک کوری مروانیش توزه بدنگ بو اینجا وتی بلا من آوات خوازم که حکمی همولاتی مسلمانان بکم او آواتی که او بو پی مالی باشه زانه و خواه پرستیش بوا بس امن لکاتی گنجیه بوا بلام دواتر لوانه گمراه بو بیا بلام خواه کاتی کبو بخلیفه چنها کسی کشتو تنانت هورکی که عبدالله کوری زبیر و اویشی کشتوا یعنی اوان هرچواره نوکو هوری لپال کعبه دانشت بون عبدالله کوری زبیر هورکی هوری منالی و گنجی لناو کعبه کشتی توش پی مالی هاو سنگ بو لروانگی که ترو سیری بکم یعنی اینجا مصعبی کوری زبیریش برای عبدالله شی کشت که کم هاوسنگی لکیو بین که تو باسی که خواه مشتی رو ناش کرایا؟ نه، با حتا کتایی جو بگرین تو چون هاوسنگ بی که تی لیک روانگا و سیدی بکیت لجیانیم گنجیا روداویک رویا کوایی لیکرد لجیانی هندیشت حلب جیره که جیاواز بی لیهی زوری خلقی تر او که تی کرجان حستی عثمان لمدینه عبو رخ نگرکان بران بر عثمانی کوری عفان لگل زیاد روکانو توند روكانو و او كسانيكة ربن لا هندي لولاتكاني مسلمانان و كوبون و امانا و قماروي مدينان دا بو شهيد كرني حسي عثمان اي باشا هاولان لو كاتيا كمبون نا اقرا هاولان هاتا اندروا همو يعني ان پارچا پارچا اكرنو كوتان بفتنكاي هنا بلام ابو جنگو خيوني تيارجا و كسانيك زورا كرجان بلام ايا هاولان انتواني مبكن بلا انتواني بدلناو اما زياتريشان بيكرا دي باب جنكن خو حستي عليه وكشير وابو اما دجبو كيني هيش مبكن كيني يلا عثماني كر عفان وتينا والله نامي باب ما هو كم خير رشني لاسلام الروبا بابم كوجن بلا مخين نرجت حستي عثمان زور مهربان وبسوز بو حستي عثمان نيفيس خوين برشري رازي نبو بوي كخيون برشري بويا او حازي لسرب خويا كرك كي سير ام دي منيكر عبد الملك كوري مروان تمني تشنبو لا تمني دصالان ابو اي لكوتيا تشيرويا حضرت عثمان شهید کرام اوی کداوی کرها تا دی هیچ خوینه نرجا بلام او فیتنه با ماوی چند سالک هر بردوان بو بای اویش راوچونه که بدرزو هرچنه من نوکو عمر خالی رازینی ما باچونه بلام امیل همو روانگه که دیمین کن پیش چاو بخم راوچونه که بدرز بو مهربانی و سوز لگل زیاد روانو لره درچوان ببی هیچ پاساوک مهربانی کل جی خوانی لبرو بو هوی کرجان عثمانو بردوان بونی فیتنه کش بلکو چار سرکه ابوایا زور توند روانه بوایا تنانت اگر بوایا تهوی خون رشنیش او لبسرات که عثمانی کر عفانه و فیری ام در سبو روشگار تیه پاریو حضرت عثمانی کر عفان شهید کرا پاشان لنیوان حضرت علی و معاوی کر ابو سفیانه فتنی رویا که حتا 5 سال بردوان بو لنیوانشان جنگ برپا بو علی کر ابو طالبیش وفاتی کردو شهید کرا اینجا معاوی کوری ابو سفیان هاتا سر حکم ایش وفاتی کرد اینجا کشل نیوان کورکی که یزیدی کوری معاوی و حضرت حسین رویا کل کتای حس حسین شهید کرا پاشان دوائی 4 سال یزیدیش امریت و هرون حکمکات اینجا معاوی کوری معاویت که کوری یزید بلام ام دست برداری خلافت بیا بوی جگی خلافت بطال مایا و که بیا بخلیفه کس شکنابن که بیت خلیفه ای باش چی بکن یک کم جاره لمیجوی مسلمانان که خلیفه نبیه بویا عبد الله كوري زبير هات وتي من أبم بخليفه مسلمان لا صالح انا لا صالح الصيكو شيا من أبم بخليفه باشا بلام خلقي شام ومصر وعراق وحجاز شي لقلابو كشي هشتا خلقي شام بدو كسكا قران لبني اميه بيت بو يكي هات سر حكم مرواني كوري حكم باوشي عبد الملك كوري مروان وتي نا من أبم بخليفه ايتل نيواني انا ململا ندرس بو عبد الله كوري زبير مصر وعراق وحجاز وامانيها مولا قلايا ومرواني كوري حكمي الشامي لقلايا بويا بويا كم جار لم يجوم مسلمانانا دو خليفة ليكا تهات سر حكم دو اي شش مانك كا امش بوا فيتنيك دو اي شش مانك كمرت مرواني كوري حكم مرت انجا كيات سر حكم كوراكي عبد الملك كوري مروان برام بربها وريقي خوي عبد الله كوري زبير هات سر حكم كبو فتنيكو ولاتي مسلمانان جبوب دوبا شوا انجا ورن دواي ام بيشكيك مون باسكردن ورن بابچين لاي نوبركو دواي نوبركا چاويلكي كاميرا كان من بخينا سر لاني كتير دواي اوي عبد الملك كوري مروان من وكستم كارك بيني كدستكاني بخوين سور بون بابزاين رابوچوني چيا لسر حق يالنا دواي نوبركا باشان جيو بيستي تيران نكاني عبد الملك كوري مروان بين يعني وبزاين بوچي حجاجي دامزران بو بوچي عبد الله كوري زبيري كوشت ایا هیچ نمیتوانی لسر حقا یعنی هیچ پاسایی که هیتا به هوی اول بردم خواهی گرای لروج خیمه تابوستید دعای ناو برکه انشالله حالی اسنجینین آوا باوجور باسیکین.

بسم الله الرحمن الرحيم ورن بابر دوام بين لقل كسايتي عبد الملك كوري مروان بين جم خليفي دولة أموي كسايتي دوهمي دروس كروي دولة أموي لصالي بسششي كوتي وحكم كردتا هشتاوششي كوتي باوركن يعني بنجا صال حكم كردوة ورن باب خلاي شاي بخشين بسر كاركانيا بوي بتوانين باباشي بيبينين او يكم جار كدا صلاتي قرت دست حجاجي دامزراند حجاجي كوري يوسف الثقافي او تندروي كبخيون رشتما نوبانغا كهموما نوما بيستوى كردي بسر كردي سواكاني يعني او كسيك حجاجي هنا سر حكم عبد الملك كور مروان بو اما يكم شد ومشد او ابوك سواي كينار لشام بو عراق باشا عراق كي ليبو هاوري من علي خوي ليبو مصعبي كوري زبير او كاتا يعني والي عراق بو و سباي كينار بو جنغان لقل مصعبي كوري زبير و لكوتائيه مصعبي كشت وحكم عراقي كرت دست كوتائي استا شامو عراق شي لجه دستايا وعبد الله كوري زبيريش مصر وحجازي لجير دستايا انجا شو مصر شي لجه دستايا عبد الله دلهنا خليك خلافتك توبا يخليفو تنبع عبد الله كوري زبيريش هلا شنه بويا حجاج كوري يوسفي سقفينارد وبيو قماري مكبة اتر حجاج رويشت بوي كوتائي با عبد الله كوري زبير بهنا عبد الله كوري زبير وابو ماوي نوصال خليفيا نوصال حجاج رشتو لسر شاخي أبي قبيس لمكة عشان منجنيق هيدانو برباراني كعبي كردو وجماري عبد الله كروز زبير ياو لكوتشها شيدي كرد إتر حجازي لدس عبد الله كروز زبير ورقتو خلاف لجسر كداتي أوايشي قرتو بويا كم جار دوا ماويكي زور كاركان جيجير ابنو يك خليفة سر كداتي همو مسلمان كانكا جنكو تايهات وأكرينا ابنين جنكي طايفة قريكا لنا ودولتي إسلامية الرية اتر بوم اوي چل دانا صال كاروباركان جيجير بون بيش او زور لخليفة كان بوم اوي دو صال شرش مانيا دو صالوني وهات نسال حكمو زورترين يعني شوار صال حكمي كردو كأبيش حكمي معاوية بوا بلام او بوم اوي بنجا صال بردوان بوا همو خليفة كاني دواي ابيش يعني منالي بون يا ميرديك شكاني بون آخر لبروي كعمرك العبد العزيز ميرديك شكي بوا اقدر من شكي شوكر بعمرك العبد العزيز وكركي عمرك العبد العزيز ناوي ازان ناوي شي بوا ناوي عبد الملك بوا بناوي او ناوي ناوا يعني اوش تاني كردوا كشتي قرص وخرابن بلام هاندي اشتي تريشي كردوا ورما بزاني شي كردوا او بك قبة الصخرة دروس كرد قبة الصخرة اوش بزانا هتا استاش جولك كان لين ولا كتب كان شانا بأس ليو كردوا يعني ميجنوسان يهود لين اجر عبد الملك نبوايا كقبة الصخري دروس كردوا اوام صمانان بوش يوبها بندي مزقوتي اقصان نأبون كأبيش بهوي أو قبة جورو مزنوية بابندين أو قبة أجر دمار جريك يران نبوايا وأستا أبو بيك الحوسة صرحين ركي همو دنيا أو كسيك أم قبة ألتوني دروس كرت عبد الملك كوري مروان بو جابوية تنانت يهود يكاني الشايتي أوي بوين كأو بوتهوي أوي كواها تا يستاش أم كيشي لسر قدس هابيا أو أم كاري كرت وهر أبيش بوك مزقوتي أمي دروس كرت ولا سردمي أو أبو كاتيكا دولتي مسلمانان جيجير بونو يكيان كرتوا پیش جگیر بونه و کاتی ملمنانی که نیوان عبدالله کوری زبیر آلو کاتیا رومکان چاویان بریب و سروت سامانی مسلمان کانو خریکی پلمارانی مسلمان کان بون جا کاتی دولت جگیر بو حجاج که سرکده سپا بو دستی کر بناردنی سپا بو ولاتانی تر بو فتح کردنیان ایتر دولت اسلامی زور فراوان بو و ولاتان فراوان بون بوی سپایی جگیر کردو پتوی کردو جهادی زیندو کردو هانی خلکیا بو جهاد لپنای خوایا ارکا که تو امش لجان عبدالملک کور مروان امان بوی اوا أمي أم لا يا أولا أولا نيوان هردو كان هروها حجار سركدي أصبايا بوك أيناردن بو فتح كردن وبشن أراسي كمسلمان كاني أنارد بأراسي باكورو خور هلاتو خور آواو بو يفراون بوني كي زور قورا لدولة إسلامية الرؤية ودروز بو ولو كاتشو رومانيا كان بيدنگ بونو سركد كران إنجا كتايب آواتي رومانيا كان هراك چاو ببرنا مسلمان كان أي هاوار أما عبد الملكي كور مروان بو بالي باشا أي بلام اوش مان لبيرنا چه سعيدي كوري جوير شيت كرت القي يا سعيد تنبيريت راستك حجاج كشتي بلام بفرماني او بو بدستي او سعيدي كوري جوير شيت كرا او زنايك تا امر رسول زانسكي ولا جرين من واخريك بلاي راس بلاي شبا ادبم وهروها عبد العزيز كوري مروان شي لا بل سر حكم كبلاي اكات وباوك عمرك عبد العزيز شا سري اوي وصيتي باوك عبد الملك بو بو مروان ان جاب راكي لا بردو كركيد انا لجي عبد الملك كوري مروان أماني كردوا بس أوج بزانا أو يكم كسبوا كسكي إسلامي دروس كردوا بيش أو سككان دينار بون ياخد هي بيزنطي كان هي روماني كان ياخد هي فارسي كان بون يكم كسبوا كأبوري إسلامي رزقار كردوا سكي كي تايبت بمسلماني دروس كرد كبزماني عربيش تيلا سر نسراوا
بسم الله لسر حلقن رابو ويكم كسيج بو كفايلاتو كتابة كاني دروس كر بعربي بيشتر همو فايلو كتابة كان فارسي بو يا روماني بون چونك بيروكي فارس بو او يكم كسبو كوتي نابي يتربع عربي بنوسريا بمش فرمان برو اشكري زوري خسكار وخريك لهمو لانك وعبد الملك ورمروان بيت امير لا همور وان كانوا بيشان بململا ولولا ولا بيش ولا دو باشاني جدواي او كعبه بمنجنيق برباران كرا او جاري كتير هاتو نوجني كرده وبشويه كبيشتيج لسردمي في غرس اصلا بوشي ونبو براسي بوشي كي استا هيا او بوجوره داي بوشي كوكو استا يعني هتا استاش هل سر او شيوي نوجن كرتو او تشيا او اويك هيا ناكر ليك رونغو بيبينين بيو سلامو لانك وسيركن برزان ابن خلدون ام ابن خلدون كسكي عساين ابو ابن خلدون مزنترين كسو يكمين كسك كزانسي كوم الله سينو سيوا وتيكي زور جواني هي ابن خلدون قال شي علي او لمزنترين خليفه عرب ومسلمان كان لهم يجوا اجر او نبوايا او خلافتي اسلامي بهوي ململاني ولا ناو اتشو اي تو تشون يبينيت تشون يبينيت اكري استا بريالي لسربيت اوش بزانا ايما عبد الملك كوري مروان وكون منيه لينوا اكريتوش لقال خلقي ترى اواهر سكوكيت لقال هاو سركتا زور اسانا ناكري لها موشتك خراب ببيني هروها توش ناكري هموشتك كاني ميردك بخراب ببينيت اقر رقل روشتك بيتوا اوالشتك ترى لي الرازيبة ترازو بكربينا نايبنا ترازو وقردو تاي نبي تشيكي يعني ترازو بيكتا نابيت نا نا ترازو بيوست همو خلقي بخرين سات ترازو يكو حلصن جينريان منو تو او فلان كسو فلان وزير وفلان حاكم وفلان شيخو يعني الدين دار كانوا هندي الين خوانا سكان زخرابن اخر لچك بسر كان هلا كان امانه شوتيكي نادات برون شوتيكي ناكردارين براسي عملين يم قسانا يعني اخر خوانا سكان فيرلي كان هندي خلق وات بي الين الين فيرلي كان يرب بيتشوانو بيتالين ما دام مسلمانيه اوه مشتكي خرابه ورفزك همشتكي تيكبا نخش ثوانيه ازانيد هاوسنج بي ازاني عبد الملك كوري مروان ورمالي برسين ما بين بردمانو داي برين كا برسالي ليبقين اي عبد الملك كوري مروان توبوي كا عبد الله كوري زبير تكشت كشت تواني تما بكي كماريو كا عبابي توبي كجيت ورن باك امريكا بخين سر وانقاي كتري او ايما لالقا عبد الله كوري زبير ازور ما بيوت تو امت كردو عبد الله كوري زبير وكسيكي او مزن كشت راستا وايا باشا ورن با امرو لاي كتري او سيدي بكين چون شتي واكي عبد الملك كوري مروان بيت بلام عبد الملك شياليت طبعا اقر من نبو مايا طبعا والله مي او اشرتني من بين رازي من راسي بلكو ايما ليوي فيربين اقر من نبو مايا او دولتي اسلامي بوها تهتا يا برتوازابو من لبس راتك يا عثماني كر عفانا و او فيربوم كبسوزي ومهرباني هميشا قنجاونيا ويا بينم كشارا اوي يكلاي كراو بيت جا اقر عثمان مهربان ترين كسبو ببران برم مسلمانان او منيش باش ترين كسم بو مسلمانان بيستان اي راتان چونه او اتواني ولامي من بيتوا نا لواني ولامي كي جاوستر اللي من باتوا اي ورقتان لمن هستاوا لبرويكا عبد الله كوري زبير مكشتو بمن جنيق برباراني كعبام كرت اي بو منتان وبيرانا لويكا من بوم ما هوي فتح كردين دالوس چي تو بيتو فتح اندالوس بلا من بوم من بوم كبر يارم ما بفتح كردين دالوس واي دابدين كاندالوس جردسي ايوا نبوايا ها بينا بيرشاوتان كأجر إسلام نرجشات أوروبا. شيء أبو من بو ما هو يجاندني إسلام بأوروبا. هروها قشكرني أوروبا بهو إسلام وكات إسلام تيا بلاوو. هر بهو منو أبو شار سنتي إستاي جهانش. هر من هو كلام تيا. بلى يا عبد الملك كرمروان. أما أول ناقيني اللي بر أوي كفتح أندلس كردو بتشيد لا كعبيا خلكي بكوجيد. والله من آياته عليه. أجر من بوشيو حزم من نبوايا. وبزور ملي ريزكاني مسلمانان ميك نخساته أو أندلس فتحنا أجره وإستاش هر لم الملانياجين. يستل سر أول وما أكن كمن أو جنق طايفين بزور ملي وستان باشا أي أجر وازم لي بهنا أنجامك تشي أبو نا أي عبد الملك آخر تو كعبد بربران كرت تو شتيك كرت كهتا يستاش أزاري مسلمانان يات بلا من قبة الصخرة مدروس كرت بولو ما مكان لسر أول لسر ما شان سواس مناكن قبة الصخرة كوايل يكردون بوشي وابستي مزقوت يقصابن ولا برشاوت أنا أوا جورا بيت أجر وانا بوايا أوا زور دمي بولا جردستنا درهن رابو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برزان خوشيستان امل خدمت كتابي نيابي اذكار امام النووي هم عصر لخدمتنا ابن ام كتاب نيابا امام النووي كما فرمايشتي زوري بيغمرياني صلى الله عليه واله وسلم تي اكوكردوتو اما شمو عصر لخزمتان دي لفرمايش تكانا أبين ضلي خومان ضلي مان دوي أم زماني فتنة مان تيرا وكين بمقصاني بيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم لدو درس الرابر دوا باسي هلو باب در نسوين كبابي باسي ذكر مطلق كإمام النووي كأم ذكران لهمو كاتو لهمو ساتو لهمو وقتك إنساني مسلمان أتواني جيب جيبك فرمايش تيك سعد قري أبي وقاص خالي بيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم بمان إجارته أفرمي بيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم شو لا يشي لخزانة كاني سيري كرهندي ناوك نوا بمعنى ناوك دي يان هندي وردبرت حصا حصوا أفرمي لبردم يابو كومالي كردبو تسبح به تسبحاتي خواي بيأكر بيغمبريان صلى الله عليه وآله وسلم فرمو نهي لنكر بالله بوشي أو توانا وبدستوا يا مثلا تسبيح زور كذا عن البدعة وأنا أو تلو فرمايشتا في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنا كرت وورد برد إشارة ونهي لنا كرت كبوتي جمار دويتي أستاي بوتي جمار إيه ببنجة بكرة تبورد برد بكرة تبى تسبيح بكرة كرين جو إنسان ذكر كان رب العالمين بخوانة بلام إرشادي كرت فرموي اشتكت في بلام لو أنا هموي باشتر ككوت كلو توكم الله بردا فرموي بلا أي في غمري خاص الله عليه وآله وسلم سري أمر رواياته كان شونا أفرمي فرموي بالله سبحان الله عدد ما خلق في السماء تسبيحات إخوة كم بأندازي دلسكرا وكان إخوة لأسمان سبحان الله عدد ما خلق في الأرض تسبيحات إخوة كم بأندازي مخلوقات إخوة لسرزبيا سبحان الله عدد ما بين ذلك تسبيحات إخوة كم باكو بيقدي بوخوة دربرم بأندازي النيوان أسمان كان وزوي سبحان الله عدد ما هو خالق تسبيحات إخوة كم بأنت زي خالقيتي إخوة جل جلال أفرمي أما الله أكبر بمشي وزبكات الحمد لله بمشي وزبك لا إله إلا الله بمشي وزبك لا حول ولا قوة إلا بالله بمشي وزبك أو أوزركي لو هم وزورتر كدانشي لو أسيتو دانشي تسبيحات سبحان الله تسبيحات بقريبة دستو هزار أستغفر الله بك دوستك من نزري كذبوا لسر خوي هزار استغفر الله بك هم رجع هزار استغفر الله هم رجع هزار استغفر الله أي ما صار تصورك لكاسبي ما لجيان ما أي توفيقك إخوان بيني فيربو مهتم مردن أم هزار استغفر الله يتركنك ديش تبلن لهزارك باشتر أأمي اعتيادي تور أم جرا تسبيح بقرب الاستوى يكم جار بلن سبحان الله عدد ما خلق في السماء بأندازي مخلوقات إخوة لأسمان ك لا يعلم جنود ربك إلا هو جندك أن إخوة حركز نزاني شنك بس خوي أزاني مخلوقات إخوة شنك لأسمان يما نزاني خو مخلوقات إخوة تنهاء ونيها ناسيها بي هم أو أسيران مخلوقات إخوة جل جلاله بأندازي مخلوقات إخوة لأسمان سبحان الله عدد ما خلق في الأرض بأندازي مخلوقات إخوة لسرزيه والله عزيزان مخلوق إخوة لسرزوية أو نزور بنينا همو صال الدنيا مخلوقي نوية دوزنو والله أمصال 20,000 جور حشرة دوزرة أو حشرة كإنسان بين زاني وتائستا أما بس لحشرات أي لقلو جاو قجو جاو أنواع أمجوانيان وجمالان إسرزوية كإبنين سبحان الله عدد ما خلق في الأرض حجي لزوية دروس كردوا بأندازي همو أوان تسبيحات إخوة برزكين أبو أخوة سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك كنك لبين أمني وانا كنك سبحان الله عدد ما بين ذلك كن دانا هي بأندازي أوانا هرهم مخلوقات إخوة سبحان الله عدد ما هو خالق الأول ثانية حياته كهو الأول حتى أخير شركة حياتك هو الآخر خالقتي إخوة ناكي بردوام أو هو خالق خالق صفتي خواي يكساني وشرك نابر بأندازي أأو هر أموي سبحان الله إن جاء الله أكبر إن جاء الحمد لله إن جاء لا إله إلا الله بو همو داني كان أوانا بلين
طبعا چیزی که زور گوره هیل تنویع عبادت تنویع همو جاری قلب عبادت ور مگره جاری بله سبحان الله و بحمد عد خلقی و رضا نفسی و زین تعرشو امداد کلمت و درسی پیشوت من جاری هیچ اما بله تنوع العبادت که چیزی لی ور گری بیر لمعنا که اکی تو زیادر تی اگه لی بای ام ذکر ذکره که زور گوره و کلا فرمایشتی سنتی ابو داود هات و رضا و رحمتی خواهی لی بین فرمایشتی که تر پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم أفرمي أمري بيكردين تكبير وتقديس وتهليل كين وأن يعقدنا بالأنامل بين ببنجكان من بأنمل سر بنجا بين أم ذكران بخوانين فإنهن مسؤولات مستنطقات أو أن مسؤولا برسياريا لأكري لقيامة وهروها أكون النطق قسل الرج قيامته اما طبعا لكردستان كمالش ته زور بحاله هنا ومانا بداخل لان وتكان صحوهي كي اسلامي بهيس ابو بلا نسز زانز دان مزراو است اما هر هما في من وايد دسي تشبد عيا بكاري بين التسبيحات بهر كسب لي اربو بدعته على اخر تو بي اتش تسرا اي تو ناني شي في لتك اي تو لنيو جا رايك لي اي تو لدعايا برزي اكيد جا خوت الزانز دان مزراو است اما هر هما في من وايد دسي تشبد عيا بكاري بين التسبيحات بهر كسبله اربو بدعته على اخر تو بي اتش تسرا اي تو ناني شي

0: بيمينه بدس راس خوي علم عقد علمك استنماوا عرب هموج ماركان بن بنجاني دس اوت هموج ماركان علي في غمريان صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه بدس الرج ماركاني اشاري بج ماركان اكل لا تسبيحات شازانان افرمون هتا بانزا بس دس الرز بكار بين تا بانزا شكا ام دياريك لو بوتو بانزا كد ادا بدس اوت دا بينج لذكر كان كاخوين تنها دس الرز بكار بين كلا بانزا تجاوزي كل دسي شاب دروس سوتو دسي شاب بكاريني بلام للراس ودس في أكي إيه مسؤول كاد ألين ألين يعني هندجار مثلا دليل بو أول كاتن هذا دسي راس بكارمين أنها في غمري خواص الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في شأنه كلي آخر تيامن أو ناكاتو بس بيدسي راس بكارمين غلطة تيامن يعني لا يراس دس في أبكار جل لبركة كم جل لا راس لبركة بيلا ولا بيكر لا راس وأمنا كاتا ويتو لا يتشب لبرنكي تو لا يتشب لبيانكي طبعا أقبل تفسيره بي طبعا يكشت هي لقياساتا إما دائما لفقها أقر قصية كتكد أبي بو ياسايا بروي تا أخير أو كم مذهبي نبي خوش نزانة شيء الله ليرا قصية كلا يدانياتر ليرا على تيامون بريتيا لس أو مثلا لأو جرانا تيامون لراس ودس بيكي خوني تشب بي بشكي كراس طواب سري تشب دي لذكر كان يشاءوا هاي بس سبحان الله أم فكرة لكل سانة زور بس سريعي تشني كردو قشي كردو كنترولي مجالس وانا كرد حتى كنترولي مزقوت كان يكر أو يكر دراسة علمية نكر أو دراسة علمية كأمة كعرسانة كم كأوي إنسان للرأس ودس بيبك حتى 15 الرأس بكار بين أما أرجح قول الله علماء دواء أو أشتة سر دسي شب ذكر كان لذي شب أخواني وكوب ابن باز أفرمتشوك أم دو دس هر دو كان شاهدي أين لم فرمايشتا هر دو كان ناطقا للرج قيامتا نكتن هداني كان أو بابا تبابا تيجي تفصيلي فقهية تنها لبروي فرمايشتك هاتبو لخزمة يا أبو نحزم كل خزمتنا باسي بكم بيغمر كان صلى الله عليه وسلم دستك مبارك كان يخوي ذكر كان يخوين دوا إن جاء أفرمي للرواياتك أفرمي يعقد بيمينه بدس راسي عقدي كردو جمار كان كردو بلما بس أولنية كتنها راسي بكار هنا بي هرشون ترجل قجده هنا نكاتو للراس ودس بي أكي بهمان شواز لذكر كان إن شاء الله الراس ودس بي أكي فرمشتي كتاي من كاتشين خزمتي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي كيه حزنك همو إيواريك وهمو بيانيك بهشت واجب بيت بو أمكسا كيه حزك همو من حزك همو من حزك كمردين لنا بهشتابين نارحترين سفر سفري خوا نارحترين سفر سفري تشون الدروي لما الزور زحمتا هي الزمان يعني أبوي توب قريته ونومال هي الزمان يعني كخوتي هالسيته دي ورا أم ذكر بخوانا بياني وإيوارا وجبت له الجنة أفرمهرش كزبانية إيوارا وتي من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي ورسول وجبت له الجنة شن آسان خوايا الرازين ببرود قريتي تو خوايا رازيم أم إسلام الجوان الدين به خوايا رازيم بيغمريان محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيغمبر وفرستاده وقوري من به بير رازيم النبي والرسول من به أمس كلمة بسيطة بالله وجبت له الجنة شن آسان إنسان مسلمان لنا ذكر مطلقة بجي دي أقر كسيك بياني وإواري لياد نكت أماني سيجار سيجاروت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي والرسول وجبت له الجنة والله جاري وهي تودى أمني بيكر دو يكر دو لقيامته دأم بلي وجبت لك الجنة بهش بوتو واجب أبي واجب يعني إلا أشيتنا وبهش دو أما قصي أو كزمانيك دروب زمانك أنها تو قصي صادق المصدوق في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم خواهي قبر لقناه مني شوية وجبه بوري دعوما لذاتي باكي برودگار لنوري أم كتابة بشمان نكا خواهي جان نور وبركتي أم كتابة بخرنا وضلمانا وبخرنا ومالمانا وبخرنا ولات ونشتمان وشارمانا بكرة بركت أم كتابة سر أم قرر كمانا ببارنا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: بو شارزابون لآيني بيروز إسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106

0: 91.1 رادیوی دنجی اسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أو كسانيك طلبا أو كسانيك لسرتاي رقي استقاميا ورقي تعبدا لواني زور جار بيستيان بقى مجغاري بي وزور جاريش دعوال خلقا كان كالي بشتيكم بيبلي بيكم واتامن سرتام لعلمات كتبه بخوينم يان سرتام لعلمات شيبكم يان سرتاي كي توبه شيبكم لراسي من شتيك باس اكم لكتب جيتره بالكبريتي لعقليتي والطلبه ايش بريتي لويك كلا سرتاي طلبه ولا سرتاي استقامي جرين ترين شتيك لتويا بوني هبي بريتي لمقام لمقامات كاني قلوب وتحال الاحوال كاني ضل ايش بريتي لويك سرتا دسكي بشتي العلم وچن كتابه لما لكتا هي ودومه لبركي وشتي القران حفظك وشتي السنه حفظك وشتي القراءه دزاني وشتي الفقه اخويني وورد ورد اتر توبيك نصوحه كردوا وهمن يجيك جماعه الصفيه كيم بزغوتيك جاري لم حالي اتا لسرتايتين حالكاني استقامه وعلمي لم دي منيا زوربي زوري خلقي ليريا الشيطان لشوينك وداخله ببوين ايش بريتي لوي لوت اتشي بعاسمان اشتي زور زور سيرة ديماني كي دروني سيرة بسر زور بي خلقا دي لم ديمانيا يعني اشتي كي عجيب لتو يا دروس بي كهستكي لو خلق زور زياتري يعني هستكي حكمي كي زور سيري بسر خلقا يعني من دايما نصيحتم وايا كلم حالتي ولم سرتي رحمة ببرامر أمتي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم وبرامر خلشي ودنجان بسرى برز مكر وبحق وتراسته حقت بي وراسته تعبدك ولسر نواجه إيمان وعبادتي بلام دنجان بسرى برز مكر وبحق وتال الحمد لله كنواجه بعانيد لصفية كما بجماعة كردوا اتروا مزان دايكو باوكت لخرابترين خلق كاني سرزوين وما مزان كسخوين ناسي وجغلتو نبي وآمان آمان شيطان لو شيوه داغلنا ببولايتو ولو شيوه نيتناوا كلا دوا بتو لوان باشتري وتو لوان متقيتري وتو حال لوان باشتر لبرقوي خاتمي أعمال شتيكي مجهولة واتاكو تاي عمل شتيكي مجهولة أكريتو يك أمرون يجيبانيت بجماعة كردو لصفية كمي مزقوتكيا أكري والعياذ بالله صلى الله العافية والسلامة كوتاي تمنت لسر كفر بي والعياذ بالله بلام أوكسيك أمشو لكافت ريابو أكري لكوتاي تمنيا لسر إيمان وعلم وعبادات ولسأحاتي جهاد أخواني شريفي برجي واتا خاتمي أعمال كان مدشول أو دقيقة للشهادة أخواني درجاء وبيش شهادتك هم قرآن لسينتاب ولسر تعبد علم وإنابة نصرة شريعة إحسان بولايدايك باوكت خيزانت منالت دور بركة حقي حق خلق الداوة لسر أوامردي وبران بركش لسر زينة أخرى بكاري ومشروب فسق وفجور وكفر رشد وهردوكتان مردن ألو دقيا طوزي بسر علي من قصد لك اللهكم چونك هشتكان كوتاي بيهاتو بلان دي من ترساكا كبريتي اللي ويكي هشتا تو تازل لسرتاي بيستكاني تمنتاي واوي برامبري شبه همان شوا لا دوا بكتو لو باشتري راسا كرده وكي تو اسا لو باشتري وتو لو باشتري بلان مسلا كاوي كوتايا كان جرانتينا كراون بويك الى صالحين لعلماء مالكي رحمهم الله لبيت كان يا علي والله ارجو بالتوحيد يختم لي عند الممات وهذا منتهى املي دعوة كارم لله تعالى جل جلاله هو الله أرجو بالتوحيد يختم لي لسر إيمان وإنابة إسلامتي بمريني ولسر التوحيد بمريني عند الممات لكاتي مردنا وهذا منتهى أملي وأمج غايتي منايما وأوبر رئاواتي من وخوشترين قزراني من بريتي لم ديمنا ويا آمانا نكي لم ديمنا أخوذ لخلق بشاك تربزاني لا مايا أما قورترين ترسناكيك كبسر إنسانا دي لسرتاي استقامته لسرتاي طلب علما كشتيل لأنفته كبري بودرو سبيك كلاي وايا همو خلقي لجير بي أوان ومن لهمو كزباش تريكم وآسان كريمك لوصف كردني خلقي بفسق وبفجور وبكفر وبتعدان لسريان واتجاري طول للسرتاكي من نالم خوكي فاسق بونيني ونالم فاجر بونيني ونالم كافر بونيني ونالم مبتدع بونيني بلام للسرتاي امر وام اي شيطوني وات يعني بيوزناك لسر همو انسان قولي خطب جاران اگر ذمي انسان كام كردايه اون لسر هموش تقساك چونك اشتكان زورن بلام دياري كراو بلام يسابي ذمي انسان كي نابي بلي لسر هموش تقساك ابي بلي لسر همو كسقساك يعني ناوي هتش كسي شي بي بلي حكمك ايتياتي كما وصام الافلانكس والله واي واي واي عايز تشور لقبي بودا اي ما وصام الافلانكس واي واي واي اي ما وصام الافلانكس واي واي واي اي بي اوكي دراوسيتان ك نيجي بياني بيكون جماعتكن واي واي واي اي امامي مزغوتك تن وصفكي واي يعني نجلسر همشتق كي لسر همو انسان قسكي وبيتش انسان لمنك بتربيك شو تام قام كدز اخيت الدين وجوشت خين وايماني همو انسان لدروبرت واوانش قسا لسركي خوتو يعني كاتيو شولنا نيويورك واشنطن وفتح موسكو نكردو خوتو الكفار يهود ونصارى الشرناقتو او قسانيتو يجي برام بتشي برام برو كسان كلنيوشي بني اسجدو لقلاب برام برو كسان كتفسير قرآن كان وتفسير حديث كان وخزمة دين وشريعة كان يعني كيشوي قسان يتولى سلام كساني ومن نعلم كسان معصوما بلام الله مجاري زوبو الله وتا آسان كاريا كي بويلا دوايا دايكو باوكت فاسق ودورو بركة مو إخرافا كارن ولا دوايا همو خلشيشكي كانتي على يعني بلساني حال لا دوايا تاكا كسي لم أمتا على سر استقامتتوي ومن لا موايا أو كبريتو هدما قربز إبليسي وبي قال أنا خير منه يعني كسي لا يوابي همو خلشي لسر بمراين وتنها من وأوي بزوكو من بيركاته لهمو وردو درشتك بز أمل لسر شاكي وبز من أمام زانيو وبز من فهم هبو الأخوة قبره تبارك وتعالى براسي يعني أما أجر جوري كي ترسناكي كبر نبي أكري لباري كي قولي درونيا ناو بر ربنا خوشي كي دروني وتيكتشوني كي دروني معرفي كتوشي دروني ونسانا بي ولا سيما وبتايبدو كساني كإيمان دار وعلماء ومجاهدين وصلحاء وتأخوة قورة تبارك وتعالى أم وحي الشريفة كنازلي كردو الشريف تريني مادة كان وأخوة قورة تبارك وتعالى أم وحي الشريفة ناخا تسيني كفارا أمج لقورة ترين طعندان كان كمسترشق كان أياندال للدين لكاتك إيسا خلق زيندو يكاتو واتا من أمامي يعني لكونه وكيشيع علماء لقل مذهبي روافضات شيء لا ينوبك حملكاني دين دين دارنين وإيمان دارنين وكافرن إيه أما طعن دان الأصلي دين واتاتو أصحابي كرام دين دبون نقلك إيه تو كطعن لما أدي ترشي لدين إهليتو لا آخر من نالهم هم الصحابة زورين يعني كمي كان هل لكو تايشا زورين هل لكو تايا هر كيشيكي قوري لسر أو دين كالزورين يوكسي نقليان كرد وكافر وفاسق وفاجر وابنوي آقربن بهماشي او عقليتي الروافض ضبر عن بره هموتشين الى شين كان امت هموتشين الى سدكان امت واتاتو لا دواب لصالي شوارصي هجريه زوريني او تشين يان بيانصدي هجريان هزاري جان هرشين الى شين كان لا دواء زوريني او تشين كخوي قوله تبارك وتعالى شريعتك خوي بي باراسو لسني اوانا لا دواء كافر فاسق تطعن اديل اللب دين وشريعه ولا شمع عجيبتها اسل سر دين ما يتتوا شو حالتي طبيعيه اوايك تولو دين درشي كلا دوايه هم حمل كان يعني من اميتي بقم يعني جنجك لا يوايا شيخ الاسلام كان اسلام وحفاظ كان دين وحمل كان شريعه ومذاهب السنيانيك كام دينان باراستو تولا دوايه هم يان مبتدعا وهم يان قمران وكفار وضلال ولبنوي اقران يعني توتشي لو دينيا او دينك شتي بتو ابخشي يعني ديني او كسانيك خزمتي عن كردو جيان لو ديني انا بتوتي او ديني شيج بتو نابخشي بويا حالتي طبيعي وايا كتوج لو ديني بيتا درو اخره كسانيك همو تمنيان للسجدة ولا علم ولا شريعة ولا انابة ولا نسينا وحديث وحفظ قرآن وجهاد لبنا ومديني ابو وخواي قولة دينك يبي باراستون وجيلن دو اي جيلن دينيان قيان دو همو يان فسقا وهمو يان فجارا وهمو يان لبنوي آقران توش خد بتشي ومجهول كردو والله تولوان باشرني نلوان شونيج زياترة نلوان قرآن زياتر لبرة نلوان سنة زياتر لبرة نلوان زياتر لزماني عربي أزاني كآداتي فهمي من قرآن والسنة نلوان زياتر لوان زياتر علمي أصولي فقه أزاني كأدواتي تيقشني وشريعتي دينك أتجيقي أواني تيانا بيوغ لهموش تيقالت وباشترن تشون جيتو يتيابتو بوي الراس دخو نتيجة أم عقليته بريتيا لوي كحالتي تندروز دموتو بريتيا لوي لم دينا دربتش وبوي الزوريق لو كزيك لسرتاي دين داري وأما عقليتك دي أبيني لكوتايا نتيجة كي تشاقنا بي بوي عزيزي من نصيحتي من بوتو للركن يشي دوري هادئي بعيدة خریکی تعبد و اینابت و علمی خود بم یعنی جاو جاو مکن جاو جاو اینابی لرکنی چی دوره لسوچه کی جورکی مالی خود انا لسوچه کی حجرکی ها لسوچه مزگوتکانا دوی نوشکده انیشی بو ذکر لسوچه کی تاریکا لسوچه کی تنیایا اینابت و ایمان و عملی صالحی خود که لسوچه که دانیش قرآن که دنگی شیخی من شاهده وعبد الباسط يعني تر توشي مقامات قلبي بي او اتانا ضد ابن وسجدي كي شوني جو باراني كي مزيكي سحر وفرميسكي كي دم ايوان اما بوتو أم من امام يبوتو اما يا اصلي انابت لو حالتي تو اجتهادك الى تشاكرني خود ولا تشاكرني ايماني خود ولا تشاكرني عملي خود ونصرتي دين ويرمتي داني مستضعف كان او كسانيك كسياني لبي وجنان ولا هتيوان ولو كساني بيستيان بتوي خاي غور بسطيكي بيتاوي لبارا يعني لجسم يرمتي خوخي بيدي ودايكو باو كدو كسانيك حق يعني سر الخزانه كد ولا منالك ولا خزمه كانت هوي نقصان يعني بويان بركيته وامتي بيغمر خاص صلى الله عليه وسلم لاهلي مزقوتك تو تادرا وسكان او لا ترتا شاركي خوتا اوي بيت بكري بذلي اكي واي بخشي لبنا امتي بغمري خوايا صلى الله عليه وسلم واصلاح باطني خوتك وبجاري خوناي بسر علما وتي اقيم علم شتيكي زور زور فراوانا وام تراث شتيكي زور زور قوري يعني هيش بيوزناك يعني براسي فكريشي دروني زور آراما كتيب قي كون يعني تو محوري كون نيت همو كون بدوري تو بصورته يعني سهمو امت بديار تو وسطاوه قصيان قيل سروي كايا امام بخاري غلطه يا راست امام احمد شي تو يعني يوتو امام فلانكس شي كردو لصالي او انديا او دو عالمي كشان لبين ابو يعني كس شاوريتو هناك ابيبو يا الحلكي وتو محوري كون ني يعني قص شي تيابي هيج لموضوع كنا غوري والله مشايخ كان بتشاوي خوم خلق ما بيني كام حال يعني يعني براسي نتيجه كان شاغنب و أم قصانيك من بوتكم وأم دي من يباسكم بيشخم لأئم مكان دين ولا علماء كان ولو كسانيك أهلي فهم لم دينيا همان قول مفهوم ينهب يعني سبحان الله وكوبلي همان ريقي دروس بوغشتن بحقيقة كالهمو تشينيكا كسانيكا لم ديمنا تيغن وكو شيخي تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كاتي ردي بشي لفلاسفة أداتوا أبيني بيشخي شيخي أبو حامد غزالي رحمه الله ردي شي داوة توبه همان أو رديك الشيخ ابن تيمية داويته وتأم ردكي أبي نبيني وبيشتر قسكاني أو بلان سبحان الله سر جاوازي دو ست صال لنيوانيانا بلان خاك نازكي عن داوة لهمان شن بو يا شيخ ابن تيمية قولك الشيخ ابو حامد يعني فاشان الله والناس منذ قديم وخلقيش هلكون يستأنسون بكلامهم بكلام بعضهم بعضا خلقي لدو لكون وأنسي عن كتب مشتوى وأما في مشي كباسك إمام تاجي السوكي رحمه الله تاجي شافعي كان وقور كان ومقدام كان كري شيخ تقي السوكي خاوني جمع الجامع إمام تاج هيك الكباري أي مكان شافعي خاوني طبقات الشافعي كبرى وخاوني جمع الجامع وغيري ولا كتب كان أبيش بهمان شيء وباس إياك الله بالطلبة إياك ثم إياك آمان آمان يعني دو جار توكيد بوكاته والتوكيد في لفظي إياك ثم إياك أن تصغى إلى ما وقع بين أبي حنيفة وسفيان خود مخ بيني أويل نيوان أبو حنيفة وسفيان الثوري الرداء أو بين مالك وابن أبي ذئب ولنيوان إمام مالك وابن أبي ذئب أو أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبية وهلم جرا إلى زمان العز بن عز بن السلام وابن صلاح وغيري ولا دوايا وابو حافظي سخاوي والسيوطي وغيري لزمني اصحابي بغمر خاص صلى الله عليه وسلم تامر وتال كون واجرتو بدوي خلافه اقري والله يا كمين تسكدسي بيتي اصحابي بغمر خاص صلى الله عليه وسلم وتا اصلي او عقليتيك دو عالم خلاف يا نبي تو ابي خوب خيت بين يا انا وداني شامبيل بمحوري كون وي برام بهر بي كافر بي وهل ابنوي اقرا بي وهجك سجن الله لابنوي اقرا اخوي لابنوي اقرا انجور عقليته يعني عقليتك اصلكي رافضه دا يعني هنا كبريتين لوي أكوتنا بيني أصحابي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أيو دو صحابة شر يعني كدو كواتب يعني كان كافر بي يعني أم جور العقل يتكدو كس خلاف يعني أبي هر لكونو تأمرو أبي داني كان كافر بي ومحوري كوني لسر دامني وأو كسين الله إمامي علي لفلان أبو كري صديق ولا عمري كري خطاب ولا هم صحابة أشتر وكسل ابنه يا قراية وناصب يا وجه أم جور العقل يت يعني مسألة كأوني برامبر صحابة واكيان برامبر عالمي خدي عقليتك غلط وشيخي تقي الدين ابن تيمية لمنهاج السنة يعني مناقشة أمر رأي شيعاك، يعني مناقشي جزئياتك هناك أبوي كفلان صحابة لفلان صحابة باشتر، يعني أبي أو إيمان دار بي وكافر بي، بس عقليتك كهلي تولاد وابي يك عالم يعني يك إنسان يعني يك صحابي لشونك غلطك أبي بيجري بيوي إترواز له مسألة نهني بهمو دنيا يبلاوي كيتو لهاتشي طوري كومالاتي لهاتشي مجلسي لهاتشي كتابي وكون لسر أمشتب صورة نيتو. يعني أما منهج لا رافضه وخوارج شيخ التقي الدين فرمي رحمه الله من لا أصول كان أهل بدع، يعني خوارج أنا كل قال إمام علي هيج قرني إمام علي شيء لفضائل هي وشيء هي لنصرة دين وشريعة ولا حفظ القرآن ولا شيء هيج قرني هيج تاكشتي قرنجا بريتي لو يخوي بيرو قال فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هر أوند وإمام علي يحكم بدين إخوان يقول لك إمام علي كافر هر أوند إت أم جزئية أجري هم مكون لسر أم الصورة نتو تو إمام علي لا مسلمان بل لا مسلمان كده توش كافر أو يكافر بكافر زاني كافر كده تو كزاني إمام علي بكافر نازاني ولا إيش كافر وتا بمشي وازا يجري بشتي كي بتشكوله يعني شتي كوا بفهمي كي سطحي يترهم كوني لدورة الصورة نتو. إمام السويكي رحمه الله أفرمي فإنك إذا اشتغلت بذلك كاتخو مشغول كربما وأما إيشي توبو وطبعا أم بازار قرم نابري تاروشي قيامت شكرا هل زمن يصحي بغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تا أم دقيم قصيتياك دستك يعني أم مثلا نابرينا فلان وفلان خلاف يعني أفرمي فإن اشتغلت بذلك تولجياتي أوي خريجي إصلاحي خود بي وخريجي باطني خود بي وخريجي عملي خود بي وخريجي إصلاحي خود بي تو مشغول يا مبوي خشيت عليك الهلاك أترسمتو بهلاك بشي ومن يقمون تنواسا كم مشايخ دائم رجياني خواما كبيني من كسيك مناسي من دسم نكرد بفقه وتال لفقها يكتب من نبيني يقمتني شم نبيني يعني بعسي زمانك تأموك يكتب شم نبيني أم كسل حاشي باجوليا بلا أم طبيعتهم يعني أي قرب اشتيكا وأبي أم عالم خلاف يعني الاشتيكا أبي داني كان قمرابي أبي داني كان أوابي أبي داني عاد بشوك يعني مسألة كعقليتي كي نخوش دي أم إنسانة روشقار هاتو روشان روشت وإسا بيم خوشني كواي واللهم لا شماتة وكو باس كرني باس ناكم كبيم خوش بي إسا لحزب علمانيا كانا لو ناوندانه يك دجايتي دينك وتا خوي حزب علماني كان خويا يعني نقبتها باوان يعني حزب علماني لو راتي ما نك دجايتي دينك دجايتي الدنيا خلقك ام نقل للحزب لو شيناني كلو حزباني دار او دجايتي دين يسلي يا دوامك ولو يا تيجينواك تيجينو دجي تيجينو لدسكاك فاسد كان يم حزب علماني نسوني صوصك سبرشتيك وبلاو كراو كاني بريتين لغوراني فرنسي وغوراني انجليزي وسيلفي قرتن لغل آفرت وبيمانا يهبل وشيت خان بوشي اولا كي بسقط هنا عقليتكي اواب لا يوابو منتهي كون منم اترى مشكوتا يكشي بو امامي سبوشي رحمه الله فرمي خشيت عليك الهلاك فالقوم ائمة اعلام اوانك ومال اعلاميك ائميشي قورا لعلم دينا واقوالهم لهم محامل وقسكان يانشان اقري هلا اقري تبود دائما مثل خرابك يا يعني هل يجري من أم بياني السلام لتوكر الروم خوش نبو لقلتا اي من أقري هي أكري من رقم لتوبي وأكري كاكا شو اختير خو نبو كاكا شو تا ساعات سير لما لو شر معنا بوغد نخوتو كتون بيني والروم خوش نبو لقلتا أكري اختخر من دجاياتي توناكم أكري من خوم جو من نبي كواتا دو أقر هي أتواني وار ليكي بيتو كمن رقم لتوي واتواني وار ليكي بيتو كاكساك خوي ما ندو اي بوجي تو لسر أقرت شاكا كليشي نايتو هل دينو دنيا شا يعني نشانين نخوشين نفسه كتو هموش تي بخرابة لك بيت حتشلي أجري كي تشاكي وتشاكي ليبرو فالقوم أقوالهم لهم محامل أقصى أنا أجريها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم وإما ليري أهيجناك إلا بوي الرضا ورحمة يام بونيرين وحق ما نيبوي كالرداء عمر كوري عبد العزيز رحمه الله برسياري ليكرا لنيوان أو جنغاني لبيني أصحابي كرام الرداء لموقع صفين وجمل وغيري ولا أيام كان أيود أما جنجك خواهي قولة تبارك وتعالى شمشيري ايمي تيا باراز بازماني خوماني تيا بارزين لكاتك اگر بمنهج بك ابي لهم اشتك اقصكي او لا تريشتك اقصي تياكي خلافي بين اصحابي كرام نخلافي بيني سلف ونخلافي بيني علماء ما هرشدني لا تشاءوا خلافي لبيني صحة يعني انتو توقعي او اكي صحابيشي كرام كلا عشرين مبشرية بجنة وحديثي شريف علي ام اهلي بهرشت ايت الله وزياترشي علي وحي لسر داب الزيوة حديثي شريفي لسرك اهلي بهرشت شمشير دال لقردني صحابيشي ديك لأهلي شجرة ولا بيعي رضوان اي اما يعني اگر شتيق اگر تو هر قصة لخلافك ابي لما يابيكي إذا والله بأو منطقي كتودادنا أبو تكفير وتبديع خلشي أو لا ترين كسبي أصحابي بيغمري خان صلى الله عليه وسلم بو يا إمامي سبوكي رحمه الله وإمامي عمري كري عبد العزيز وغيري أولى علماء ولا أولياء ولا صالحين وعقلاء غانيم أمته أيام فرمو أوانا أئميش أعلاما وأوي الروج قيوان دي بتوني كاك يعني قيوان دي بتوني هزارو سيصصال بيج إسا لدشت لدشت كاني عراقا كسيش مشاركي هاويشت من نالم رو داوه که روی نداوه و نالم خلاف وونینیه بلا مرجنی تو قصیتی اکی یعنی خوشه لوشته تیمی که مرجنی تو قصیتی اکی بوی اهلی ام علمه و اهلی ام فنونان العلماء کانیم امتک فهمی که کامل یعنی بو لما تیگشتن شیخ فرید الانصاری رحمه الله او کسانی که متابعی شيخ مفكر إبراهيم سكران فك الله أسره شيخ فريد أناسن شيخ فريد أنصاري إيه قال لو كسانيك راسي لو كسانيك ذوقي قرآني كردو لقى القرآن أجيا يعني أبيش كاتي باسي تجربي خوي كلام دي منه وتجربي خوي أجرايا أيود كانت العقيدة السلفية عقيدة السلف وخواني عقيدة لا من بريتيب ولو عصا أضرب بها غيري يعني يكو الشمشير يكو عصايب لخلق مدى يعني يكو بلي من لخمو دانم جيرا كردو لخلق ولم أدرك أن ما هي تربية ورحمة للعالمين يعني براسي وكاتنك شو عقلتك كتير قام عقليك بغمر خاص الله عليه وسلم من آية الرحمة بعالمين أي عمى هذا الذي ركضت وراءه أي من لتشتاريكيك أبو بدوها تشتاريكيك رامكرت ولو كاتيا كان قلبي فارغا من العبادة وأذواق التعبد طلم بطال لهيج نوع لأن أعكاني تعبد مقامات قلوب مستحيل إنسان خريج معقول يتنك بتانا بلا لم جوري بير كرد نوايا مقامات أحوال إيمان بضل يابي وليس هذا هو الضلال المبين والله يا مقمرايا شيخي فريد أنصاري رحمه الله ويفرم لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح والله الروجاري شي زور من تينك شون العقيدة السلف ولا عقيدة دين والشريعة ولا عقيدة قرآن كبوت شي هاتو هربوا هاتوا مناقشة خلقي بيبكم ولا فيسبوك مناقشة ريبلي بيبكم فرحمة الله عليه ولو اشتاني كعجيبة لبيني طلبة لم عمري الله بتبريتي لو اشتاني كبيئة وتري ورعي بارد يعني زهدي سارد زهدك كسارد يعني زهدني اشتاك أم مفهومة زور مفهومك يعني بتجيب محاضرة بس ريبلي وتري ورعي بارد يعني ورعي كسارد كمعنيني يعني إنساني واهي أبيني هيج كلمة يعني قصيت يانا كردبي هيج مسألة يعني قصيت يانا كردبي وهيج إنسان يعني إلا ينبو أجرين أو ينبو بهشت وهيج إيمان دار يعني إلا طعن داو لدينك ولا نيتك ولا عملك هي مش تيجي تيانو سوى وتيا وتو فعشان لقال أول شيء كاتي قصي لقلاكي الله ينا قربان من عوامك من العوام مكان أهل السنة نتخوى ما تشي من بي كرب رأي ما تشي أذانين إيه والله دروك إيه تو أجر هيج نازاني بونا قصاكي نا والله من هيج نازانم بخوا من عوام إيه كاك مدروه ولا تشي تو قورترين أعلى مكاني أمتي يعني هل بشوكترين مسألة فقه والي نيان زاني ونيان بيكا وبوين تشون إيه أم ورع دروز ناني تشي نا والله من عوام كرو إيه ما تشي زانين كرو بخوا ما لدينا كرو خوا عفو ما قايمة كرو بخوا ما برا بيعي تشاني نيما كيش تزانين إيه اگر شد نازاني بوقساك هو يعني ديمني أم ورع بارد مني كشتو أم ورع السارد بيمانا مني كشتو ام ورعي كوادر يا اخي كسي شي ورع وزاهدي خوالي ما خوش بي بخبره من هيج نازانم كل ابراهيم شي زاني انا استغفر الله من هيج علم نازانم ادروزن كيج علم نازاني بو نقصاك الا همو امام اي مكان علم دسخيت الدين همو يانا وهمو يانا لبني اقرادانا لقد وش تواضع شي بارد يدروينا درخه نبخو من هيج استغفر الله نبابا من بخبره من هيج نخوين دوبرا نبابا اما هيج نازاني نيما كين قسكين لدينا اما تواضع ماني خوالي ما خوش بي بخواري ماني خو ما سلام دروشك ب ب ب ب ب ب مقامي حال دروك باب زماني جم ورع باريد درخي أمري تقول نصيحتي هو طلباني كسرت هذا سكن بطلب علم بويك من وصيت مواي بويان كحفظي قرآن كان وحفظي سنة كان وعمل بشريعة كان وفيري شريعة بن وفيري أصول حديث وأصول فقه ما باقي علوم كان لغة بن وأدبي شوافر كامل ينهبي للدني أصحابي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأكو أمره برامبرو كساني كنصرتي يمدين وشريعتي ينكره كساني كي صادق بون لغل خواه برورغالة تبارك وتعالى وبلنكا لشتا وورد ورد وشتا كان بروا روشغاري إن شاء الله دواي سي چل صال خريق بوني كامل بعلومه وفهمي همو مذاهب كان وأدواتي علمي بقود بو أكري بنوسي لرخنا قرتن برامبر علماء كان وشنكي زور آسائي وطبيعي وقرينجي علمية بلام لأس آية أوا من لا موايا ظلمك و جنايتك برامبر دين و إيماني خوتيكي كأو كاربكي وخريكي إصلاحي خوتبي وباطني خوتبي وشونيجي خوتبي وتعبدي خوتبي جاري توتشليكي ناسكي جاري داريكي ناسكوكي كأبي أو بدري كبيه قشتي دوايسي چل صال خريك بون بعلومو انجار رأيت بي لو كاتيا کشتی کیش بنویسی خالقی جود لیگری و خالقی استفاده لیکا و ادبی که دو روز و برنبره وی که اوش کاند نوریم پی و آبی. یعنی و تی اگری مردی جنی ل لسرتای اسبون من من کسی کم لسرتای بیست کانی تمن ما دام ناو اگر خوای جورت بارک و تعالی عمرم پی بد. بو ماوی چل صالی ده تو هیچ مذهب نامن ل مذاهب کانی علمای اسلام ایلا ضبطی کم و تحقیقی کم و تحریری کم و لهمویان تیجم اگر خواهی گور عمره لتمانی شصالیا زور آسایی بیم بنوسم شیخی فلان رحمه الله ام مسئله وای و تو و اما تصوری مذهبکیتی ولام وای مذهبکی حالی لبر او او شی کی زور طبیعی و چاک و خالقی استفاده لیکا بلام پیش ام چه سال خرید بونه و پیش ام چه سالش ده سالی که خرید می‌بیتی پیشتر سودینی و زن لدین و دنیای خودت دی ولی خالقی شیت اگه دی می‌ریتی ولی نصیحتی و طلبه و اگر یکسی استفاده لیکا بس ما انشالله تعالا
2: اگر

ارکی ئێما پەرستنی خوای گەورەیە ئەیە تەماشای سێشتا یەکە چان پەیوەندی بە عام و هەیە یەکە چان پەیوەندی بە نێوان ئێمە و خواوە هەیە یەکە چان پەیوەندی بە نێوان ئێمە و خەڵکەوە هەیە پەیامە گشتەکەی ئێمە ئاوەدانیە دیبینی ئێمە و خوا ئێمە ئەگەر بەڕاستی جێنشینی خواین دەبی خوا بپەرستین وما خەلەقت الجن والئنس لا ليعبدون خوای گەورە دەفەرمێت جنۆکە و ئینسانم تەنها لە بۆ یەکش دروست کردینە کە خوای گەورە بپەرستن کاتێک لە پەرستنی خوا لادا یعنی لە پەیامی خۆشت لادا نقطەی سێیەم ئەرکی ئێمە سەبەرانبەر خەڵکی فەرمانەکانی خوا جێبەجێ بکەین فرمان بچاکە بکەین و نەهیش لە خەرابە بکەین خوای گەورە دەفەرمێ کنتم خێر ئومەة اخرجت للناس ئەنگۆ باشترین ئومەتێکن لەسەر زەوی بەڵام بەمەرجێک ئەرکی خەلیفایەتی جێبەجێ بکەن أرشي خليفاتي تيا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فرمان بتاعك دكنو رجري لخلاف دكنو إيمان إشتان بخواي جورا حيا كوات إيه ما سيعرف مان هي أركي قشتي مان آوى دانيا أركي دوم مان برستني خوايا أركي سيم مان أويا إيشي باش بشان خلشي بدين كاتي خرابي كيشان كرد حتى بي مان بكري بقصة تندي بي مان كري رجري لوي بكن كخلق توشي خرابي ببي أواني دبنا سرقافلي گناح و گناحكاري دبنا ما يويرانكاري اوانا دبي بخودا بسنوا لو پيامي كأركي خليفاتيا بحلا داسونا دبي مرازعي كي خوب كنوا حتى او مداليا كما دالي خلافتا دوبار پيان ببخش ريتوار پوختي قسان اما زينشيني خواين بو أركا جوانانا خواي غورة بقسمت مانكاتن او كسانا بين فففك فعلا او أركا جوانانا زي بزي اكينو خواي غورة لوان مان حساب بكا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

بوعيمين زان اسلامتي انا ابوينا مسلمان بقربان الغم يا حبيب الله خوشي ورحمة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندى صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دادات اندى داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبند كان إخوانا بيت دواكار موكسش من بم أوي داوي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برأينا خشكاني بارز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استايش إخوائي تعالى كم كوال خزمتي وبرز وخوشويستا لوانی که تلو آرکانی استقامت دام زایی پیش آدمی نو دام کارم نخواهی گر عاقبت ما مخیر بگیر و پیکان ما راجیرا و کلا سر دینا کی حتی هر روزی بسری برز و مات ولای خوی اللهم من اجمعین خوش ویستانی من بر دوام نسل هو کارانی که هو کارن بو مانو من نسل ام دینی خواهی گر و دام زایی من نسلی یکی لو خالانی که ترباسی یکی بیز نی خواهی پروردگار آرام گرتنا و صبر لسل استقامت دام زایی امو تیه بدم خوشه زوری نش ما اوتو مانه آرام من گرتوا بلام آیا بزنیم براستی اما آرام من گرتوا یعن هر و تیه کنه سر زر من دیته درو براستی چون که آرام گرتن گورتن نعمته که خواهی گوری بخشه تا بندقی براو خوش که برای زکان نبروی که بهوی و خوشویستی خواهی پر ورگر بدسته یعنی اگر براستی آرام گر بید لبرامر او مصیبتانی که لروی دینکه و دیتا پیشو بود یا لروی دنیا کشتو لروی نخوشی و نراحتی تو لروی دزدانی دستکوتی که دنیایی تو لروی نگشن آمان جد بو هدفی که هولد بود داو چون که اگر انسان گوایی کرد و آرام گر بو لگل خوشویستی خواهی پروردگاره هیزو توانای خواهی پروردگاریش با خوی مسوگره کام کس جایی تیش شرط نیه لو دقیقه که تو مصیبت که بو هاتو سرکوت مدز بینی اوی که لسر تو واجب و پیویست آرام گر بی بوی که پاداشتی به پانورگی لبرانبر آرام گرت نکتا و سر رای هموش تیکیش باش بزانه برای خوشک برای زقیمین آرام گرتن با انسانی مسلمان وکو سربازی که ندوراو قلایی که بهیز وایا وکو چی وایا؟ وکو سربازی که ندوراو یعنی شرط نی اگر تو لحشوینی که وستایت یعنی آرام گرد نشانی شکست و دوراندن بی پیغمبرانی خواه صلاة و سلامی خواه سید که خواه لقرآن وصف من بوکا اوان لهندی شوینا وستاون لهند يشينا غوران كاريا هنا بس او حاله ثاني كتيان لشوري كيترو هاتو تو ميدانا كجاري كيتر ثابت بن نصر دينا كيان هر هنگاو يننا او ببي ارم گرتن كب كون نا او فتنه او پنا بخويت درد سنتيا ما كل هند يشينا ابي بو وسطي حتى تو زر روشن ابي تو تاريكا يك يعني حتى رغي كيتر ادوزينو كبت واني بينه او ميدانا كجاري كيتر اما بيوتري سربازي ندورو اما بیوتی قلایی که بهیس چون کم کسی که بتوانی آرام بگری برای خوشک برای زکان کم کسی بتوانی پیکانی رای گیره و که براستی هر آرام گرتنه که ابیتا کشتی سلامتی پرینو ممو بهشتی خواهی پروردگار خواهی پروردگار لقرآن فرمی و این تصبرو و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا اگر ایو آرام گربن لسر عزیت و آزارکانی بیا باوران که برای مسلمانان انجام یدن و اگر ایو لخواترس بنو خو پارزگار بن لبرای بر گناه و تاوانکان تن چیه فرمی خواهی پروردگار؟ او پیلان و فیل و شر شرخوازان هیچ زیانی تن یناده هیچ زیانی تن یناده ایشی رو دام رو خوشک برای سکم بلکو افرمی بسر خویا ناشکیتا و سری خویا نخواه پناه بخواهی پروردگار اگری تواتوی که لسر تو پیویستا بوی که لسر امرگی دامزاوی آرام گرتنه لسر عقیده و بیرو باورکت آرام بگره اگر پیشن لدل کومال خلکا بوی تو لمزگو تو نوشی جماعت و خلکی که زول دورو برتابو استا کز نماوا استا گرنگ تو بزانی لسر حقیان نه چون که همو من لسر جادی پان مسلمانی عربی شوانی بس ای بو روزانی که جاده کان لیمان تسکبیتو چند کس با دور تو بین هر بخوی بیت فتنه بود که خلقی که بناو دوست خوی انشار دو لیو دور کوت نوی سر فتنه که گروه بود روز بو اگاو لخونه بیت شیطان فریو تا دالم کات ای او چی هم بسر هاو قاتا پیوز نه قبلی چی هم بسر هاو پیوز تا که خود آرانگر می لسر ریباز کت بلادانی خلقی که زور لسر ریباز راستقینی ام دینه نشانه اولیه كدينا كمو كورتيا فانا بخواي جورا ضعف لدينا كا ضعف كل شخص كان يا خوش يستقيم خواي جورش هل هموما ابتلاك وتعقيم انا كاتو ف
فتنه ما بو نيري پناه بخواي پروردگار تا در كيو كي رازگو كي دروز نه پناه بخواي گورا كواته آرام گرتن لسر دينكت اگر بتاقي تنياش بي لسر حق با آرام بغي لسر او دينت سر كوت مدسين با پي تاقه و تواناي خوت انگاب لبرا خوش كبار زكم او كاته خواي گور فلا لا يضركم كيدهم شيئا نه پلانيا نه فعليا نه شر شرخوازان هیچیان زیان تانی ناده ملکو بسر خویانش که تو سری خویان خوان اگر تو رازگو بی لگل خواهی پروردگارت کواته هوکاری سر کوتن براو خوشکم رای زکانم بسر شیطان و دجمنانی ام دینه آرام گرتنو لخواه ترسیه که صبر دیل لسر دی دارتید گیت بلومی هیچ کسی اگنه داله دورو بره سر زنش تکن لسر جلو برگو پوشاک و نویج و عبادت و حص و کوت و رفتارت که تو دست گوتی بدینی خواهن نامو غریبی نه ناو دورو برکش نام زیکانی خودتا غریبی تو که آرام گرت کاریگری نرینی و نسر تو دروز نمو او که اتا ورده ورده تو بی با قلائی کی بهیس که لخواش ترسای لهنگاوکان تا ظلم استم ناکی مناصری نفس ناکی پشگیری نفس ناکی لبران بر او نزدانی و جهلی که دورو برکو بران بر انجامی دل وکو پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهدي قومي فإنه لا يعلمون الله أكبر كلا طائفة قريتها دوائب الباران كردني خواهي قال جبريل ولي عليه السلام طائف لبين دو شاقة يفرم بس أمريكا أمريكا بفريشتيش تشياكان كهر دو شاقة بدا ليك سبحان الله تخوا إما بين تشياري ده بتشوكتي مصيبة تشكا مثلا ديان يعني كومالك عزيات مالا إيترنيا لخومو إلى ميتة شيء نسب برمال بس خليكي دعائي ليان يعني. خوايا لنا يوم بري خوايا طول يوم يبكره خوايا أها يخسر درجة أرام قرتي إيه مو بيا غمبري خواص أصلا ليش يبو اللهم اهدي قومي فإنه لا خوايا داتي قوم كمبي أما شعر زاني من نعمة كانيتو خوايا لنوي أمانة كسانة دركي ها مو سرقتي دينك أي شايو لرصتي دينك أبوه مو بيا غمبري خواص أصلا صلى الله عليه وسلم يعلم أن النصر مع الصبر بزانا براو خوش كبار يزاكم كي غمبرا كنت شي أفرمي براستي سركوتن أفرمي لقل آرام قرتن آية شون كي آرام قرتن هيزي بيه بخشي بوي كتشوك دانا دي لبرام بر هواو آرزو كانتا لبرام بر بلانا كاني شيطانا لبرام بر دجمنا كانتا اوان بآرام قرتي تو سوين مخوان تشوك دانا آرام قرتن لسر انجام نداني قناه تاوان که شو روش برز یقین و ملای خواهی پروردگار که بداخل و گنجکان من لدین و عبادت یانا لعقیده و بیرو باور یانا چاک و باشن که چی آرام یان نیه لسر تاوان که انجامی ندن لسر گناه یان لسر پیوندی نا شرعی یان پناه و خواهی پروردگار شیطان بویا نرازه تو نجیاتی وی که رگی شرعی بگر نمر رگی نا شرعی نا مشروع انگر نمر تا استی داعی تا استی داعیه شیطان چون فیان یان نیه که چون این خلط یان نیه بناوي دعوه بيكو دي دي قفتو قول كاعتي كزانن كوتو تفيتني شهواته و ايتر تواو سال بنوي دين دارتيو كوتو ناو عشق و داوي عشق آياتيو دعوه چي وانقوازي چي خوشك آياتي ماني چي براياتي ماني چي اي چون آرام اقلي نسر روبا روبني دوش منكت كتو نسر تاوانو هاو هوا ساكد نتواني آرام بدري نسر يوراني فرمانا كاني خواي پر وردگار بي آرام بدري لسر اوهمونا خوشياني كدير سر ريقات زور بيوستا كارام بقري سوك ارام قرتن ريك اللي باورو لي جانا بيتو وكو بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام افضل الايمان الصبر والسماح باشترين وقورترين باور ايمان بريتيالا چي لارام قرتنو ياني نبوردي تخوا اما ياني نبوردي من برامر ببرا خوشكا كامان هيا تخوا عزري امبو ينينوا لو كاتي كمان قال لنا وحالتي كي دار حتيا من بيته قدر يخوي برجال هلا يكان لدم ببشكي قصي كي ناشا يستمع برام بربكن سي ساني ما دارك أبي سيري شي حالي بكالو قد سي حالي أو كسكا موتي وخساناك لتو وضعك عاجي يما أو ما انتيايا أم باشي إيمان ما انتيايا كأرام بغينا سر يكتري وجاني نمر ديما نبرام بيكتري كواتبرا وخوش كمار يزكم هر کس یک آگه آرام گر نبو و یعنی نمردهیشی نبو او باوری تاونیه سون که فرموده فرمه افضل ایمان اگر هاتو نیبو او باوری تاونیه بوی که بتوانی روش ناخوشکان و بربستکان ببری و بسریان ازالوی و بی آرام گرتن
توێشوو زاد و زەخیرەت بێ. بانگەشە و بانگەوازی دیندارەتێکەشت ماوەکەی کورتە بێ ئەگەر ئارام نەگری لەگەڵ ئەمەڕاستی. والله ئەگەر ئارامگرنی لەگەڵانەبێ ماوەکەی کورتە بێ، زوو ئەخلیسکەی، زوو تووشی هەڵدێرەبی بەڕاستی، زوو سادبوونەوە و سست و لاوازی بەسەرادێ، چونکە ئارامگرتن خاوەکەی تەنها بە بەهشت دەسپێرێ. بەڵام تۆ لەو ڕێگە سەر ناخوێ کە ئارام بنەبوو تاو بەجێ مێنیت، یان ناتوانی ڕێگە سەختەکە ببڕی. خوای گەورە فەرمێ: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ها چی؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتەکان لە هەموو دەرگاکان لێیان دەچنەژوورەوە. لە ئەهلی ئیمان، ئەهلی سەبر پێشوازیان لێیەکەن، هەڵن سەلامتان لێبێ. خوای لەو کەسانە بیمۆخاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانت، بەهۆی چی هەڵن سەلامتان لێبێ؟ بەهۆی ئارامیەوە. بما صبرتم، بەهۆی ئارامی کە گرتان، بەهۆی ئارامی هاتنە بشوێنە، بەهۆی ئەم ئارامیە کە باشترین ماڵ بۆتە جێگە و ڕێگەتان، کە سەبرتان لەسەر گرتووە. خەڵک لەناو حەرامان ژیان، بە حەرام ماڵی دەستکەوت و سامانی پێکۆنا، تۆ لەبەر خوا ئەشوتوانی دەسێت کەوێ، ئەوتوانی هەنگاوی حەرام و تاوان بنێی، بەس فی سەبیلی خوا خۆتێ پاراس و خۆتو لێ دوورخستەوە. جا ئەوە خۆشە کە ئەم دنیا کەم و کورتی کاتیە بەجێ بهێڵی، کابرای دەوڵەمەند و کابرای خراپەکار و تاوانبار و ستەمکار و ماڵداگیرکەری خەڵکیش، ئەیشە بەجێ لە دنیا بکەی. ئەوە خۆشە تۆ مەلایکەتەکان بۆ شێوازە پێشوازیت لێ بکەن کە بڵێن سەلامی خواتان لێ بێنە سەر ئەو سەبڕەکە گرتووتانە بە باشتری شوێنە کە خواکردنی بنووسیتان بەرهەمی ئارامگریتان، یان بە پێچەوانەک و ئەهلی کوفر لەلایەن فریشتەکانی دۆزەخەوە پێشوازیەکی زۆر خراپ و ناڕەحەتیان لێکرد و سەر دەم و چاوڕایی کێشن بەرەو ئاگر بیان بەر پەنا بەخوای گەورە ئاگرین بۆ خراپترین شوێنیان بەرن. ناوەکارم لە خوای گەورە سەبر و ئارامی زیاترمان پێبەخشێ لەسەر دینەکەی و دامەزراومان بکە. پێویستە ئینسانی وەدا سەبر لەسەر گۆرانی فەرمانەکانی خوا بگرێ، سەبر لەسەر تاوان و گوناه بگرێ، سەبر لەسەر دەعوە و بانگەواز بگرێ برای خوشکە بە ڕێزەکانی من، سەبر لەسەر ئەو موسیبەت و ناڕەحەتیانی کە دێتە پێشەوە. پێویستە لەسەر هەموویان سەبر گرین، هەتاوەکو کۆتاییەکەمان بەسەری بەرزە بچین و لای خوای پەروەردگار. ناوەکارم لە خوای گەورە عاقبەتمان بەخێر بگێڕێ و فێرمانکا و تێرمانکا لە دینەکەی شارەزاییمان زیاترکا و سابرمانکا لەسەر ئەو موسیبەتانی کە دێتە پێشەوەمان. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تعال قيناته بخوي جرتان سبيرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتنا خزمة ذكر دعاء في تلك القرآن بلوس هاتيا أبيش كوتا آية لسورة التوبة كخواي قولة الفرمين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أو كوتا آياتا لسوري التوبة كوا با يشك لقولترينو بيسترين ذكر كان دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي وذكر كزور قولا دادا دليك لنا القرآن كلو ساتي أو في ذلك قلغاني توكل، قلغاني توكل كخواي قولا دواي كذيلا في غنبر صلى الله عليه وسلم كبكاري بيلي نكاتك خلق اگر پشتی آتی کردی فا این تولا و اگر او خلق موجیت اگر راوا پشتی دی کردی پشت جیری و پشتی واری ننکدی بتاقی تنیا ماوا ما او بلی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دلیه من الله بسما اعتماد نسویه و پشت باوی دبستم او خواهنی تخت و بارگای الا گوریه اوزا فقول حسبي الله، فقول هكيني كاتك بشتاتي كدي كوسر راستو خوب بلي او قل فرمان نخوه بشتاتي ببيغمبر صلى بس بويك او دعاية او ذكري بكا كيني كدنيا اقل بشتاتي كدي كدري حسبي الله يعني الله لمن بس، الله لمن بس امن الله مهبي في ويستم بكسيتك نيا كدلي حسبي الله يعني دبي او معنى او تانا ودلي خدامني هرشي هيسي هرشي دا صلاتي هرشي وكاركالي دنيا هي هموي ولا دنيم تنها بش با الله اذا بستم كاو دروس كالي همو هو كاركال هموش تكال تبن دستي او لا اله الا هو أو لا إله إلا هو أوش أصل من سيني يكتا فلسطيا واتا إذ كسي شاني فلسطينيا شاني أو نيك من هواري لبو مبام بيزق له أو يتر عباد أمثالكم أمو شيء وبندير هوار مبام بربردي وبرداري وبربردي ناتن هاوتر هوار مبام الله عليه توكلت همو كاركانكم بس بويد اسبرم وفريقك التفويض يعني وفوض أمرين الله يعني كارو باركانكم همو لوي بزيدينم همو بويد اسبرم توكل يعني أمن هولي خوم ددم دس بو كاركان دقرم بو كاري شرعي فلم لنتيجة اشتكانو كدير موال لبو الله بويد اسبرم نتيجة اشتكي أما لو كنت أخوة فرماني بيكر دي مأويدة كما وزا نتيجة سدبيني أبي وعايدي بيا أبو أي بزيدي لدي وهو رب العرش العظيم رأسي أو ذاتي كما بسي دادني كان كان بأويدة سبير كاعتماد من سنتي أو خاواني تقطي بارقة هرق دوريا هاكو تايبي دي بباسي كدنيت عرش كشويني رياردانا كقورتين دروس كلاوي الله وزا وهو رب العرش العظيم لبوي أتو بزاني أو كسي بشتت في بستاشي خاوني قولترين دا صلاة أو يترم كرسي أو كشي ملا مخواي قولا عرشي قولي هيا كعرش دهم مخلوقاتي قولي ما بزاني لفرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كباس كلاها لفرمودي صحيحاتي كبيغمبر لفرمي صلى الله عليه وسلم مركزك أو دعاء أو ذكريك بيانيان حوزار هواران حوزار خوای گەورە چی لێ دەکا؟ لە هەرچی غەم و پەژارەی دنیا هەیە هەمووی لێلا دەبا، هەر شتەکە بێزارکەرە، بێتاقەتی دەکا، ناڕەحەتی دەکا. خوای گەورە بە گوتنی ئەو دوعاو زکری ئەگەر بیانێن عەبدەرم وەبرێ ئێوەن عەبدەر، خوای گەورە هەموو ئەوانە لێ دوردیختە و هەموو ئەوانە لێ دادێتا. ابن عباس وا لە خۆی بابی ڕازیبی دەڵێ ئەوتە حەسبنا الله ونعم الوەکیل، من الله بسو او باشتين پاک پشتا. فرمي او ذكرى سرتا چه بوتي بابا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كين يقولتي لو كاتك عادرش جوري عدو كله قولي بزانا بابا ابراهيم ماتيا خلشي لا عادري بدور ديخي كتسي وانا عادري عدو كله كفريد لنا وعادركي بابا ابراهيم اشتري لحسبنا الله ونعم الوكيل. امن الله بسمه وبعشتي فاطمه زان اكشتي جرنا زور خوش انا سوى التوكل بابا ابراهيم زان اسد اعتمادي بس اخوي جورب و توكل شيء بس اخوي جورب سبحانه وتعالى جورب من ابراهيم تفرمي ابراهيم كانت تازه في الدنيا بروي دي بلان بفرماني خواهي قولا هاتو تناقضكي بانقوازيان ذكاء لبولاي خواهي قولا سبحانه شغفر ودعو إلى ربك ودعو إلى سبيل ربك ما دلوي خو ما نخلش برميك ريبانكي كذا ما نقيت خواهي قولا شر الزابون خواهي قولا لبوش تكان قولا تكا أو بتكاني عند الشيني وآخري محكمة عسكري جو دادين باش أو بحبسة دورين برامبري إسان بيناكري دسرنين كوانا خوانينا اوانا دارو برده كل مدرسي خوطة دوشتي كنيا اگر اوانا خوانا لو دفاعيا ناكرت اگر ام ومريا كردينا دلئي بسم بلن او بويان اوان نموت او جاو قوخ سيدة كردين يفرقوا يولو قوخات مشاعر اخيري ريالي دلنا بروي مستعات يعني لگر او جورا عبادتي بتبرستكار شو دائما خلش جا صلاة دارا حتى دين داريش بسياسة تيدا قال ابو مستعات خوي كادفو او جالو لابيش كدين داري كشان ذاك اللي هو سياسة التجارة رام ديني صحيح التجارة بازر يعني نقول خواهي جورة سبحان الله أما دينج بدين دنيا يبخون خلش بي هل خلتين خلش بي سواش كان جناب بخول راس دا خلا عاد شافينه ووهش من زني قش دروس ذاك تاكو بابا إبراهيم بخون بايان السريو أغري في قوري نات نزي كونو بو بن زني خيف ردنا وأغري زارو كاتي كرسل منزلي كان دانا او بز ما يشوشير شي دغو يسكيف دنو بيبسن منزلي كان باتنا او اغرى غوري يعني اغرى برد دهار اصلي زتا وان قدر ما يكل دوري سنه ده حوا لو كاتا غوري او ملائكتي كخواي غور بايله من دستي دانا ابو بالا بدستي ابو امي بيكغو هو وظيفه حتى لا يبقى بابا يقول شيء إبراهيم خوش شيء خوي بخير الرحمن هو هم فرشته كان خوش شيء أي إبراهيم هو دبيني هو قومك هو بريال يرجع فردنا وأدري الشك ده من هي هل فرمان يتوب بس بمبري أم الأمر ده كما باي أو أدري هم لو عم باتوا أما إليك فلا أما إليه فنعم أخويا تمنى هي تشبه برام أو أه شبيرني لو زال او روج ملائكتي باران اي ابراهيم شد بمنا هل امر بيتو بس بمن اما باراني دبارين او اقريب كجيب اما اليك فلا اما الي فنعم بزي شمى الدنيا مش مع بويه لما فتكيب بسين او زال قولين ملائكتي كان زبني دا بس اي ابراهيم اشتكتني لو تبقي مخواي قولا فرمي اي زبريل علمه بحالي يغنيني عن سؤالي او بخوي دزالي او لو اوي امن الروان كردية او معلوماتي في يزناك بتبرين في بلي تلك زبرايلي رويشت لقول سكيان دبر واغلتي رويشت يكشف فرمي حسبي الله ونعم الوكيل فرمي اخوة من اتم بس في يزن بكسني تش باشتي باقشتي بل لو كيوتنا واغلتي كفصا اخوة يقول امرك الهي دلك اللي بو اغلتي واغلتي كسوفين را بس بوي كسار دو سلام وقلنا يا نار كوني برد وسلام على ابراهيم
1: كخواي قول أو توكلي خي دوا لسرنا وضلي بابا إبراهيم أو باشيتيا أو إخلاصيتيا نكسر خواي قول قانوني لوجو قانون قانوني أجر سوتين له خواي قول نكسر ذكر سلامة شكرتورة أجر سادو سلامتي وبس بخواي ده لبعض صاروا شيء أجر كده أمر كهوا لأن سبحان الله أجر كده وندي سبحان الله إبراهيم پولیس که دست کتر دیگه تن ابراهیم هان چون بو فرمی خوشتی که آتا کانی جانم او کاتم کنه و آگر کنی بسر بسر آتو شتا که این خود کدو بای دور سبحان طلب پارتی بسی بحسبون الله و نعم المکر پیغمبرش علیه الصلاة و سلام اخدای کن عباس دا فرمی او زگره کرد کین او زگره کرد کات یک الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كلا شر يوحد سلمان كان تشيش كستش يوربون حفتا الصحابه الناس دار شيء زياد دواني كبيغن بس واصل بين دار او زكا فكا خويا كوكر دوا بين مسمى مدينه دابد مدينه ورد وخاش بكن تاجيري بكن انا وكات هذا الخبر يعني هنا قلت انا بيغن بس واصل كافر كان كوبن يعني بس تندابد بترسين راكن هرين فزادهم إيمانا يغمر صلى الله عليه إيمانا زيادك ويفر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا والتسليما إيمانا زياد وزيادة التسليم بول كان أويك خوف يغمر خوف بليني بإيمان دامو وخوف يغمر راسك وشيف يغمر صلى الله عليه وسلم بلوي يرخلش مدينة مبايعي بكافي بوتن بس الأوذيني كمن هنايتني رشو سوية سلطان قودة بيتوا بلام أقد دزبو ديني بقولوا يا رب تبدن وخواي قول سبحانه طالب بأشتان داتي والله راستي قد فيه مرسل إيمانيا زيادة قد فيه قوة سيان قد حسبنا الله وإمرك كل ما الله معنى الله مخلوق تيه برام بالبخالات هو بأشتين باك بشتا كأوزك ليه أنكر يكوصر خواي قولة سيدو كذلك فانقلبوا حد بابا دي أوزك ليه يكوصر خواي قولة أوز عيلو قوري أو تسيل سلادة بنعمة من الله وفضل ونعمة فضل كذلك كافتا يعني كوصر تسيشان كتا دي كله قولتان باب قرين باوصر كوصنك أخوش باليما انتار نبي فبيو تشيس خرافي خواي قولة أواني رزقك ببركة أوزك زلوه پیغمبر دفن مستظمان كذا كوشش تشي قرز بوي رداوش جوربو ابن حسب يا الله ونعم الوكيل الله بسمه وباشتين طالبشتا تجمعوا كانت في فيها وقت توشي قيلان شي داراي دبي يعني خمت زور بس اللي كود بيتوا دسيت لا شيء لزانا كان يعني شكوى حارق اذا كان زحمه انسان لا بركه وهيك تمول دز بدي ويدي دز تاوزا قرداري خمشي يعني خمت زور بس اللي كود بيتوا دسيت لا شيء لزانا كان يعني شكوى حارق اذا كان زحمه انسان

كأنما تشيوك لسرشان المدادس هر كاتك أو ذكرم ذكرت سبحان الله باي ماوية كم خواي قولا لشوينة شكا درقاك لو كدمو كمن هر جيش هر تساورشم نذكرت يعني أوي كليوة ذكري وكوبات كاتك إنسان براستي دليت خدا بسماء خدا دميت باريزج بس براستي لي خدا بسماء خواي قولا دميت باريزج أخوي رجعنا ده هذي مخلوقك سيارة كبيرة يا شكاتي بيرزق برابرك بس أون ده لسر أتو براستي بيقين وأو دوا كريبك ده طبعا لو آتي يعني لو زغل دعائي تنظيم وأنا وأمش قاري تدعي كبشت أو باشتين اشتكى دوتشار السريد للرابش وقلقي بيبكي طبعا شايف سلزة ما يستفكر الرب شو زور يا يعني زور يعني بردوام قلق ما عندك بيموسية بيشاء شراء يعني وزع كام راسي ناخوش او اتباشتين درمانا وصار السر لبو او قلقيك روبروي نفس ما عندك بيتوبوه لبن اوي كمن او اتي دخيلم حسبي الله متمانا بيد بخشي بس كمن بتاني نيمة لا تحزن إن الله معنا من المسلمان من اللي قال الله ما بتني نيمة من الله كي أسمع وأراد بني لم يستي الله كم معكم لقرمة تأيد عندك أباب كم عندك بتني بزمنا اللي بو خمكان اللي بو خراب كبزنا يرى أو خلق قبل الرب شنع دو سر بخوي دروني يعني فيرما عندك أجر همو دنيا همو دنيا بشتي تذكر دين دري خمخ دري حسبي الله بو شيخ عواني همو زيان ندرت عواني همو زيان ندرت أنا دو كومالي تبشاك كومالي لقر خواي قولي كاتك همو دنيا دجيدة واستوى دي إبادة قطع عامك خليتي بيستر توا أبروي دري حسبي الله خواي قولي دا باريزي تيكو بيك ناشي سنگري تشول ناكا تجد دجمني ناكا وكاتك آقر بس تجدكا مرزي لسزا دادي مرزي لسزا دادي رام كومالك لقر خواهي جورنيا كمتماني بخواهي جورنيا وبرواي بخواهي جورنيا لبرامبر دجمن كشتر دكا كشتي دشتي زو هردي كبرامبر بدجمن كشتر دادنش او مرزي لسزا دادني رسواي دكا سانتسان فرقية ما او دونمنا لبيش معنا او يقولتي حسبي الله او يقولتي حسبي امريكا واسرائيل وشي سن فرقها أبوي كلا قال خواي جورا وخواي جورا فراستي خرابت الشفا وآزادي وآزادي بلام أبوي كلا قال خواي جورا كشي بغير خواي جورا مستا خوي زليل كت خوي رسوا كرتنا زوري زوري كزوش لزنا يعني أول قورتين نموني كلا برتساونا انزا قوري خواي جورا سبحان الله بكوتاي وهو رب العرش العظيم يعني اللي أبو أوي شيء شكان هر سنة جورا بي اللي أدب تشوف فيه توا برامبر جورا إذا صلاة الفاي ولا أخاو شيء شيء شيء برامبر أو الله كخواني أو أرش جورا يعني سنة صلاة إلى كشتر أتوي واد بس سنة صلاة دارش يعني كلش أو دعاء ذكري بخيرين بيعني عن يعني يوران حمزة هو يشان قريب في غنبل في المستوص مركز إسباني كده عبد الله عبد الله دي كاتك توشى خم وناخوشى دبي كاتك لبريار دان دترسي دي بريار سرشت دي دترسي يشتري بحال بشتى وباشتى حال بشتى ميري يعني بويدة تاني أتو تركو دري الخير تخوض مكيل يعني سبحان الله القرآن زور عظيم ورب بس ده قريب جي بس ده قريب تيكراو دنياك لمت معنا دنياك لدرنا ايت في دلوقش يا قرآن كذا هذا مزيب وصل في غنبر صلى الله عليه وسلم إنو ثبت به فؤادك بو قرآن بو دعاء بو ذكر أنا قاي قولا دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دلي أصحاب محراب وراك سند في إشمان بو دعانا سند في إشمان به يعني تصورك في غنبر صلى الله عليه وسلم بحالتي تسنى خوش كيف رمي يعني سما هو كبان خوازك أتمنى بان خوازي خوان تشتري حالتي خراب بنا لكي بتاقي تنين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أو كسانيك طلبا أو كسانيك لسرتاي رقي استقاميا ورقي تعبدا لواني زور جار بيستيان بقى مجغاري بي وزور جاريش دعوة لخلقا كان كالي بشتيكم بيبلي بيكم واتامن سرتام لعلمات كتاب بخوانم، يعني سرتام لعلمات شيبكم، يعني سرتاي كي توبه شيبكم. لراسي من شتك بس كم لكتاب جيجي ترابل كبريتي لعقليتي وطلبه ايش بريتي لويك كلا سرتاي طلبه ولا سرتاي استقامي جرين ترين شتك لتويا بوني هبي بريتي لمقام لمقامات كاني قلوب وتا حال الاحوال كاني ضل ايش بريتي لويك سرتا دسكي بشتل علم وشن كتاب اللي مالك تاهي ودومة لبركي وشتل القرآن حفظكي وشتل السنة حفظكي وشتل قراءة زاني وشتل فقه أخويني وورد ورد إتر توبيك نصوحة كردوة وهمون وجهك جماعة لصفية كي مزقوتيك جاري لم حالي حتى لسرتايتين حالكاني استقامة وعلماي لم ديمانيا زوربي زوري خلقي ليريا الشيطان لشوينيك وداخل ببوين ايش بريتي لوي لوت اچه با عاسمان اشتی که زور زور سیره دیمنه که درونی سیره بسر زور بی خلقه دیلم دیمنه یعنی اشتی که عجیب لطوی دروس بی که هستکی لو خلقه زور زیادری یعنی هستکی حکمی که زور سیری بسر خلقه یعنی من دایما نصیحت موایه که لم حالتی ولم سرتی رحمت به برامبر امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و برامبر خلچی و دنگان بسر برز مکره و بحق و تا راستو حقت بی و راستو تعبدکی و لسر نویج و ایمان و عبادتی بلام دنگان بسر برز مکره و بحق و تا الحمدلله که نویجی بیانید لصفیه کما به جماعت کردوا اتر وامزان دایکو باوکت لخرابترین خلق کانی سرزوین و ما مزان کس خواین ناسی و جگلتو نبی و آمان آمان شیطان لو شیو داخل نبی بولایتو لو شیو نیت ناو کلا دوا به تو لوان باشتری و تو لوان متقیتری و تو حال لوان باشتر لبر اوی خاتمی اعمال شتی کی مجهول و تا کوتای عمل شتی کی مجهول اکری تو یک امرون جیبانیت بجماعت کردو لصفیه کمی مزگوتکیا أكره والعياذ بالله صلى الله العافية والسلامة كوتاي تمنت لسر كفر بي والعياذ بالله بلام أو كسيك أمشو لكافتر يابو أكره لكوتاي تمنيا لسر إيمان وعلم وعبادات ولسأحاتي جهاد أخواني شريف برجي وتا خاتمي أعمال كان مدشول أو دقيقته لشهادة أخوان درجاء وبيش شهادتك هم قرآن للسينتاب ولسر تعبد علم وعينابة نصرة شريعة إحسان بولايدايك باوكت خيزانت منالت دور بركة حقي حق خلق الداوة لسر أوامر دي وبران بركش لسر زينة وخرابكاري ومشروب وفسق وفجور وكفر رشد وهردوكتان مردن ألو دقيا طوزي بسر علي من قصد لك اللهكم چونك هشتكان كوتاي بيهاتو بلام دي من ترساقه كبريتي اللي ويكي هشتاتو تازل لسرطاي بيستاكاني تمنتاي و اوي برامبري شبه همان شوا لا دوا بكتو لو باشتري راسا كرده وكي تو اسل لو باشتري و تو لو باشتري بلام مسلا كاوي كوتا يكان جرانتي نكراون بو ايكي لصالحين لعلماء مالكي رحمهم الله لبيت كان يعلي والله ارجو بالتوحيد يختم لي عند الممات وهذا منتهى املي دعوة كارم لله تعالى جل جلاله هو الله أرجو بالتوحيد يختم لي لسر إيمان وإنابة إسلامتي بمريني ولسر التوحيد بمريني عند الممات لكاتي مردنا وهذا منتهى أملي وأمش غايتي منايما وأوبر رئاواتي من وخوشترين قزراني من بريتي لم ديمنا ويا آمانا نكي لم ديمنا أخوذ لخلق بشاك تربزاني لا مايا أما قورترين ترسناكيك كبسر إنسانا دي لسرطة استقامة لسرطة طلب علما كشتل لأنفتو كبري بودرو سبيك كلاي وايا همو خلقي لجير بي اوان ومن لهمو كذباش تريكم وآسان كاريمك لوصف كردني خلقي بفسق وبفجور وبكفر وبتعدان لسريان
وتجاري تول للسرتاكي من نالم خوكي فاسق بونيني ونالم فاجر بونيني ونالم كافر بونيني ونالم مبتدع بونيني بلام للسرتاي امر وامي شيطوني وت يعني بيوزناك لسر همو انسان قولي خطب جاران اگر ذمي انسان كام كداي اون لسر هموش تقساك چونك اشتكان زورن بلام دياري كراو بلام يسابي ذمي انسان كي نابي بلي لسر هموش تقساك ابي بلي لسر همو كسقساك يعني ناوي هتش كسي شي بي بلي حكمك ايتياتي كاك ما وصام لا فلانكس ولا واي واي واي اي سيشوار لقبي بودا ابي اي ما وصام فلانكس واي واي واي اي ما وصام فلانكس واي واي واي اي بي او كي دراوسيتان ك نيجي بياني بيكون نيجي معتكان واي واي واي اي امام يمزغوتا كتان وصفكي واي يعني نجل سر هموش تقس اكي لسر همو انسان يقس اكي وبيتش انسان لمن نكبتر بك شو تام قام كدز اخيت الدين وغوش تخين وايماني همو انسان لدروبرتا واوانش يقس على سرك يخوتو يعني كاتيو شولنا بنيويورك واشنطن وفتح موسكو نكرد وخوتو لك الكفار يهود ونصارى شرناقتو او قسانيتو يجي برام بتشي برام بلو كسان كلن يجي بني اسجدوا لقلاب برام بلو كسان كتفسير قرآن كان وتفسير حديث كان وخزمة دين وشريعة كان يعني كيش شوي قصة كان يتولى سلام كسانه ومن نعلم كسانه معصوما بلام الله مجاري زوه بوه وتا آسان كاريه كي بوي لا دوايا دايكو باوكت فاسق ودورو بركة مي خرافة كارن ولا دوايا همو خلشيشتي كانتي على يعني بلساني حال لا دوايا تاكا كسي لم أمتي على سر استقامتتوي ومن لا موايا أو كبريتو هذا ما قربز إبليسي وبي قال أنا خير منه يعني كسي لا يوابي همو خلشي لسر قمرين وتنهام من وأوي بزوكو من بيركاته لهمو وردو درشتك بز أمل لسر شاكي وبز من أمام زانيو وبز من فهم هبو الأخوة قبل تبارك وتعالى براسي يعني أما أقر جوري كي ترسناكي كبر نبي أكري لباري كي قولي درونيا ناو بر ربنا خوشي كي دروني وتيكتشوني كي دروني معرفي كتوشي دروني وإنسانا بي ولا سيما وبتاي بدو كسانيك ايمان دار وعلماء ومجاهدين وصلحاء وتخوي جور تبارك وتعالى ام وحي شريفك نازلي كردو الشريف تريني ما دكان وخوي جور تبارك وتعالى ام وحي شريف ناخا تسيني كفار امجل جورتين طعن دان كان كمسترشق كان ياندال الدين لكاتك ايس خلق زيندو يا كاتو وتا من امامي يعني لكونه كشيع علماء لقل مذهبي روافضات شيب لا ينوبك حملكاني دين دين دارنين وإيمان دارنين وكافرن إيه أما طعن دان الأصلي دين واتاتو أصحابي كرام دين دبون نقلك إيه توك طعن لما أدي ترشي لدين إهليتو نا آخر من نالهم هم الصحابة زورين يعني كمي كان هر لكوتايشا زورين هر لكوتايا هر كشيشي قورية لسر أو دينة كالزورين يوكسي نقل يانكرد وكافر وفاسق وفاجر وابنوي آقربن بهمانش أو عقلية الروافض ضبر عن بره هموتشين إلى شين كاني أمة هموتشين إلى سد كاني أمة واتاتو لا دواب لصالة شوارصي هجرية زوريني أو تشين يان بينصدي هجري يان هزاري يان هرتشين إلى شين كان لا دواء زوريني أو تشين كخوي جورة تبارك وتعالى شريعتك خوي بي باراسو لسني أوانا لا دواء كافر وفاسق طعن أديل اللب دين وشريعت ولا شم عجيبتها اسال سر دين ما يتدوج كحالتي طبيعيه اوايك تولو دين درشي كلا دوايه هم حمل كان يعني من امنيات يبقم يعني جنجك لاي وايا شيخ الاسلام كان اسلام وحفاظ كان دين وحمل كان شريعه وام ذاهب السنياني كام دينان باراستو تولا دوايه هم يعني مبتدعا وهم يعني قمران وكفار وضلال ولبنوي اقران يعني توتشي لو ديني او دينك شتبتو ابخشي يعني ديني او كسانيك خزمتي عن كردو جيان لو ديني انا بتوتي او ديني شيش بتو نابخشي بوي حالتي طبيعي وايا كتوج لو ديني بيت درو اخره كسانيك همو تمنيان للسجده ولا علم ولا شريعه ولا انابه ولا نسين وحديث وحفظ قران وجهاد لبنا ومن ديني ابو واخوي يقول دينك كيف باراستون وجيلن دو جيلن ديني ان غاندو همو ين فسقا وهمو ين فجار وهمو ين لبنوي اقران تشخد بتشي ومشغول كردو والله تولوان باشرني نلوان شو نيجي زياتره نلوان قران زياتر لبره نلوان سنه زياتر لبره نلوان زياتر لزماني عربي اذاني كاداتي فهمي القران والسنه نلوان زيات لوان زياتر علمي اصولي فقه زاني كأدوات تيجشني بشريعته الدين كأجي أهاني تيانا بيوك له مش تقال تو باشترن يترد شلون جيتو يتيابته بوي الراس دخو نتيجة أم عقليته بريتيا لوي كحالتي تندروز بوتو بريتيا لوي لم دين دربش وبوي الزور يقلو كزيك لسرتاي دين داريو أم عقليته كدي أبيني لكوتايا نتيجة كي شاقنا بي بوي عزيزي من نصيحتي من بوتو للركن شدوري هادئي بعيدا
خریکی تعبد و اینابت و علمی خود به یعنی جاو جاو مکه جاو جاو اینابه لرکنی چی دوره لسوچه کی جورکی مالی خودانه لسوچه کی حجرکی ها لسوچه مزگوتکانه دوی نوشکده انیشی بو ذکر لسوچه کی تاریکه لسوچه کی تنیایه اینابت و ایمان و عملی صالحی خود که لسوچه که دانیش قرآنه که دنگی شیخی من شاويدي وعبد الباسط يعني تر توشي مقاماتي قلبي بي او اتانا ضد ابن وسجدي كي شوني جو باراني كي مزيكي سحر وفرميسكي كي دم ايوان اما بوتو أم من امامي بوتو اما يا اصلي انا بدلو حالتي تو اجتهادك الى تشاكرني خود ولا تشاكرني ايماني خود ولا تشاكرني عملي خود ونصرتي دين ويرمتي داني مستضعف كان او كساني ككسياني لبي وجنان ولا هتيوان ولا كساني بي بيستيان بتوي خاي غور بسطيكي بيتاوي لبارا يعني لجسم يرمتي خلقي بيدي ودايكو باو كدو وكساني كحق يعني سر الخيزانه كد ولا منالا كد ولا خزمه كانت هوي نقصان يعني بويان بركيته وامتي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم لاهلي مزقوتك تو تادرا وسكان اولاد ترتا شاركي خوتا وي بيت كري بذلي اكي واي بخشي لبينا امتي بغمر اخويا صلى الله عليه وسلم واصلاح باطني اخوتك وبجاري خوناي بسر علما وتي اقيم علم شتي زور زور فراوان وام تراث شتي زور زور غوري يعني هيش بيزناك يعني براسي فكري شي دروني زور ارامك تبقي كون يعني تو محوري كون نيت همو كون بدوري تو بصورته يعني سهمو امه بديار تو وسطاوه قصيان قيل سروي كايا امام البخاري غلطه يا راست امام احمد شي تو يعني يوتو امام فلانكس شي كردو لصالي او اندي او دو عالمي كشان لبين ابو يعني كس شاوريتو هناك ابيبو يعني حلكي وتو محوري كون ني يعني قص شي تيابي هيج لموضوع كناغوري والله مشايخ كان بتشاوي خوم خلق ما بيني كام حال يعني براسي نتيجه كان شاغن و أم قصانيك من بوتكم وأم ديماني باسكم بيشخم لأئم مكان دين ولا علماء كان ولو كسانيك أهلي فهم لم ديني همان قولوا مفهوم يانهب يعني سبحان الله وكوبلي همان ريقي دروس بوغشتن بحقيقة كالهمو تشينيكا كسانيكا لم ديمانتيكا وكو شيخي تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كاتي ردي بشي لفلاسفة أداته أبيني بيشخي شيخي أبو حامدي غزالي رحمه الله ردي شي داوته وبهمان او رديك الشيخ ابن تيميه داويته وتام ردك اي نبي نيو بيشتر قسكاني او بلا سبحان الله صار جوازي 200 صل لنيواني انا بلا خاكنا زكي عندا ولا هماشن بو يا شيخ ابن تيميه قولك الشيخ ابو حامد يعني فاشان الله والناس منذ قديم وخلقي شهر لكونه يستأنسون بكلامهم بكلام بعضهم بعضا خلقي لدو لكونه وانسي عن كتب مشتو واما في مشي كباسك امام تاجي سوكي رحمه الله تاجي شافعي كان وقور كان ومقدام كان كل شيخ تقي سوكي خاوني جمع الجامع امام تاج يجيك الكباري اي مكان شافعي خاوني طبقات الشافعي كبرى وخاوني جمع الجامع وخيري ولا كتب كان أبيش بهمان شيء وباس إياك أليب الطلبة إياك ثم إياك آمان آمان يعني دو جار توكيد بوكاته والتوكيد كي لفظي إياك ثم إياك أن تصغى إلى ما وقع بين أبي حنيفة وسفيان خود مخ بيني أويل نيوان أبو حنيفة وسفيان الثوري الرداء أو بين مالك وابن أبي ذئب ولنيوان إمام مالك وابن أبي ذئب أو أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبية وهلم جرا إلى زمان العز بن السلام وابن صلاح وغيري ولا الدواية وحافظي سخابي والسيوطي وغيري لزمان أصحابي بغمر خواه صلى الله عليه وسلم تأمره وتالكون وأقرتوب دواي خلافة أقري والله يكمينك سيكدسي بيتي أصحابي بغمر خواه صلى الله عليه وسلم وتأصلي أو عقليتيك دو عالم خلافي أنا بيتو أبي خوب خيت بيني أنا وداني شامكيل بمحوري كون وأوي بلان بل هربي كافر بي وهل لبنوي أقرأ بي وهجك سيجن الله لبنوي أقرأ أخوي لبنوي أقرأ أم جور عقليته يعني عقليتك أصلكي رافضة يعني هنا كبريتين لوي أكوتنا بيني أصحابي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أيو دو صحابة شر يعني كدو كواتب داني كان كافر بي يعني أم جور العقل يتكدو كس خلاف يان أبي هر لكونو تأمرو أبي داني كان كافر بي ومحوري كوني يسر دامني وأو كسين الله إمامي علي لفلان أبو كري صديق ولا عمري كري خطاب ولا هم صحابة شر وكسل ابنه ويا قرايا وناصب يوش أم جور العقل يت يعني مثلا كأوني برامبر صحابة واكيان برامبر عالمي خدي عقليتك غلط
وشيخي تقي الدين ابن تيمية لمنهاج السنة يعني مناقشي أمر رأي شيعاك، يعني مناقشي جزئياتك هناك أبوي كفلان صحابة لفلان صحابة باشتري، يعني أبي أو إيمان دار بي وكافر بي، بس عقليتك كهلي تولد وابي يك عالم يعني يك إنسان يعني يك صحابي لشونك غلطك أبي بيجري بيوي يترواز له مسألة نيني بهمو دنيا يا بلاوي كيتو لهاتشي طوريكو ملاياتي لهاتشي مجلسي لهاتشي كتاباية وكون لسر أمشتب صورة نيتو. يعني أما منهج لا رافضه الخوارج شيخ تقي الدين فرمي رحمه الله من لا أصول كان أهل بدع، يعني خوارج أنا كل قال إمام علي هيج قرني إمام علي شيء لفضائل هي وشيء هي لنصرة دين وشريعة ولا حفظ قرآن ولا شيء هيج قرني هيج تاكشتي قرنجا بريتي لو يخوي بيرو قال فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هر أوند وإمام علي يحكم بدين إخوان يقول كوات إمام علي كافر هر أوند يتأم جزئية أجري هم مكون لسر أم الصورة نتو تو إمام علي لا مسلمان بالله لا مسلمان كذا توش كافر أو يكافر بكافر نزاني كافر كوات أو كزاني إمام علي بكافر نزاني ولا إيش كافر وتا بمشي وازا يجري بشتي كي بتشكوله يعني شتي كوا بفهمي كي سطحي يترهم كوني لدورة الصورة نتو. إمام السويكي رحمه الله أفرمي فإنك إذا اشتغلت بذلك كاتخو مشغول كربما وأما إيشي توبو وطلعا أم بازار قرم نابري تاروشي قيامت شكرا هل زمن يصحي بغمري خواه عليه الصلاة والسلام تا أم دقيم قصيتياك دستك يعني أم مثلا نابرينا فلان وفلان خلاف يعني أفرمي فإن اشتغلت بذلك تولجياتي أوي خريجي إصلاحي خود بي وخريجي باطني خود بي وخريجي عملي خود بي وخريجي إصلاحي خود بي تو مشغول يا مبوي خشيت عليك الهلاك أترسمت بهي لابش ومن يقمون تنواسا كم مشايخ دانا من رجياني خواما كبيني من كسيك مناسي من دسم نكرد بفقه وتال فقه يكتب من نبيني يقمتني شم نبيني يعني بس زمانك تاموك يكتب شم نبيني أم كسل حاشي باجوليا بلا أم طبيعتهم يعني أي قرب اشتيكا وأبي أم عالم خلاف يعني الاشتيكا أبي داني كان قمرابي أبي داني كان أوابي أبي داني عاد بشوك يعني مسألة كعقليتي كي نخوش دي أم إنسانة روشقار هاتو روشان روشت وإسا بيم خوشني كواي واللهم لا شماتة وكو باس كرني باس ناكم كبيم خوش بي إسا لحزب علمانيا كان لو ناوندانا ياك دجايتي دينك نوتا خويا حزب علماني كان خويا يعني نقبتها باوان يعني حزب علماني لو راتي مانك دجايتي دينك دجايتي الدنيا خلقك ام نقل للحزب لو شينانيك لو حزبانيه دار راهو دجايتي الدين يسلي يا دوامك ولو يا تيجينو كا تيجينو دجي تيجينو لدسكاك فاسد كان يم حزب علماني نسوني صوصك سبرشتيك وبلاو كراو كاني بريتين لغوراني فرنسي وغوراني انجليزي وسيلفي قرتن لغل آفرت وبيمانا يوهبل وشتخان موشي اولا كي بسقط هنا عقليتك اواب لا يواب منتهي كون منم اجرى مشكوتا يكشي بو امامي سبوشي رحمه الله فرمي خشيت عليك الهلاك فالقوم ائمة اعلام اوانك ومال اعلامك ائميشي قورا لعلم دينا واقوالهم لهم محامل وقسكان يانشان اقري هل اقري تبو دائما مثل خرابك يا يعني هل يجري من أم بياني السلام لتوكر روم خوش نبو لقلتا اي من أجري هي أكري من رقم لتوبي وأكري كاك الشو اختير خو نبو كاك الشو تا ساعات سير لما لو شر ما نبو غد نخوتم كتوم بيني وروم خوش نبو لقلتا أكري اختخر من دجاياتي توناكم أكري من خوم جوم نبي كواتا دو أجر هي أتواني وار ليكي بيتو كمن رقم لتوي واتواني وار ليكي بيتو كاكساك خوي ماندو اي بو جي تو لسر أجر تشاكا كليشي نايتو هل دينو دنيا شا يعني نشاني نخوشي نفسه كتو همشتي بخراب لك بيت حتشلي أجري كي تشاكي وتشاك لي برو فالقوم أقوالهم لهم محامل أقصان أجريها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم وإما ليريا هجناك إلا بوي الرضا ورحمة يام بونيرين وحق ما نيبوي كالرداء عمري كوري عبد العزيز رحمه الله برسياري ليكرا لنيوان أو جنغاني لبيني أصحابي كرام الرداء لموقعي صفين وجمل وغيري ولا أيام كان أيود أما جنجك خواهي قولة تبارك وتعالى شمشيري ايمي تيا باراز بازماني خماني تيا بارزين لكاتك اگر بمنهج بك ابي لهمشتك اقصكي او لا تريشتك اقصي تياكي خلافي بين اصحابي كرام
نخلافي بيني سلف ونخلافي بيني علماء ما هرشدني لا شاءوا خلافي لبيني صح يعني أنت توقعي أو أكيد صحابي شي كرام كلا عشرين مبشرية بجنة وحديثي شريف على أم أهلي بهشت إذا لوزي أترشي على وحي لسر دابا زيوه حديثي شريف لسرك أهلي بهشت شمشير دال قردني صحابي شي ديك لأهلي شجرة ولا بيعي رضوان إيه أما يعني أجر شتيق أجر تحرق سل خلافك أبي لما يبيكي إذا والله بأو منطقي كتودد نابو تكفير وتبديع خلشي أو لا ترين كسبي أصحابي بيغمري خان صلى الله عليه وسلم بو إمامي سبوكي رحمه الله وإمامي عمري كري عبد العزيز وغيري أولى علماء ولا أولياء ولا صالحين وعقلاء غانيم أمته أيام فرمو أوانا أئميش أعلاما وأوي الروج بيوندي بتوني كاك يعني بيوندي بتوني هزارو سيصصال بيش إسا لدشت لدشت كاني عراقا كسي شمشيريكي هاويشت من نالم روداوة كروينة داوة ونالم خلاف فونينية بلا مرجنية توقسيت ياكي يعني خوش لو اشتتيبكي كمرجنية توقسيت ياكي بويا أهلي أم علماء وأهلي أم فنونان العلماء كان يم أمتك فهميكي كامل يا نبو لما تيقشن الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله أو كساني كمتابعي شيخ مفكر إبراهيم سكران فك الله أسره شيخ فريد أناسن شيخ فريد أنصاري إيه قال لو كساني كراسي لو كساني كذوقي قرآني كردو لقل قرآن أجياء يعني أبيش كاتي باسي تجربي خوي كالم ديمنا وتجربي خوي أجرايا أيوت كانت العقيدة السلفية عقيدة السلف وخواني عقيدة الله من بريتيبو لو عصا أضرب بها غيري يعني يكو الشمشير يكو عصايب لخلق مدى يعني يكو بلي من لخمو دانم جيرا كردو لخلق ولم أدرك أن ما هي تربية ورحمة للعالمين يعني براسي وكانت نقش عقلتك كتير قام أم عقيدك بغمري خاص صلى الله عليه وسلم من آية الرحمة أبو عالمين أي عمى هذا الذي ركضت وراءه أي من اللي تشتاريكيك أبو بدوها تشتاريكيك أرى مكرت ولو كاتيا كان قلبي فارغا من العبادة وأذواق التعبد ظلم بطال لهيج نوع لأن أعكاني تعبد مقامات قلوب مستحيل إنسان خريج معقل يتنك بتانا بلا لم جوري بير كردنوية مقامات أحوال إيمان بضليابي وليس هذا هو الضلال المبين والله يا مقمراي شيخي فريد أنصاري رحمه الله ويفرم لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح والله الروجاري شي زور من تينقشون العقيدة السلف ولا عقيدة دين والشريعة ولا عقيدة قرآن كبوت شي هاتو هربوا هاتوا مناقشة خلقي بيبكم ولا فيسبوك مناقشة ريبلي بيبكم فرحمة الله عليه ولو اشتاني كعجيبة لبيني طلبي علم عمري الله بتبريتي لو اشتاني كبيئة وتري ورعي بارد يعني زهدي سارد زهدك كسارد يعني زهدني اشتاك أم مفهومة زور مفهومة يعني بتجيب محاضرة بس ريبلي وتري ورعي بارد يعني ورعي كسارد كمعنيني يعني إنساني واهي أبيني هيج كلمة يعني قصيت يانا كردبي هيج مسألة يعني قصيت يانا كردبي وهيج إنسان يعني إلا ينبو أجرين أذان وبهشت وهيج إيمان دار يعني إلا طعن داو لدينك ولا نيتك ولا عملك هي مش تيجي تانو سوى وتيا وتو فعشان لقال أول شيء كاتي قصي لقلاكي الله ينا قربان من عوامك من العوام مكان أهل السنة نتخوا إما تشي من بيه كرب رأي ما تشي أذانين إيه والله دروك إيه تو أجر هيج نازاني بون قصيكي لا والله من هيج نازان بخوا من عوام إيه كم دروي ولا تشي تو جورتين على مكان أمتي يعني هل بتشوكرين مسألة فقه والله نيان زاني ونيان بيك عوام بوينتشون إيه أم ورع دروز ناني تشي لا والله من عوام كرب ما تشي أذانين كرب أخوا إما للدين كرب أخوا عفوا ما قايم كرب أخوا إما برا بيأوي شاعنين ما كيش تزانين إيه أجر شد نازاني بوقصك هم يعني ديمني أم ورع بارد مني كشتو أم ورع أم ورع السارد بيمانا مني كشتو أم ورعي كوادر يخي كسيشي ورع وزاهدي خوالي ما خوش بي بخوبرا من بهيج نازانم كرب رأي ما تشي زانين أنا استغفر الله من يجل علم نازانم إيه دروزن كيجل يجل علم نازاني بو نقصاك إلا همو إمام لأي مكان علم دسخيت الديني همو يانا وهمو يانا لبني أقرادانا لقل وشا تواضعي شي بارد يدروي ندرخا نبخوا من يجنا استغفر الله نبابا نمن بخوبرا من يجم نخوين دوبرا نبابا إما هيج نازانين إما كين قصاكين لدينا إما تواضع ماني خوالي ما خوش بي بخواري ماني خو ما سلام دروشك ب ب ب ب ب ب مقامي حال دروك باب زماني جم ورع باريد درخي أمري تقول نصيحتي وطلباني كسرت هذا سكن بطلب علم بويك من وصيت مواي بويان
كحفظي قرآن كان وحفظي سنة كان وعمل بشريعة كان وفيري شريعة بن وفيري أصولي حديث وأصولي فقه ما باقي علوم كان لغة بن وأدبي شوافر كامل ينهبي للدني أصحابي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأكو أمره بران برو كساني كنصرتي يمدين وشريعتي يانكري وكساني كي صادق بون لغل خواه برورغارة تبارك وتعالى وبلنكا لشتا وورد ورد وشتا كان بروا روشغاري إن شاء الله دواي سي چل صال خريق بوني كامل بعلوم وفهمي همو مذاهب كان وأدواتي علمي بقود بو أكري بنوسي لرخنا قرتن بران بر علماء كان وشنكي زور آسائي وطبيعي وقرنجي علمية بالعمل إيسايا أوا من لا موايا ظلمك و جنايتك برامبر دين و ايماني خوتيكي كأو كاربكي وخريكي اصلاحي خوتبي و باطني خوتبي و شونيجي خوتبي و تعبدي خوتبي جاري تو تشليكي ناسكي جاري داريكي ناسكوكي كأبي او بدري كبيه قشتي دوايسي چل صال لخريك بون بعلومو انجار رأي تبي لو كاتيا کشتی کیش بنویسی خالقی جود لیگری و خالقی اسفادت لیکا و ادبی که دو روز و برانبر وی که اوش کاند نوریم پی و آبی. یعنی وات وتی اگری مردی جنیل لسرتای اسبون من کسی کم لسرتای بیست کانی تمام. دام ناو اگر خوای جورت بارک و تعالی عمرم پی بد. بو ماوی چل صالی دهاتو هیچ مذهب نامن ال مذاهب کانی علمای اسلام ایلا ضبطی کم و تحقیقی کم و تحریری کم و لهمویان تیجم. اگر خواهی گور عمره لتمانی شش سالیا زور آسایی بیم بنوسم شیخی فلان رحمه الله ام مسئله وای وتو و اما تصوری مذهبکیتی ولام وای مذهبکی هلاي لبر او او شیخی زور طبیعی و چاک و خلقی استفاده لیکا بلام پیش ام چه سال خرید بونه و پیش ام چه سالش ده سالی که خریدم و بیتی پیشتر سودینی و زن لدین و دنیای خود دی ولی خلقی شیت اجدی بریتی ولی نصیحتی و طلبه و اگر یک کسی استفاده لیکا بس ما انشالله تعالی

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي سورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشبوندكات بو أوكسي كدي خوينيت تخواي قوريلي خوشدبيت أويش سورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودا كاتوو ام سورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپی توانا دست دهنت بلاشيدا لسرو دموتاوية و دست بيداد كات تا اندامكاني تري لاشي امكار سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویر ده بخوینت اوا خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لدیگا کیو پاشان گرایوا باسی جار بلیواری دلکی دیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کدی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتيكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها.

0: اللهم أموت وأحيا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: سبحان الله سيوسيجار الحمد لله سيوسيجار والله أكبر سيو توهر جار هر كسيك كاته كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار پيوستي بخزمتكار نابت
0: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا

0: رب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اگر چویت سر جگای خوتن، او دست نویجیك بگرا، وکو دست نویجی نویجو، پاشان لسر لای راست رابک شیو بله.
0: اللهم اسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري او كسي كأمور ددخوينت فرمويتي، اگر بمريت لسر فطرتي اسلامتي دمريت.
0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دنجی اسلام، دنجی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە

هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم